واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة من أول السطر. معاكم هايدي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 عشان نحكي مع بعض في سلسلة جديدة اسمها العلاقات في الكتاب المقدس. برحب بكل اللي شايفني على راديو سما من خلال صفحة الفيسبوك، برحب كمان بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. النهاردة بدين علاقة. احنا عارفين ان كل مرة بنتكلم عن علاقة بنحكيها مع بعض، بنفهمها، بنحللها، وبعد كده بنتعلم منها. والنهاردة هنكون بنحكي عن علاقة في المجتمع بتاعنا طالع عنها انها بتبقى علاقة صعبة كتير خالص في مجتمعنا. بما بيتكلم عن الحما وزوجة الابن او زوج الابنة بيحكي عنها كعلاقة فيها توتر وسوء فهم وفيها مشاكل، لكن الحقيقة النهاردة لما هنتكلم عن العلاقة دي هنشوف زوجة قدرت انها تضحي بكل اللي حواليها علشان تكمل مع حماتها، وحما احتوت الزوجة زوجة الابن في عدم وجود زوجها. هنشوف علاقة حما لكن تحولت الى علاقة ام، يمكن مش بالدم بس بالمحبة وبالتقارب. ده اللي هنكون بنتكلم عنه النهاردة. هنتكلم النهاردة عن نعمي ورعوث وازاي كانت العلاقة بينهم علاقة ام لم تلد الابنة لكن كانت حقيقي علاقة ام بجد. النهاردة هنحلل العلاقة دي ونشوف ازاي قدروا يكونوا بيعملوا كده، ازاي تتحول علاقة الحما بزوجة الابن او زوج الابنة تتحول شكل العلاقة لعلاقة ام باولاد.

0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعاكم هايدي حنا وبرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم عن العلاقات في الكتاب المقدس، والنهاردة مخصصينها عن العلاقة بين الحماة وزوجة الابن، أو طبعا ممكن زوج الابنة. عايزة بس أرحب الأول باللي معانا صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. توبة أهلا بيكي يا صديقتي مساء النور، وكمان برحب بكل اللي مسمعني على راديو سما اللي ببث من خلال إذاعة صوت الأمل. بتقابل معاكم كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، وبنحكي حكاية بنفهمها ونحللها ونتعلم منها. الحقيقة المشكلة في وسائل السوشيال ميديا، أو بصفة عامة من زمان وسائل السوشيال ميديا أو حتى التلفزيون والأفلام والمسلسلات، بيعكس لينا أنه الحما بتبقى، أو العلاقة بين الحما وبين أزواج وزوجات أولادها بتبقى علاقة متوترة. مش بس كده، ده ابتدى كان يعكس لينا قد إيه الحما ممكن تكون سبب لخراب بيوت أولادها. يمكن هو بيحاول كميديا بتحاول تعكس لينا بعض الشخصيات، بس للأسف أصبحت إنه بدل ما بيعكسوا نموذج موجود في المجتمع، بقينا نشعر إنه هو ده النموذج العام اللي موجود في المجتمع. وعشان كده حتى لما بتتزوج خاصة زوجة الابن بتبقى داخلة متربصة عايزة تشوف حماتها هتعمل معاها إيه، وأحيانا زوج الابن بيبقى داخل الآن عايز يشوف الحما بتعمل معاها إيه. فهنا التربص ده بيبقى صعب حبتين في التعامل. مش بس كده، احنا كمان في مجتمعنا، انا بتكلم عن مجتمعنا احنا، المجتمع ده ابتدى يعتنق مبدأ غريب جدا، يعتنق مبدأ انه الولد لما بيتجوز الأسرة بتخسر ابن، بينما البنت لما بتتجوز الأسرة بتكسب ابن. فابتدينا نحط، او ابتدينا نحط مبدأ تعميمي، فكرة مغلوطة بكده. وهنا لما الابن بيتزوج خلاص الزوجة بتحس انه انت بقى تعالى اسرتي، انا مش هروح ناحية اسرتك، لانه ده المبدأ اللي احنا معتنقينه. عايزة اقول انه انا كنت في مجتمع، كنت قاعدة وكنت بسمع ام كانت بتحكي بتقول انه كانت مقتنعة جدا ومعتنقة جدا المبدأ ده، حتى بطريقة كتابية ما كانتش لطيفة. يعني قالت كده انه الكتاب المقدس بيقول انه ليترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته، ما قالش لتترك المرأة. فحتى كان غريب علي قوي المبدأ اللي حصل اعتناقه، لدرجة ان بقينا ندور على حاجات في الكتاب المقدس عشان نثبت وجهة نظرنا. الفكرة أنا لما الكتاب هنا قال يترك الرجل أباه وأمه، لأنه القيادة على الرجل، وبالتالي لو الرجل فضل ملتصق بأباه وأمه إذن القيادة بتبقى على الأب والأم، وده شيء مرفوض. لازم القيادة، أو لازم البيت والأسرة الصغيرة تبتدي تكون حياتها وقراراتها تبقى منها هي مش من الأهل. وعشان كده قال يترك الرجل أباه وأمه، لأنه المرأة معروف أنها بتبقى تحت قيادة الأب والأم، فبتنتقل القيادة من الأب والأم للزوج. عشان كده الكتاب المقدس كان واضح مع الزوج، خلي بالك اوعى تخلي في يوم من الأيام اللي بيقود البيت الأهل. عشان كده كانت دي الوصية، لكن مش بتعني تماما ترك الابن للأهل وإهمالهم، لا، احنا لازم يكون في وعي انه الابن والابنة هما الاتنين بيراعوا أهليهم، والابن بيجيب ابنة جديدة للأسرة، والابنة بتجيب ابن جديد للأسرة. بكده بيبقى في عدم وجود حروب، بس دي مشكلة فعلا في المجتمع بتاعنا محتاجين ناخد بالنا منها. لانه مثلا في مثل بيقول كده، في الوش بنتي وفي الظهر مرات ابني. انا عايزة اوريكم قد ايه ابتدينا نعتنق المبدأ، بحيث ان طلعنا حاجات كتير. بمعنى المثل ده انه لما بشوفها، يعني درجة انه لو جوزت ابنها لبنتها هتبقى وش شايفاها انها بنتها، بس اول ما تديها ظهرها دي مرات ابني. فالمبدأ ده حقيقي ابتدى يعمل توتر رهيب جدا بين الحما، انه البنت دي جاية تاخد ابني مني، فبتبتدي بقى فيه مشاكل وتوتر من البداية، والبنت بتبقى داخلة حاسة بانه لا احنا مش هينفع حماتي تتدخل في حياتنا، وبتبقى عايزة تقول لها كفاية كده، ده فيه فطام فمش هينفع تدخلي في حياتنا. فده بيعمل مشاكل كتيرة بين الزوج او الزوجة والحما، بسبب تفكير مغلوط حاصل في مجتمعنا. احنا هنا بقى عايزين نبتدي نشوف النموذج الصح، النموذج الكتابي اللي محتاجين نمشي بيه. ونشكر الله ان فيش حاجة مش بيجيبها الكتاب المقدس، حتى علاقة الحما بزوجة الابن جايب ليها نموذج رائع جدا في الكتاب المقدس. تعالوا بقى كده نشوف النموذج الحقيقي اللي كان بين نعمي ورعوث. يا ترى كده وجهة نظركم، ايه اللي كان مخلي العلاقة بينهم قوية؟ ايه اللي كان خلى العلاقة بينهم كأنها امها مش حماتها؟ ايه اللي خلى العلاقة تصل لدرجة انه تبقى علاقة ام لابنه لم تلدها؟
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: وعايزين نكمل مع بعض ونقرأ القصة بقى، بس الأول قبل ما نكمل خلوني أرحب باللي معايا. مصطفى مساء النور، أهلا بيك، مبسوطة جدا إنك بتكون معانا ومتابعنا. ولو تقدر ترد علينا في سؤال النهاردة، من وجهة نظرك كابن، إيه اللي يخلي ممكن ماما وزوجتك تبقى في بينهم مشاكل ويخليهم مش قادرين يقربوا من بعض، وإيه اللي يخلي العلاقة تبقى بينهم فعلا علاقة أم ببنتها؟ سناء أهلا بيك يا سناء حبيبتي، مبسوطة قوي إن أنا شفتك يا جميلة، شكرا جدا ليكي، أشكرك. وبرضو ياريت تكوني بتساعدينا بالإجابة على السؤال ده، من وجهة نظرك إيه اللي ممكن يخلي علاقة الحما بزوجة الابن علاقة قوية، وطبعا بزوج الابن، بس إيه اللي ممكن تبقى السمات اللي موجودة؟ توبة بتقول المحبة هي اللي بتقوي العلاقة، شكرا جدا ليك يا توبة، المحبة من الطرفين هي اللي بتقوي العلاقة. طيب خلونا كده نقرأ قصة نعمي ورعوث. طبعا هي قصة في كل سفر رعوث، فاللي عايز يستمتع بالقصة دي، السفر ده متعة، السفر ده عبارة عن رحلة حب، حب بكل حاجة، حب في أمور كتيرة قوي، عطاء متبادل جميل، وبالتالي بتشوف كمان حاجات كتير بتحصل بين نعمي ورعوث بتستمتع بيها. بس أنا هاخد أول حاجة، أول الطريق بتاع نعمي ورعوث، وده كان موجود في 1:6-17. في الوقت ده جزء نعمي أبي مالك كان سايب البلد بتاعتهم وراح لمؤاب على أساس أنه يلاقي رزقه يعني، بس الفكرة أنه مات وولاده اتجوزوا، بعد 10 سنين من الزواج ماتوا، بعد كده اكتشفت نعمي ما هاش حد في مؤاب. فبتقول كده، فقامت هي وكنتاها، يعني هي وكنتاها يعني زوجة الولاد الاتنين، هي كان عندها ولدين، ورجعت من بلاد مؤاب، عايزة ترجع لأنها سمعت في بلاد مؤاب، هي وهي في بلاد مؤاب سمعت أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها الزوجتين يعني زوجة الابنين، وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. فقالت نعمي لكنتيها، اذهبا ارجعا كل واحد إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموت وبي، بالموت يعني بولادها وبي، وليعطيكما الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها، يعني لما ترجعوا بيتكم ربنا يديكم أزواج تانية. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكينا. فقالت لها اللي هم الزوجتين، إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي، ارجع يا بنتايا، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشائي بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ فهنا كانت الفكرة أنه لما بتكون الزوجة زوجها بيموت بيبقى تاخد أخوه، علشان لما تخلف أول طفل بيجي بيبقى باسم نسل أخوه. فهي بتقول لهم أنا ما فيش، مش أنا مش حامل عشان أجيب لكم حد تتجوزوه، فأنتوا عايزين ترجعوا معايا ليه؟ وفعلا في بقية الحوار بتقول أنا شيخته مش هقدر أجيب لكم. وهنا بتقول أنه حتى لو بقية الآية بتقول حتى لو الليلة أصير لرجل، يعني أنا اتجوزت دلوقتي وجبت طفل، برضو صعب جدا تستنوا الوقت ده كله. فعشان كده قالت إيه، أنا مغمومة، لا يا بنتي فإني مغمومة جدا من أجلكما، لأن يد الرب قد خرجت علي، يعني ربنا سمح أنه يحصل لنا كده، وعشان كده حبت أنه يمشي. ثم رفعنا أصواتهن وبكينا أيضا. فقبلت عرفة حماتها، عرفة دي اللي هي الزوجة اللي من الاثنين قالت أنا تمام كده وهمشي، لكن رعوس بيقول كده، وأما رعوس فلصقت بها، مش ممكن أسيبك أبدا. فقالت هو ذا قد رجعت، قالت اللي هي نعمي، قالت لها هو ذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وأهلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك، يعني ليه قاعدة معايا، ما هو برضو ما فيش حاجة جديدة هتحصل. فقالت رعوس لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. وهو مفتاح سفر رعوس كله في الآية اللي بتقول شعبك شعبي وإلهك إلهي.
2: دبل إسبريسو، تعالى نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عناية. يعني المهم الطريقة مش المحتوى؟ طب وايه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر، مش انت عامل فيها فنان ومتزوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، واكيد ده احسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس انا هجيب حد معايا علشان انت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل، روق كده ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد اسبوع اكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن او النوع، لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي اطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة اصلا في انك مبدع ومتزوق وهو لا، وهكذا يعني. خليك انت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.
0: رجعت لكم تاني ومكملين قصة نعمي ورعوث، علاقة أم لابنة لم تلدها. وتعالوا كده مع بعض نشوف سمات العلاقة دي إيه عشان نتعلم منها. بس زي ما احنا متعودين قبل ما بنشوف سمات العلاقة بنحلل الشخصيات نفسها، وده مهم جدا على فكرة، لأنه صفات الشخصيات نفسها بتقول العلاقة هتبقى إيه بعد كده. تعالوا الأول نشوف نعمي. نعمي معناها يعني ابتهاج أو نعيم، لكن لما رجعت من مؤاب لبلدها قالت كده سموني مرة. فرعوث 1:20 بتقول لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. طبعا بموت زوجها وولادها الاثنين، لو يمكن مش عارفين، بس موت الزوج والأولاد من أصعب الأزمات ممكن تمر بيها الإنسان. يعني موت الأولاد هي بتاخد نسبة 100% من الأزمة، أقوى أزمة ممكن يواجهها إنسان. بعدها لما بيكون الشخص متزوج بيبقى موت شريك الحياة، فهي أصعب أزمات مرت بيها، عشان كده قالت سموني مرة. بعد كده كمان هو زوجها كان اسمه ألي مالك، يعني إلهي ملك. مات قبل ما تجوز ولادها، لما الكتاب في رعوث 1:3-4 بيقول إنه مات ألي مالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين. يعني ألي مالك ما شافش مراتات ولاده ولا شاف ولاده طبعا هو بيتجوزه، فدي كانت النقطة. كمان ولادها هي خلفت 2، الأولاني كان اسمه محلون اللي هو الابن الأكبر، ومعنى اسمه اللي هو المستضعف أو المرض، وهتلاقوا حتى أسماءهم صعبة شوية في معناها. الابن الثاني اسمه كليون وهو الأصغر، يعني الابن الأصغر، واسمه الهزيل أو الخراب. الاثنين اتجوزوا زي ما قلت من بنات من مؤاب. الأول أو الكبير اتجوز من عرفة، وده اسم مؤابي ومعناه رقبة أو المتقلقل. رعوث اتجوزت كليون، وده اسم برضو رعوس اسمه آبي ومعناه جميلة. فضلوا متجوزين 10 سنين وما أنجبوش أطفال. لو تلاحظوا أنه الصفر ما قالش أنه كان في أطفال خالص، لأن هي عايزة تجيب نسل لأولادها. فللأسف الشديد لما قعدوا 10 سنين بدون أطفال. وطبعا هو النقل الكلام كتير بيتحكى أنه بلد مؤاب دي كانت بلد مش حلوة وصعبة، وده أكيد، وما شافوش أي حاجة حلوة فيها، برغم أن ألي مالك خد مراته وولاده علشان يشوفوا حاجات حلوة، وعشان كان البلد فيها خراب وفيها حزن وفيها مجاعة، فراح لبلد تانية. بس للأسف لما راح للبلد التانية حصلت فيها كل اللي انتوا بتسمعوا عنه ده، ان هو مات واتجوزوا ولاده قبل ما يخلفوا ماتوا. فده كانت الرحلة او دي العلاقة. طب ألي مالك ونعمي اصلا من ايه؟ لما نكمل بقية الكلام في اصحاح واحد بيقول ان هما كانوا من افراطيون من بيت لحم يهوذا، يعني من سبط يهوذا، وافراطة افراطيون يعني افراطة، وافراطة دي اللي هي بيت لحم، ده الاسم التاني لبيت لحم. طيب الحاجة كمان من ضمن المعلومات لنعمي، انا بقول معلومات عامة، احنا لسه ما دخلتش في الشخصية، بس نعمي كانت على صلة وقرابة بسلمون. ليه بقول كده؟ لما تبصوا لسلسلة النسب الخاصة ببوعز في آخر سفر عوس اللي هو أصحاح 4 وعدد 18-21، بيقول كده إن مواليد فارس، فارس اللي هو ابن يهوذا من سمار، وده كان الأول. يعني كان التوأم، لو تفتكروا القصة، إنه جم يخلفوا، هي كان معاها توأم في بطنها توأم، فجيل أكبر أو الأولاني حب يطلع، فراحت الداية يعني ربطت إيديه، وفارس ده عمل إيه؟ راح زقه وأزاحه وطلع هو في الأول، وبالتالي هو أصبح البكري. وطبعا تعرفين البكر كان ليه وضع مش قليل، يعني هو كان بيبقى ياخد البركة وحاجات كتير بتحصل له، وهو اللي بيمسك البيت، فكان هو فارس. فارس بقى جاب حصرون، وحصرون جاب رام، ورام جاب عمينداب، وعمينداب جاب نحشون، ونحشون جاب سلمون، وسلمون جاب بوعز. وبوعز لما هنعرف اكتر، او في احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الحتة دي، بوعز كان ولي لنعمي، يعني ينفع يكون بياخد رعوث عشان من الناس يجيبوا طفل ياخد اسم بابا اللي هو زوج رعوث. فبما ان بوعز كان ولي، ده معناه انه كان في صلة قرابة، وعشان كده نعمي او ألي مالك حد فيهم كان بصلة القرابة او الاثنين. يعني طبعا زمان كانوا بياخدوا من قريبين بعض، ولاد العم او ولاد الخالة كده، يعني زي شوية قريب من عندنا دلوقتي. فلما بيقول انه بوعز كان ولي، ده معناها انه سلمون ده هم كانوا من نسل سلمون، أو على الأقل بصلة قرابة بالشخصية دي.
1: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: طيب خليني قبل ما اكمل اكون بقرا التعليقات اللي قدامي. سناء بتقول انا رايي انه حموات زمان الاغلبيه كانوا بيتدخلوا في الصغيره والكبيره في حياه اولادهم من البنات او الصبيان، لكن حاليا اصبح الحال اعتقد احسن. نشكر ربنا، عندك حق جدا يا سناء. توبة بتقول علاقة لما بتبقى صح بين الأم والأبناء، كل واحد عارف دوره، بيبقى في سلام ومحبة بين الزوجات وحماتهم، حلو جدا جدا جدا. الفكرة ان احنا فعلا عايزين نعرف أدوارنا، لكن احنا زي ما قلت يا توبة كده، ان احنا محتاجين كمان المحبة. وعندك حق يا سناء انه ما بقوش الأهل يتدخلوا، بس الفكرة هنا انه انا مش بتكلم عن علاقة حلوة عشان الأهل بطلوا يتدخلوا، احنا عايزين ندخل انه في حاجة بينهم، في مش انه حاجات ناشفه مش بنتدخل فهنعمل، لا، العلاقه بينهم تبقى زي نعمي ورعوث، ودي علاقه لازم ناخد بالنا منها حتى في الوضع الحالي وفي الجيل الحالي. لما الامهات ابتدت تدرس واخده بالها انه ما تبقاش بتتدخل في حياه اولادها، لكن هل ده في محبه؟ وهل ده بيربطهم ببعض محبه، ولا علاقه اللي زي علاقه نعمي ورعوث، ولا لان هم مطلوب يعملوا كده؟ وده اللي انا عايزه اوصل له، مش بس مجرد ان يكون في خلاص انا مش هتدخل، لكن جوه في دي وهي اللي بتعمل كده، لكن لا، احنا عايزين نبقى جوانا كمان يبقى الصلة العمق في العلاقة. انا مش بقول يتدخلوا، لكن يبقى في جمال العلاقة اللي زي بين نعمي ورعوث. طيب خلونا كده. نانا صديقتي اهلا بيكي حبيبتي، بتقولي سلام محبة، سلام ونعمة عليكي. نكمل بقى نعمي اخبارها ايه. احنا نعمي خدنا في الاول تفاصيل عن نسلها وعن اسمها وعن ولادها وعن جوزها، لكن شخصية نعمي كانت ايه اللي قدرت تعمل علاقة بالشكل ده؟ نعمي واضح جدا انها كانت ام بصفه عامه في التعامل، لانه مش بس مع روث على فكره، لانه عرفه كمان كانت ماسكه فيها. عرفه اللي هي زوجة ابنها الكبير كانت ماسكه فيها، ف هما الاثنين كانوا ماسكين فيها. ده معناها انه نعمي كانت شخصيه جميله وكانت بتقدم المحبه وكانت ام. لما الاثنين يبقوا عايزين ولاد مرات ولادها، لما يبقوا عايزين يروحوا بلد ما يعرفوهاش وعباده مش متعودين عليها، او حتى لو متعودين عليها بس متعودين عليها في مؤاب. بس الفكره هنا على فكره هم ما قالوش كانوا بيعبدوا ايه، ده عشان رعوس قالت لها الهك الهي، لكن هم ما قالوش في قد كانوا عبادتهم ايه الزوجات. فهم عايزين يروحوا في مستقبل مجهول مع نعمي ومش عارفين هيصرفوا منين. ده معناه ان كان في محبه، معناه ان كانت نعمي بتقدم المحبه. فده نعمي اول صفه فيها انها كانت محبه. تاني حاجه واضح جدا انها ما تركتش عباده الله، وواضح جدا جدا انها نقلت ايمانها بالله ليهم، خاصة رعوثة ما تقول لها إلهك إلهي، فده معناها أنها كانت بتعبده وكانت بنت تقية مش مجرد بتعبده. هما شافوا نعمي بتعبد بس نفس الوقت هي عايشة الحياة، ده اللي خلاهم يبقوا بيتمسكوا، أو على الأقل اللي خلى رعوث تبقى معاها لدرجة أن بتقول هكذا يفعل الرب بي. يعني رعوث قالت هكذا يفعل الرب بي، فهي أصبحت مؤمنة بي لدرجة أنه بقت شبه نعمي في الكلام. دي الصفة اللي بعد كده. الصفة كمان انها ما كانتش أنانية، يعني هي رايحة بلد غريبة، وده هنشوفه في موقفين. هي رايحة بلد غريبة والوحدها ومش عارفة هتصرف ازاي، وهي كبرت في السن طب هتشتغل ازاي. هي ما حبتش تاخد البنات معها، زوجات اولادها معها، عشان هم يكونوا بيتولوها. لا، هي قالت لهم ايه الموقف الاولاني، قالت للزوجات ايه روحوا سيبوني، روحوا اتجوزوا، روحوا عيشوا حياتكم، انا مش هقدر اعمل كده، وربنا يرزقكم برجل تاني. ده كان عدم انانية منها برغم ان هي محتاجة. ده كان موقف ما حاولش تستغل محبة الزوجتين ليها، زوجات اولادها ليها، قلت لهم تعالوا معايا، ما حاولش تعمل كده، ده عدم انانية. الموقف التاني اللي بيثبت انها مش انانية مع رعوث، ما كانت بترعاها لدرجة انها خططت هي ازاي تتجوز شخص تاني وتعيش حياتها وتبقى مبسوطة، ده لانها مش انانية. كمان من ضمن صفاتها انها شخصية كانت حكيمة جدا وما استسلمتش ابدا للحزن. يعني تروح حكيمة قوية متحدية ما استسلمتش للحزن. هي حزنت وقت طبعا، ده طبيعي جدا واحد بيحزن وقت، لكن بعد كده كملت، بعد كده ابتدت تسترجع حياتها تاني، بعد كده ابتدت تبقى بترعى رعوث تاني، ابتدت تبقى بتهتم برعوث. فده يقول انها كانت شخصية حكيمة قوية ما استسلمتش ابدا للحزن. دي مواصفات نعمي، مش انانية، قوية وحكيمة، حقيقي أم تقية جدا في تعاملاتها مع زوجات أولادها، وكان إيمانها هو اللي بيشفع عليها. دي نعمي. طب أخبار رعوث إيه؟ تابعوني بعد الفاصل.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصتنا عن نعمي ورعوث، علاقة أم لابنها لم تلدها، وبنشوف مع بعض إزاي بتتحول علاقة الحما مع زوجة الابن أو حتى مرات أو حتى زوج الابنة، إزاي بتتحول كده من حما لأم، إزاي تتحول من دي حماتي إلى لا هي تمثل زي ماما بالضبط بتعامل معها. تعالوا مع بعض، ده اللي بنشوفه النهاردة. بس خليني قبل ما نكمل بقى مواصفات رعوث، احنا شفنا في الاول مواصفات نعمي، مواصفات الشخصية هي اللي بتقول لنا احنا ماشيين ازاي. فدي كانت مواصفات نعمي، مش انانية، مؤمنة، بتتعامل كأم فعلا، هي ما كانتش بتستغل الظروف، فدي وحكايات حكيمة وقوية، دي مواصفات نعمي. بالنسبة لرعوث قبل ما اقولها، خلوني الاول اكون برحب، يعني برحب باللي معايا. سناء بتقول نشكر ربنا، ثواني عشان هي طلعت فوق، نشكر ربنا بكل محبة أتعامل ودايما أصل، يا رب أعطيني حكمة ومحبة مثل محبة نعومي لكنتها، لكن لا ننسى أن الكنة جاية من ثقافة وبيت وتربية ممكن مختلفة عنا، فبيحتاج طولة بال وشوية صبر حتى تتأقلم هي ونحن على الوضع الجديد. شكرا قوي يا سناء، ده أنا هتكلم عنه على فكرة قوي قوي، بزي نقطة مهمة قوي، نقطة الاختلافات نتعامل معها زي، وده أنا هقوله. فشكرا جدا لكتوبة بتقول رعوثة ما حست بالمحبة الصادقة من حماتها، لصقت بها و لم تتنازل عنها، فعلا ده حقيقي. شكرا جدا جدا يا توبة. سوسن بتقول مساء الخير، ربي يباركك ويزيدك حكمة ونعمة. سوسن شكرا ليكي جدا. نكمل مع بعض بقى رعوث، وهنا في غلطة أنا بعتذر عنها، وهي أن رعوث كانت زوجة محلون ومش كليون. كليون ده اللي هو الابن الأصغر، كان جوز عرفة، لكن رعوث كانت واخدة الابن الأكبر اللي هو محلون، وده موجود في رعوث 14. أنا دايما اتلخبط بين الأسماء دي، فأنا حبيت أعتذر في البداية كده، لأن أنا قبل الفاصل قلت إن هي كانت زوجة الأصغر. لا، رعوث كانت زوجة الابن الأكبر اللي هو محلون، وده مذكور في رعوث 14. نكمل بقى بقية

0: جوزت جت جه منها مؤاب، فبالتالي هو كان جنس صعب جدا جدا، لكن طلعت منه رعوث. طلعت رعوث ممكن لانها دخلت بيت نعمي، احنا ما نعرفش هي كانت شكلها ايه قبل ما تتجوز، لكن دخلت بيت نعمي، وده يقول لنا انه ممكن جدا يكون الشخص بعيد عن ربنا، بس لما بيشوف اللي قدامه قد ايه محب وقد ايه بيطبطب وقد ايه شخص تقي وقد ايه حياته ايمان مش مجرد كلام، بيتغير، لان كانت فعلا هي من اصعب الشعوب شعب مؤاب، فهي مؤابيه لكن قبلت الرب بعد كده بسبب طريقة حماتها. هي ما شافتش الحياة اللي فيها عبادة الله غير من حماتها، فهي أصبحت بنت الله بسبب نعمي. كانت مفية جدا جدا جدا ومخلصة لنعمي لحماتها، مرضتش أبدا بعد عشرة عشر سنين، هي جوزت عشر سنين وربنا مرزقهاش بأطفال، فكانت ممكن تتحرك تروح لأهلها وتتجوز عادي جدا، بس هي مرضتش بعد العشرة دي كلها، مرضيش تسيبها، بيقول كده والتصقت بها، عارفين التصقت بها يعني مسكت فيها، مش هسيبك انا مش هسيبك. فقد ايه كان اخلاصها وحبها لحماتها يخليها مش عايزه تسيبها، كان صعب عليها تسيبها لوحدها تتحرك وهي ارمله فقيره، مين يعني ارمله فقيره ومش هتعرف تشتغل، فهي مين هيهتم بيها، مين هيرعاها، مين هيجيب لها فلوس، مين هيجيب لها الاكل، مين هيلبي احتياجاتها. عشان كده هي كانت وفيه جدا ومخلصه وقررت انها تروح علشان تسندها. دي كانت من صفات رعوث. من صفات رعوز كمان كانت شجاعة، وده واضح قوي من القرارات اللي خدتها، يعني قرار انها تسيب بلدها وارضها وما تترددش وتقول انا اروح معاكي ارضك، ارض ما تعرفش فيها حد، مختلفة الثقافة الفكر، شعب ما تعرفوش، عبادة بتبقى برضو مش متعودة عليها زي ما كانت في بلدها مؤاب، حاجات كتيرة جدا مختلفة، ناس مختلفة هيتعاملوا معها ازاي، وبعدين نظرة الناس ليها كمؤابية هتبقى ايه، لانه كان الوقت ده لما بيشوفوا حد اممي او وثني بيتعاملوا بطريقة وحشة جدا، فهي جاية مؤابية فالتعامل هيبقى شكله ايه. هي ما اهتمتش بكل ده، هي قررت انها تروح، فبشجاعة كملت مع نعمي عشان تسندها، فكان عندها حتة الشجاعة دي قوية جدا. يبقى كان عندها الوفاء، كان عندها الشجاعة، كانت شخصية متحدية جدا للظروف، ما كانتش بتقف قدامها أي ظروف تخليها تقع، فبنلاقي إنها تحملت مسؤوليتها ومسؤولية حماتها. هي شخصية متحدية للظروف لأنها تحملت مسؤولية حماتها، قررت إنها تشتغل، قالت لها كده في رعوس 2 وعدد 2، قالت لها دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. فهي رايحة لشغل صعب، عارفين الشغل ده يعني ممكن كانت تعتبره إهانة، يعني هي بعد ما كانت قاعدة في البيت وزوجها بيصرف عليها وبعدين زوجها رحل، فبدل ما تروح لأهلها ويبقوا أهلها بيصرفوا عليها وتقعد معززة مكرمة، لا قررت إنها تتحدى الظروف وتقف جنب حماتها وتروح تبتدي تشتغل. هي شغلانة صعبة جدا مهينة، انتوا عارفين ان كان في الوقت ده الناس اللي بتروح تلم فضلات، يعني لما كانوا الحصادين بيجمعوا الحصاد لما كان يقع منهم سنابل فبين الحقول، فكانت بتعمل ايه، كانت الناس الفقراء هم اللي يروحوا يجمعوا السنابل دي، فهي ما كانش عندها اي مشكلة ابدا انها تروح تعمل كده عشان تصرف على حماتها. هي لو ما كانتش عايزة تصرف على حماتها كان ممكن تروح عند أهلها، فهي كانت ممكن تعول نفسها من خلال أهلها من غير تعمل أي حاجة، بس حقيقي كانت التحدي للظروف أكتر عشان حماتها محتاجة ده، كانت عارفة أنه مش هينفع تعمل ده لوحدها، فهي راحت علشان تكون بترعاها بشغلانة صعبة جدا مش بيشتغلها غير الفقراء وبس. طبعا ده غير ان الكتاب بقى نفسه بيقول قد ايه كانت متحدية لما بيقول انها بتشتغل لغاية المساء، فلما رعوث شافها لما بوعز شافها سأل عليها، فحد قال له كده انه ومكست من الصباح، بيقوله دي قاعدة منين، قد جاية وبتشتغل، ومكست من الصباح الى الان قليلا ما لبثت في البيت. هي غالبا بيروحوا يرتاحوا البيت شوية ويرجعوا، او في تفاصيل بتقول البيت يعني في مكان كده بيجمع الناس اللي هي بتتلم السنابل بيقعدوا شوية يرتاحوا، بس هي كانت قليلة بتروح تاخد راحة لأنها من الصبح شغالة، فالتقطت في الحقل إلى المساء، يعني فضلت شغالة من الصبح لحد بالليل، قدرت تاخد 15 نحو إيفة شعير، يعني 15 كيلو جرام. هي كانت متحدية للظروف، وفية شجاعة.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: خلوني كمان أقرأ تعليق. سوسن بتقول كانت تحب الرب وتخاف الرب، كان عندها صفات حلوة زي رحمة وحكيمة وعادلة غير أنية ومتوازنة. حلوة قوي الرحمة دي، فعلا عندها صفات حلوة كتير، بس الرحمة دي كمان هقولها لأنها كانت مهمة جدا يا سوسن.

0: جدا جدا جدا. هي كان عندها احشاء رأفات غير عاديه. تعالوا بقى نكمل مواصفات العروس. يبقى هي كانت متحديه، كانت شجاعه، كانت وفيه لحماتها، مش بس كده كانت متضعه، كانت انسانه متواضعه. يعني ده بيظهر في كلامها مع بوعز لما قالت له: كيف وجدت نعمه في عينيك حتى تنظر الي وانا الغريبه، ويا سيدي ليتني اجد نعمه في عينيك يا سيدي لانك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك. كانت متضعه مش شايفه نفسها، بس بجانب الاتضاع كان عندها صفه حلوه قوي، كان عندها عزه نفس. يعني الاتضاع مش معناها نزل نفس، كان عندها عزه نفس وكرامه، وما استغلتش ابدا ابدا انها بوعز بيهتم بيها انها تاخد وتبقى طماعه. فحتى الكتاب بيقول كده لما بوعز قال لها تعالي كلي، لما يبقى في وقت تعالي كلي، هي جلست وقعدت وكلت، وبعدين عملت ايه؟ ثم قامت لتلتقط. هي ما قعدتش، اكلت بسرعه، وحتى لما شبعت سابت وقامت عشان تبتدي شغلها من جديد. ما كانتش عايزة تستغل أي كرم لبوعز، إنها كان عندها عزة نفس، كانت متضعة عندها عزة نفس. كمان على فكرة عزة النفس دي خلت بوعز يديها حاجة أعلى. يعني بوعز قال للغلمان: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها. بصوا كان في صنفين من الفقراء في الوقت ده، فئتين: الأولانيين اللي هم بيلتقطوا وراء الحصادين في الحقول، يعني يلفوا كده في الحقول فاللي بيقع منهم بياخدوه، لكن كان في فئة اللي هم الفقراء الأمنة، مش أي حد الناس تعمل معاه كده. ايه بقى؟ لما يكونوا الحصادين بيجمعوا بين الحزم، يعني هم بيعملوا حزمة، هم خلاص جمعوا السنابل وحطوها وبيبتدوا بقى يربطوها كلها في حزم حزم حزم، فاحيانا تقع منهم حاجات بس جوه الحقل، يعني جوه مش بيتحركوا من مكان لمكان. يعني احنا مثلا انا بجمع كل السنابل ادي كده مكان الحقل، واروح رايحه لمكان احط فيه السنابل، الطريق ده الفقرة بيروحوا بيجمعوا منه، لكن بما ان خلاص احنا دخلنا في المكان اللي فيه حزم بنعمل ايه؟ بنبتدي نجمعهم بقى كل السنابل للحزم في الوقت ده، ويحطوا حزمه جنب حزمه جنب حزمه جنب حزمه، ما حدش يجي ناحيتها. الوحيدين اللي كانوا يجوا ناحيتهم لو لقوا حاجه واقعه ياخدوها دول الفقراء الامناء، مش اي حد كان بيعملوا معاه كده، لانه يخافوا بدل ما ياخد اللي على الارض ياخد الحزمه نفسها فبيسرقهم، عشان كده مش اي حد. فمن كتر ما هي رعوث امينه ومتضعه وعندها عزه النفس، بذات عزة النفس انها مش طماعة، بوعز قال للناس: ما تعملوش حاجة ليها، سيبوها تدخل لحد السنابل علشان لو في حاجة واقعة منكم تاخدوها. مش بس كده، ده قالوا يعني حاولوا كمان توقعوا عشان تكون بتاخد منكم. ده من ضمن مواصفات رعوس، انها متضعة عندها عزة النفس. كمان كانت شخصية ناضجة جدا. النضج ده مهم قوي ما في التعامل مع الناس، والنضج ده بنشوفه من كلام بوعز ليها، بيقول لها كده: أنت وبركة من الرب لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء. ده نضج في الاختيار. شخصية ناضجة بتعرف تتعامل كويس قوي مع الأمور الصعبة ومع الاختلافات. كمان من ضمن صفاتها كانت مطيعة لحماتها، وده واضح قوي لما حماتها ابتدت تحط ليها الخطوات إزاي تتجوز بوعز، وهي كان بالنسبة لها أكيد الخطوات دي غريبة جدا. يعني إيه تروح ليه وتقعد تحت رجليه؟ والكلام ده كله ما كانتش متعودة عليه، مش شعبها، مش خلفيتها، مش ثقافتها، ومع ذلك كانت واثقة إن حماتها عايزة ليها الخير، فكانت بتعمل اللي هي بتقول عليه من غير أي تذمر. وبالتالي طبعا النتيجة كانت إنها خدت يعني بركة وحصاد عوضت ليها كل السنين كانت صعبة. صفة كمان في رعوث انها كان عندها احشاء رأفات تجاه حماتها. هي حقيقي مش بس راحت اشتغلت عشان تصرف عليهم، ده هي عملت حاجة جميلة جدا في رعوث 2:18، وهي راجعة لها خدت الاكل. هم ساعتها الاكل اللي كان بيتقدم لها هي لانها كانت مميزة، كان فريك وكان خبز، فسابت منه اللي سابته فضل منها خدته معاها وديته لحماتها. ما حبتش تاكل لوحدها، كانت ممكن تسيبه خلاص مش مشكلة، جايبة لها الرزق بتاعها وتجيب لها اي اكل، الاكل اللي هو البسيط اللي على قدهم، لكن هي لانه الاكل ده ما كانش بسهولة هيقدروا يحصلوا عليه، خدت منه لحمات، او مش يعني خدت من اللي هي سابته ما كملتوش عشان حماتها تدوق. بيقول كده: واخرجت واعطتها ما فضل عنها بعد شبعها، يعني حتى ما كلتش الكميه اللي هي جايباها، هي ادت لحماتها الحاجه الجميله دي عشان تاكل منها. دي احشاء رأفات تجاه الحما. اخر حاجه واخر صفه حقيقي رعوث كانت سبب فرحه لحماتها. بيقول الكتاب كده في رعوث 4:14-15: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته، وهي خير لك من سبع بنين. هي دي صفات رعوث، ازاي تتعامل مع حماتها بصفاتها الجميلة دي.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، طريقك للتعافي من ألمك.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، بس خلينا الأول قبل ما نكمل حكايتنا عن نعمي ورعوث، خلينا أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما، وكمان برحب باللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. وخلوني أقرأ تعليق توبة بتقول: المحبة تتحدى كل العقبات من أجل من نحب، كمثل السيد المسيح الذي بذل نفسه من أجل أحبائه، ونحن عندما نحب الرب من كل قلبنا نتحدى كل العقبات في الطريق. شكرا جدا ليك يا توبة، وده حقيقي اللي حصل بين نعمي وبين رعوث. كل حد فيهم كان عنده صفات جميلة جدا. نعمي كانت الأم الجميلة، كانت الأم المؤمنة اللي بتنقل إيمانها لزوجات ولادها، كانت حكيمة جدا، وحقيقي كانت بتتحدى الظروف، كمان كان عندها عدم أنانية. أما رعوث بقى فكانت هي زوجة الابن المحبة المخلصة اللي كانت حقيقي بتهتم وبترعى، المتواضعة اللي عندها عزة نفس وكرامة، اللي عندها أحشاء رأفات تجاه حماتها، اللي كانت سبب إنها تسعد حماتها. كل ده كانت مواصفات في رعوث. طيب تعالوا بعد ما شفنا الشخصيتين نحلل العلاقة بينهم وبين بعض عشان نفهم ونتعلم منها. ايه سمات العلاقة دي؟ اول سمة على الاطلاق اللي مش هقدر اكون بفوتها ابدا، ان كان الطرفين عايشين حياة الايمان، والله كان هو السيد فيها. يعني نعمي كانت مؤمنة وعايشة حياة الايمان، ونقلت الايمان ده لرعوث درجة ان قالت لها ايه؟ الهك الهي، يعني الله كان موجود في حياتهم، يعني كانوا عايشين في حياة ترضي الله. دي أول سمة في علاقة رعوث ونعمي. تاني سمة فيها الوفاء والتزام من الطرفين. رعوث كانت متمسكة بنعمي وكانت ملتزمة بها كزوجة ابن، وراحت معاها بإرادتها. ونعمي كمان كانت معتبرة بعد ما مسكت، أو بعد ما رعوث راحت معاها، كانت حقيقي بتعتبر أن رعوث هي بنتها. وده بنشوفه بقى في كذا حاجة، أنه هنا كانت نعمي عايزة أفضل مستقبل لرعوث، ورعوث كانت عايزة تهتم بيها. ده الالتزام. رعوث راح عشان تهتم بيها، ونعمي لما جت معاها رعوث كان طول الوقت عايزة تشوف إزاي تكون بتسعدها، وخططت لزواجها لبوع زي اللي خططها. على فكرة الوفاء هنا اللي بتكلم عنه ليه شروط عشان ينجح. وفاء الاتنين مع بعض كان ليه شروط عشان ينجح. كان مفيش أي مصلحة، يعني في وفاء وفي التزام. كل شخص ملتزم بأنه يكون بيهتم بالآخر بدون مصلحة. محبة مش مشروطة بسلوك، يعني أنا مش هعملك علشان أنت تعملي، لا، محبتنا البعض ووفاءنا البعض بدون أي شروط. وكمان ما كانتش بمجرد كلام، ده كان سلوكيات. يعني رعوث كان بتعمل حاجات علشان بيها بتقول أنه فعلا أنت مسؤولة مني، ونعمي نفس الحكاية كانت بتعمل حاجات بيها بتقول ان انت مسؤولة مني. كمان الوفاء ده والالتزام ما كانش فيه ضغط، ما كانش فيه حد بيضغط على حد، بالعكس ده كان فيه حرية. يعني وفاء والالتزام بالحرية. يعني نعمي ما اجبرتش رعوث ابدا انها ترجع معاها، بالعكس قالت لها ما ترجعيش، هي اللي اثارت وقالت لها حيثما تذهبي اذهب، انا مش هسيبك، انما الموت يفصل بيني وبينك. فكانت العلاقة لما بتكون فيها وفاء والتزام عن حب مش اختيار، بتبقى فعلا علاقة جميلة جدا. كمان قالت لها من ضمن الالتزام اللي مش مجبرة انها كانت تعمل، ولا نعمي اجبرتها، لما قالت لها كده: دعيني اذهب الى الحقل، انا هعمل والتقط السنابل عشان نلاقي ناكل. يعني نعمي قالت لها شو روحي بقى اشتغلي طالما انت جيتي معايا. كانت العلاقة ما فيهاش حد بيجبر حد. ده بالنسبة لعوث اشتغلت وعملت وراحت مع حماتها بدون ما نعمي تجبرها. كمان من الناحية التانية، لما نعمي حبت تجوز رعوث عشان تهتم بيها وتطمن على مستقبلها، هي ما أجبرتش رعوث. لما بنشوف كده أول حاجة قالتها نعمي قبل ما تفتح موضوع خالص، أول ما عرفت أن رعوث كانت تشتغل عند بوعز، هي غالبا سألت وعرفت أن بوعز ده ولي، فراحت قالت لها كده في رعوث 3:1-2، قالت لها: يا بنيتي ألا ألتمس لك راحة ليكن لك خيرا، فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا؟ يعني أول حاجة لها أنا عايز ألتمس ليك الراحة، أنا مش بكبرك، أنا عايز أشوفك مرتاحة، عايز أشوف ليك الخير. هي مش بتجبرها، هي عايزة تشوف ليها الخير. كمان النقطة التانية اللي كان فيها عدم إجبار، لما رجعتها رعوث وفهمتها إن بوعز قال إن هو مش الولي الأول لكن في واحد تاني، كانت ممكن تقولها طب وماله، إحنا عايزين بس تجيبي أطفال ونتجوز وخلاص، يعني تتجوز وخلاص، ليه لازم نروح للتاني، ليه لازم نتعب نفسنا. لا لا، هي ما قالتش كده، هي كانت مستنية بوعز لأن هي عارفة إن بوعز هو الأفضل. زي ما قلت لكم هو واضح ان هي كانت سائلة، فممكن تبقى عارفة ان في واحد قبل بوعز، لدرجة ان هي قالت لها كده اجلسي يا بنياتي حتى تعلمي كيف يقع الامر، لان الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر اليوم. يعني هي عايزة بوعز، هي مش عايزة تجبرها على جواز والسلام، هي عايزة راحتها، هي عايزة الشخص ده عشان يهتم بيها، سمت العلاقة عشان تبقى صح، تبقى الله موجود فيها. تاني حاجة بيبقى فيها وفاء والتزام والشعور بالمسؤولية، لكن عن حب مش عن ضغط، ولا عشان الناس تقول ايه، لا لا ده كان في محبة، محدش يهتم، اصلا الناس ممكن تقول تتكلم انا بعمل ده لانه في محبة. دي تاني سمة. تالت سمة قبول الاخر رغم الاختلاف. طبعا واضح جدا ان نعمي ورعوث كانوا قابلين بعض رغم الاختلاف، اختلاف في الثقافة، اختلاف في العبادة، اختلاف في طريقة التعامل، دي من بلد تانية خالص، مختلفين تماما، بس هما الاثنين قبلوا بعض وحبوا بعض من غير ما يجبروا انه يبقوا شبههم. يعني لا رعوز حاولت تجبر ان تبقى نعمي زيها، ولا نعمي على فكرة أجبرت رعوث أن تبقى زيها بنفس الثقافة والعبادة وا وا وا، لا دي رعوث هي اللي اختارت، هي قالت لها إلهك إلهي. يعني نعمي قالت لها أنت امشي روحي لأهلك وأسرتك، قالت لها مش هسيبك وأنا اللي اخترت أني بقى إلهك إلهي. فده كان في احترام للاختلاف، واحترام الاختلاف على فكرة بيبقى مهم جدا لأنه بيقرب الاثنين من بعض، عشان ما فيش إهانات، مش كل واحد مصر أن التاني يبقى شبهه، لا كل واحد كان محترم اختلاف العبادة والشعب والثقافة، وبدون ما يحاول أنه يكون بيغيره. رابع خطوة أو رابع سمة كانت العلاقة دي فيها احتواء، علشان خاطر يطبطبوا على بعض برغم ان كل واحد فيهم متألم. يعني نعمي كانت متألمة لانه هي فقدت الزوج والاولاد، ورعوث كانت متألمة انها فقدت الزوج وما فيش اولاد، ومع ذلك قرروا هما الاثنين ان هما يطبطبوا على بعض، يلموا القلب المكسور، بس كل واحدة بتعمل ده مع التانية، تحتوي التانية. وعلى فكرة في العلاقات دي احيانا الانسان بيبقاش محتاج انه يغير الظروف، يعني لا نعمي غيرت ظروف رعوث غير بعد كده لما اتجوزت، بس هي هما رايحين البلد ما كانوش حاطين في ذهنهم ان هم غيروا الظروف خالص، ولا رعوز غير الظروف نعمي، ومع ذلك هم كان كفاية وجودهم مع بعض، كان كفاية ان هم سوا. يعني بمعنى انه لما رعوث اختارت تبقى مع نعمي كانت بطريقة عملية بتقولها ما تقلقيش انا معاكي، انا مسنداكي، انت مش ماشية الطريق ده لوحدك، بدون ما تغير اي حاجة في الظروف او في الواقع. كمان نعمي لما كانت بتخطط انه زواج رعوث لبوعز كانت بتقول لها بصورة عملية ما تخافيش، ما تقلقيش، أنا مش هسيبك تواجهي المسؤوليات دي لوحدك وتبقي مش عارفة تعملي إيه في أوقات معينة وتحسي بالوحدة، فما تقلقيش أنا مش هسيبك تعملي كده. كل واحدة كانت مهتمية أنها تطبطب على التانية وتحتويها، برغم أنه هي فعليا متألمة، يعني رعوث متألمة لفقدانها ونعم متألمة لفقدانها، بس كل واحدة كانت بتحاول توصل للتانية أنا مهتمية بيكي. دي السمة الرابعة للعلاقة دي، يبقى وجود علاقة مع الله في احترام للاختلافات اللي بينهم وقبول بدون محاولة تغيير، كمان كان كل واحد بيطبطب على التاني برغم ان هو متألم. خامس سمة هي علاقة تبادل، عطاء متبادل، يعني نعمي بتدي ورعوث بيدي، يعني مش علاقة حد بيدي ومتحمل المسؤولية بالكامل والتاني بياخد بس، لا نعمي كانت بتدي مسؤولية ان هي ترعى البيت وتهتم بيه وتصرف عليه، رعوث كانت هي اللي بتدي كده انها تهتم بتصرف عليه، ونعمي كانت بتدي اهتمام انها تسمع وتطبطب وتخطط وتعرف ازاي تبقى بتراعي بنتها اللي هي رعوث. سادس سمة علاقة فيها رعاية بدون سيطرة، دي تكملة فيها عطاء لكن فيها رعاية بدون سيطرة. ليه بقول الكلام ده؟ ما كانش في حد بيسيطر على حد، يعني رعوث كانت بتحترم حماتها جدا برغم ان هي بتصرف على البيت، بس كانت بتحترم حماتها جدا، وحتى لما ابتدت تروح تشتغل قالت لها كده دعيني اذهب، يعني تقريبا خدت الاذن منها ان سيبيني اكون بتحرك عشان ابقى بجيب اكل البيت، من غير اي تذمر ولا اي زي ولا اي سيطره، هي ما كانتش مسيطره خالص خالص، عشان كده كانت بتسمع اللي حمتها، وعشان كده طبعا كانت النتيجة جميلة. فهي بدون سيطرة كانت بترعاها بدون ما تتأمر عليها، بالعكس هي كانت بتطحها. نعمي نفس الحكاية. نعمي لما حبت تجوزها ما قالتلاش انت لازم تتجوزي عشان تجيبي الناس، قالتلها يا بنتي انا عايزة الخير ليكي. يبقى دي سادس سمة. يبقى احنا عندنا اول سمة انه كانت العلاقة بين نعمي وبين، او كانت العلاقة نعمي ورعوز كان فيها محبة لله. تاني حاجة كان فيه احتواء، هما اتنين كانوا بيحتووا بعض برغم ان كل واحد كان متألم. تالت حاجة فيها وفاء والتزام مش مجبرين عليه لكن عن محبة. رابع حاجة كان في عطاء متبادل. خامس حاجة كان في علاقة رعاية صحيح بس بدون سيطرة. وسادس حاجة كان مفيش، كان في احترام للاختلافات بينهم وبين بعض. طبعا علاقة بالوضع ده فيها علاقة بالله، فيها قبول الاختلاف، فيها ما فيش سيطرة برغم ان في رعاية، فيها عطاء متبادل، التزام عشان في محبة، كل واحد بيعمل اللي عليه وكل واحد بيحاول يقدم اجمل ما عنده. طبعا علاقة زي دي اكيد اللي يكون بيقودها الله واللي بيديرها الله، واكيد بيبقى مباركها واكيد بيبقى معاها. مش بس كده، اكيد بيدي بعد كده بركة لصالح الاتنين دول وبيكافئهم ان من نسلهم جه السيد المسيح.
1: برنامج نقطة من اول السطر، لأ للعلاقات المؤذية.
0: رجعت لكم تاني وبنقفل حلقتنا النهاردة، بس خليني أكون أقرأ الكلمات اللي عندي والتعليقات الجميلة اللي عندي. سناء بتقول الإنسان الذي يحب الرب وعنده مخافته وقلبه مليان محبة ولا توجد كلمة الأنا، البيت رح يتعمر والفرحة تغمره لأن أساسه مبني على رب. أمين، عندك حق جدا يا سناء. سوسن بتقول محبة بدون مصلحة للذات ده حقيقي جدا، رايدين الخير لبعض. ده صح، حلو قوي، هما اتنين عايزين الخير لبعض. قبل ما نخلص بقى الحلقة عايزة أقول لكم سمات العلاقة اللي تبقى بين الحما وبين زوجة الابن أو زوج الابنة، اللي يبقى فيها سلام واللي فيها فعلا في بنوة بدون دم، يعني بدون صلة دم، بس حقيقي بتبقى فيه بنوة. لازم تبقى فيها السمات اللي زي ما شفنا من رعوث ومن نعمي. أول حاجة على الإطلاق لازم تبقى فيه الله موجود في حياتنا. كل حد فينا يبقى ليه علاقة قوية وشركة قوية بالله، لأنه من الخلال ده بيقدر يقدم المحبة الغير مشروطة، وبيقدر كمان يبقى سبب انه الناس لما تشوفه يبقى قد ايه بيتمثلوا بيه. ولما بنقدم محبتنا وجود الله في حياتنا بننقل ايماننا اللي حقيقي اللي بدون رياء لازواج وزوجات ولادنا زي ما نقلناها لولادنا. يبقى اول حاجه لازم كل شخص ليه علاقه حلوه بالله، فتبقى العلاقه نفسها علاقه فيها الله موجود وبيديرها. تاني سمه اتعلمناها من رعوس ومن بوعز ان يكون في وفاء والتزام بدون اهمال للطرف الاخر، والشعور بالمسؤولية من الطرف للطرف الآخر بيكون عن حب مش عن ضغط، ولا عشان في مصلحة ولا الغرض منه كمان ان يكون في كأنه بتباهى انا بعمل حاجة كويسة. لا، انا بقدم الدور اللي عليا، انا بهتم، انا بشعر بالمسؤولية نتيجة المحبة، تقديم المحبة. كمان بقى بتبقى الرعاية اللي بقدمها للطرف التاني بدون سيطرة. مش معنى ان انا برعى الشخص اللي قصادي، مش معنى بهتم بحماتي وحماية يبقى انا ليا سلطة وليا كلمة وابقى ما حدش يقدر يقول لي حاجة وابقى بفرض سيطرتي عليها. مش معنى انا برعى بيت ابني وزوجته ماديا او بهتم بالولاد يبقى انا كده ليا كلمتي ومفروض يسمعوني. الرعاية الحقيقية لما تبقى بجد بتقرب من بعض هي رعاية بدون سيطرة، نبع من قلب محب وليس قلب مسيطر. دي السمة التانية. السمة التالتة انه اقبل الاخر رغم الاختلاف. في الاغلب لما بتيجي زوجة الابن او زوج الابنة بيبقى جاي من ثقافات مختلفة، من عادات مختلفة، كل الاختلافات دي لازم نقبلها من غير ما نحاول نكون بنغير منها. زي ما انا عايزينه يقبلنا كده احنا كمان نكون بنقبل كده. انت راح كمان لحماتك مختلفة عنك في كل صفاتها وحماكي، فانت كمان بتقبل كده، انت بتقبل حماك وحماتك كده. فقبول الاخر بدون ما نحاول نغير منهم. دوهم مساحة من الحرية، يعني أنا مش بجبره يعمل حاجة معينة، مش بفرض عليه نوع معين من الرعاية، مش بفرض بفرض عليه نوع معين من طريقة الكلام، مش بفرض عليه رأيي. أنا ممكن أكون بقول الرأي سواء الأزواج أو الزوجات أو الحموات، إحنا الاثنين بندي رأي، إحنا بندي مش رأي لازم يتعمل بيه، لكن رأي، وهم بصفة عامة يكونوا يوافقوا يا موافقوش. الحاجات دي بتخلي في جسور بيننا، بتبني الجسور بيننا بدل ما تخلي العلاقة بيننا وبين بعض بتنكسر. دي كانت العلاقة بين رعوس وبين نعمي اللي احنا عايزين نتعلم منهم. العلاقة من الآخر كده عشان تنجح، أنا بفكر في الآخر هيكون مبسوط إزاي، مش بفكر بس بنفسي. بكده أكون خلصت حلقة النهاردة. تابعونا المرة الجاية، هنحكي قصة جديدة وعلاقة جديدة هنفهمها نحللها ونتعلم منها.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي. والنهارده بنتكلم في حلقه جميله قوي، يعني هي حلقه مش ذات موضوع معين. احنا تقريبا مجمعين حاجات كتيره من المواضيع اللي فاتت، واسم الحلقه النهارده هل تعلم؟ هل تعلم طول ما احنا عايشين هنفضل نتعلم، وطول ما احنا عايشين هنفضل نتفاجئ، وطول ما احنا عايشين هنفضل نكتشف اكتشافات جديدة، سواء في كل المجالات، سواء من الناحية العلمية، من الناحية الثقافية، من الناحية النفسية. اوقات كتير قوي احنا كمان بنكتشف حاجات عن نفسنا، ونقول هل تعلم ان انا اكتشفت ان انا بقيت بعمل كذا، او ان انا اتغيرت في كذا. فهل تعلم دي كلمة ما بتخلص. فهنتكلم النهاردة يا ترى ايه اللي احنا ما نعرفوش وعايز تفاجئنا بيه، يا ترى ايه الاكتشاف اللي اكتشفته عن نفسك ابهرك، ايه الحاجة اللي ما كنتش عارفها في نفسك وبعدين لما عرفتها قلت لا لا لا، انا ما كنتش اعرف ان انا فيا الموضوع ده، انا فوجئت بيه. ايه اكتر حاجة اكتشفتها عن نفسك متأخر؟ هل كان في صفة كانت فيك وكنت فاكرها عيب مثلا واكتشفت انها ميزة، او العكس كانت في صفة في ميزة فيك وبعدين اكتشفت انها عيب واتريها ما طلعتش ميزة؟ امتى اخر مرة فاجئت نفسك بتصرف غريب انت مش متوقعه، وبقيت الناس كلها تقول معقولة ده يطلع منك، وانت تقول معقولة ده يطلع من نفسي، انا مش مصدق، مش صدق اللي بيحصل يا جماعة، مش صدق نفسي. ترى هل تعلم ايه النهاردة؟ هنتعلم، هنتكلم في حقائق، هنتكلم في حاجات نفسية كتير قوي، نتكلم انه في عالم كبير جدا، وكل يوم احنا بنعرف حاجة جديدة. تقريبا كده مفيش يوم بيعدي في حياة الانسان الا وبيوصل له معلومة جديدة، او بيكتشف اكتشافات كتيرة جديدة. هل تعلم ان في حاجات بتشوفها كل يوم واحنا مش عارفين قصتها؟ مشهد شفته في الشارع، حاجة عدت عليك وانت بتسكرول كده في السوشيال ميديا، اي حاجة حصلت بتكتشف ان انا او مرة اشوفها، او ان انا شايفها بس مش عارف قصتها، ايه الموضوع ده؟ ده جديد. هل تعلم ان في حقائق كتيرة قوي الإنسان لما بيعرفها بتغير حاجات كتيرة في طريقة تفكيره؟ في حياة ناس اتغيرت بسبب حقيقة عرفوها، أو بسبب اكتشاف وصلوا له. هل عدى عليك الموقف ده، إن في اكتشاف وصلت له غير مفهوم في دماغك، أو غير طريقة تفكيره، قلت أنا بعد الموقف ده أنا اكتشفت كذا، وانا هبدا اوجه تفكيري وطاقتي في الحياه بشكل مختلف؟ الغريبه ان الانسان كل ما يعرف اكتر بيكتشف ان في حاجات كتير قوي لسه مش عارفها. عشان كده هنتكلم عن حاجات كتيره النهارده، مش هنتكلم عن موضوع واحد. هنمشي كده بين العلم والحياه والنفس والتاريخ والغرايب والعلاقات، هنمشي في حاجات كتيره قوي، ونتعرف كمان على يمكن نكتشف شويه اسرار عن نفسنا كنا مش عارفينها ومخبيينها على نفسنا. هل تعلم ان في اسرار كتيرة قوي انت مش عايز تفاجئ نفسك بيها؟ هل تعلم انه في حاجات كتيرة قوي انت مدكن عليها جوه قلبك ومش عايز تكشفها لديك ولا لحد من الناس القريبة؟ دي حقيقة. ايه اللي عايز تقول لنا عليه؟ هل تعلموا يا جماعة؟ سواء بقى اي حاجة يا جماعة، عايزين تقولوا معلومة ثقافية، معلومة تاريخية، عايزين تقولوا معلومة نفسية، يعني اتكلموا النهاردة، قولوا اي موقف او درس في الحياة اكتشفته وعرفته وخلاك تقول ازاي انا ما كنتش اعرف الحكاية دي. يمكن لما نتبادل النهاردة المعلومات، نتبادل الآراء، نتكلم مع بعض كتير، تبقى في حاجة بتنور لحد تاني حاجة جديدة، أو في حاجة معلومة جديدة بالنسبة لحد تاني. النهاردة اليوم لطيف، واسم الحلقة بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم يا ترى؟ ماذا تعلم يا ترى؟ ونانا كالمعتاد السباقة في الكلام الحلو بتقول صباح الجمال والكمال، الكمال حتة واحدة، صباح الفل عليكي يا نانا. هل تعلمي انه البحث عن الكمال من أكتر الأمور المتعبة في الحياة، هل تعلمي ذلك؟ قولي لي ان انا حاجات كتيره قوي تحت فقره هل تعلم. النهارده اي حد هيتكلم هيبدا بهل تعلم، هل تعلم كذا كذا كذا كذا. وانا النهارده وانا بتكلم معاكم هتلاقوا معظم الكلام اوله هل تعلم. تعالوا نفكر ونفتح مواضيع كتيره ونشوف ايه اللي هل يانانا في اكتشاف اكتشفتيه عن حياتك؟ هل اكتشفتي ان فيكي حاجه اكتشفتي انها ميزه؟ أنا كنت أعرف أني نانا مميزة في الحتة دي. هل تعلمي حاجة وصلت لها بعد مواقف ودروس في الحياة فوصلتي للحقيقة دي؟ يلا بينا نفتح أفكار ونفتح كلام. ومايكل بيصبح وبيقول صباح الخير والبركة يا فينا، صباح الفل عليك يا مايكل. هل تعلم أن أنت بقالك كتير ما دخلتش وليك وحشة؟ هل تعلم أنه أنا مستنية منك حاجات كتير جديدة النهاردة أعرفها منك؟ النهاردة حلقة هل تعلم، وهنعلم كتير قوي النهاردة، وهنسأل كتير قوي إيه اللي عايز تقولهن تحت عنوان هل تعلم. هل تعلم وهل تعلب وهل أي حاجة نتكلم فيها مع بعض النهاردة. ويلا بينا نطلع أول فاصل كده عقبال ما تستعدوا معنا لعبة الشهور التي لا تنتهي. يلا بينا قول شهر ميلادك، هتاخد سؤال وهنتكلم وندردش فيه. يلا فاصل ونرجع نكمل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: رحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: بحب قوي عبارة مراحم جديدة كل يوم، بحس فعلا انه كل يوم بينزل برحمة جديدة، بانه ربنا يقودنا كده في يوم جديد. فبجد مراحم جديدة لو كل يوم، انا مؤمن انه رحمة ربنا يعني حتى مهما عملت هي موجودة معي طول اليوم، بتهيألي اليوم هيبقى بيعدي اخف كتير وبدون قلق رهيب. ان انا بتقول هل تعلم أنا الآن فتحت فيسبوك وبرنامج صباح سما؟ نعم أعلم يا سيدتي، وأرى جمالك في الكتابات، وأرى أنك شخصية جميلة جدا، فأنا يعني فرحانة بوجودك في الراديو ومعجبة بالترنيمة. بتقول خذني لقربك، لقرب قلبك. أمين يا رب، أمين. معنا لعبة الشهور يا جماعة، هيبقى عبارة عن أسئلة وبتجاوب عليها. مايكل بيقول هل تعلم أن جملة ده إنسان بسيط اللي قلبه على لسانه أكبر غلط؟ علشان أنا اكتشفت أن دي مش ميزة، ده عيب. حلو قوي. هل تعلم ان ده انسان بسيط اللي قلبه على لسانه اكتشف انها عيب مش ميزة؟ وهيخلي الناس اللي هتعرف كل حاجة عنك يسببوا لك مضايقة، لان ازاي الناس هتهاجمك على حاجة ما تعرفهاش عنك؟ بس يا مايكل اديك عرفت، وبلاش اللسان السايب ده. هل تعلم انه فكرة انه اللي في قلبك على لسانك هي حاجة جميلة قوي ونعمة جميلة قوي، عشان انت انسان مش خبيث وعشان انت انسان طيب، فدي حاجة جميلة. بس هل تعلم برضو انه الصفة الجميلة دي ممكن تكمل بس بقليل من الحكمة؟ يعني مش عيب ولا حاجة، يعني أنا دي وجهة نظري انها مش عيب ولا حاجة، بس هي عايزة مقدار من الحكمة يا مايكل. يعني اللي في قلبي على لساني تمام، ما عنديش مشكلة ان انا اخبي، بس في نفس الوقت مش لأي حد يتقال اي حاجة. يعني هنحاول نفرمل شوية، يعني تمام مش هنخبي وهنبقى كويسين، بس هنقول الكلام بحكمة علشان لا نتهاجم ولا يستغلوا ده كنقطة ضعف لينا. هل تعلم النهاردة حلقة جميلة مليانة بمعلومات، مليانة بحاجات بنكتشفها مع بعض؟ ان انا بتقول مميزاتي القدرة على التكيف. احنا اتفقنا ان اي كومنت النهاردة هيبدأ بهل تعلم. هل تعلم ان مميزات نانا هي القدرة على التكيف والعيش في بيئات، انا مش عارفة ليه حاسة ان انت بتتكلمي على كائن، يعني عارفة لما يجوا يتكلموا على كائن مش عارفة مين لديه قدرة على التكيف، عارفة جيوغرافي عارفة حاسة بكده. القدرة على التكيف العيش في بيئات متنوعة والتأقلم مع ظروف المختلفة. هل تعلمي يا نانا ان دي من اكتر الحاجات الحلوة الجميلة؟ فكرة ان انا عندي قدرة على التجدد وعندي مقدار من المرونة وعندي فكرة ان انا بقدر اتأقلم مع الظروف، دي حاجة كويسة قوي. بس ما بين قوسين كده، ما تكونش بتأثر على سلامي الداخلي، ما تكونش بتأثر على الحقيقة اللي جوايا. يعني انا مثلا رافض الوضع ده بس هتكيف وخلاص بسلبية مش بإيجابية. يعني التكيف حتى بيبقى ليه حاجتين، ان انا اتكيف وانا راضي وفاهم انها فترة وهتعدي، او انه ظروف الحياة اجبرتني على ده فانا هطلع من الوضع ده احسن طريقة اقدر اعيش بيها، او انه خلاص هعمل ايه، انا القدر عليا، الدنيا عليا، انا مضطر ان انا استسلم. يعني في فرق كبير قوي بين الرضا والاستسلام، فلو التكيف معاه استسلام ده خطر، لكن لو التكيف معاه رضا ومعاه محاولات متجددة على ان انا اكون احسن واحسن، يبقى ده شيء جميل قوي. حسيتي صح؟ هل تعلم بايه تاني؟ تعالوا ناخد شوية معلومات ملهاش اي دعوة باي حاجة، بس تعالوا بجد ناخد شوية معلومات حلوة لطيفة، وبعدين بعد كده ندخل في الجزء النفسي والروحي بتاع الحلقة. هل تعلم انه في مرشز في هناك بحيرة كده جميلة قوي تشوفها، تلاقي انه في زي شلال نازل، شلال من فوق لتحت نازل ونازل بعمق في المحيط، لكن الحقيقة انه ما فيش شلال، شوفوا جمال الطبيعة بقى، ده عبارة عن خدعة بصرية بيقولك نتيجة ان حركة الرمال والرواسب، فالمنظر بيبقى جميل جدا لدرجة انه بيهيئ لك ان في شلال، بس في الحقيقة هو مش شلال، هو مية طبيعية جدا، بس الانعكاسات هي اللي عملت كده. هل تعلم ان في حاجات كتيرة قوي في حياتنا بنبقى فاكرينها كده بس هي مش كده؟ يعني بننخدع كتير قوي في المظاهر. هل تعلم بيقولك ان الاخطبوط ليه ثلاث قلوب، قلبين بيضخوا الميه، قلبين بيضخوا الدم للخياشيم، والقلب الثالث بيضخ الدم لباقي الجسم، والاغرب لما بيعوم الاخطبوط بيتوقف القلب الرئيسي عن العمل مؤقتا، لذلك بيفضل الزحف في القاع بدلا من السباحه لمسافات بعيده. يعني بجد سبحان الله على الجمال اللي في الكون، سبحان الله على كل التفاصيل اللي موجودة. هل تعلم ان كل ما نشوف تفاصيل زي كده في حياتنا بنتأكد انه ربنا اللي خلق التناتيف دي كلها والتفاصيل دي كلها اكيد مش هيعجز انه يخلق تفاصيل حلوة في حياتي اكيد. هل تعلم انه الاشجار بتتكلم مع بعض؟ انا دي بصراحة كانت اكتر معلومة، بصفتي ان انا بحب ايه بقى الحاجات الحية، فالمعلومات دي بقى بتدخل في دماغي بتكيفني. بيقولك انه اكتشف العلماء ان في اشجار داخل، يعني في نوعية اشجار داخل الغابات بتتبادل اشارات ومواد غذائية عن طريق شجرة كبيرة جدا ما بينهم تحت الارض، ولدرجة ان الباحثين اطلقوا على هذه الشجرة اسم الانترنت المخفي، وقالوا ان الشجرة لما يبقى في شجرة مثلا واقفة بتتعرض لهجوم حشرات بتبعت اشارات في شبكة الانترنت اللي تحت الارض دي او الشبكة الفطرية اللي ما بينهم، وترسل لبقية الشجر تحذير انه خدوا بالكم في هجوم من حاجة معينة. بيقولك تاني انه هل تعلم ان الزرافة لا تملك احبالا صوتية بالشكل اللي كنا بنعتقده؟ وانا فعلا عمري ما سمعت صوت زرافة. عمرك انت سمعت صوت زرافة؟ مش عارفة انا الزرافة صوتها ايه، قعدت افكر فعلا الزرافه مالهاش صوت، صحيح هي خرصه ما بتتكلمش. لفتره طويله العلماء افتكروا ان الزرافات خرصه ما بتتكلمش مالهاش صوت، وبعدين اكتشفوا انها بتتواصل باصوات منخفضه جدا لا تستطيع الاذن البشريه سماع اغلب الاصوات دي. تعالوا اقول لكم على هل تعلم حاجه تاني. هل تعلم ان اليوم على الارض كان قصير في الماضي، من مئات الملايين السنين كان اليوم اقل من 24 ساعة، وطبعا ده بسبب تأثيرات القمر، او انا مش عارفة اقل من 24. تخيلوا كده لو اليوم اقل من 24 ساعة، انا وقفت بقى دي تعمل عليها حلقة لوحدها بجد. لو اليوم اقل من 24 ساعة يا جماعة هنعمل ايه؟ طيب توضيح جميل. ونانا بتقول هل تعلم ان النحل يتواصل مع افراد خليته عن طريق الرأس؟ ايوه انا سمعت المعلومه دي قبل كده وعجبتني جدا جدا. انت عارفه انه في فيلم كرتون اصلا على النحل ده؟ يا جماعه النحل ده قصه لوحده بجد. النحل ده لو حد كاتب عايز يكتب هيكتب في قصص النحل دي الاف القصص. وكمان النحل لطيف لذيذ، يعني ده دماغ عاليه كده ورايق ودمه خفيف، هو بس بيخوفنا شوية، لكن هو مش ليه الكاركتر بتاعته كده. ومايكل بيقول هل تعلم يا مايكل، مايكل النهاردة مركز بقى بهل تعلم مع نفسه، أنا عاجبني قوي الحتة دي ودي هندخل فيها بشكل قوي قوي. والصراحة نجيته للحق، أنا كل الفرشة اللي بفرشها دي عشان الحتة اللي مايكل بيعملها، أنا أصلا بعمل هل تعلم اللي في الأول دي علشان ندخل على التقيل بقى. فمايكل بيقول هل تعلم يا مايكل إن الإسراف وتقول الواحد هيعيش كم مرة ويضيع كل اللي معاه هيخليك في المستقبل هتشحت في المستقبل؟ كلنا بنشحت حبيبي، كلنا بنشحت. ومحدش هيديك حاجة، وان كل واحد مسؤول عن نفسه، فانت اخترت تضيع الفلوس فتحمل بقى. بص في جمل لطيفة قوي لتضيع الفلوس، يعني بص انت بتضيع الفلوس وانت مرضي، بمعنى انه انا لو ما انبسطتش دلوقتي هنبسط امتى؟ انا لو ما استمتعتش دلوقتي هستمتع امتى؟ فتحس ان انت بتدي نفسك مبررات كده للصرف. طب بكرة الوضع هيمشي ازاي؟ انا مش عارف، انا مش عارف بكرة الوضع هيمشي ازاي. فعدم التخطيط لبكرة ده وان احنا نصرف الفلوس في شيء مؤلم جدا الصراحة، وبيسبب طبعا ارتفاع معدل الشحاتة، انا معاك جدا، بس يعني ايه يعني هنضطر يبقى في توازن, يعني هنضطر نحوش حبة ونستمتع حبة, نحوش حبة ونستمتع حبة. أوقات لما نحب نستمتع أو بناخد اللي حوشناه بس إحنا بذلنا مجهود في التحويش, إحنا هنعمل إيه بقى؟ هنموت نفسنا يعني؟ فإلى حد ما برضو يعني بنحاول. في حلقة هل تعلم ولعبة شهور الميلاد, قول شهر ميلادك واسمع السؤال الخاص بيك النهاردة, والأسئلة لطيفة قوي النهاردة. ويا ترى هل تعلم إيه؟ لو عندك هل تعلم معلومات ثقافية تاريخية نفسية شاركنا بيها. إيه أكتر معلومة يعني صعب إن أنت تصدقها في حياتك؟ يعني ايه اكتر حاجه لو اتقالت لك مستحيل تصدقها وتقول لو حلفتولي على الميه تجمد انا مش هصدق الكلام ده؟ وبجمله هل تعلم وبجمله الصرف, لو عندك فرصه تزور مكان غريب في العالم هتزور ايه؟ طيب خلينا نقول في هل تعلم, مش عايزة اكتر عليكم قوي في موضوع هل تعلم. هل تعلم ان البني ادم بيقضي وقت كبير جدا في حياته بيفكر في امور مش هتحصل اصلا؟ يعني احنا واجعين دماغنا وعمالين نفكر وفي الاخر الحاجات دي ما بتحصلش كلها. في دراسات كتير قوي ولقيت ان عقولنا بتحب قوي انها تجمع افكار ما بين الماضي وما بين المستقبل اكتر ما ان احنا بنركز على اللحظه الحاليه. دي حقيقه علميه. فهل تعلم ان في افكار في دماغك جدا كتيره جدا بتفكر زمان وبتفكر بكره هيبقى شكله ايه اكتر من تفكيرها النهارده عامل ازاي؟ زي بالظبط لما تكون قاعد كده بتشرب قهوة في بيتك ورايق وعمال تفكر في الميتنج اللي بعد 3 شهور أو في السفرية اللي جاية لك. الغريبة بقى إن إحنا بنتعامل مع الحاجة اللي هتحصل كمان سنتين أو اللي حاجة حصلت من سنتين كأنها لسه حاصلة وكأنها, ونزود بقى تطشط عليها. وأوقات نفتكر موقف قديم حصل وقلبنا يفضل يدق بنفس الطريقة اللي عشنا فيها الموقف القديم ده, مع إنه الموقف عدى وخلاص, بس أنا ميال قوي إن أفضل أفتكره. وكمان من كتر ما أنا بفتكره في خيالي بزود عليه شوية تطشط من الأفكار اللي ما حصلتش أصلا وبعيشه 1000 مرة تاني في خيالنا. فدي من ضمن الحاجات المزعجة في عقل الإنسان. والناس اللي عندها أوفر ثينكينج هتلاقيها بتعاني من المشكلة دي, إنها بتجيب أفكار قديمة قوي وأفكار ربما تحصل في المستقبل وتضيع فيها تفكيرها وتحط فيها سيناريوهات وفي الآخر الحاجات دي ما بتحصلش بالكامل. هل تعلم إن المشاعر معادية جدا؟ العلماء اكتشفوا إن الإنسان بيمتلك ما يسمى بالخلايا العصبية اللي هي السنسيف, يعني رقيقة جدا لدرجة إنك لما بتشوف شخص بيضحك من قلبه جزء من مخك بيتفاعل معاه كأن أنت اللي بتضحك. يعني دخلت في قعدة ولقيت حد بيضحك قوي هتلاقي نفسك بتضحك, بتتفرج على مشهد في التلفزيون وتلاقي الأبطال بيضحكوا لبعض هتلاقي نفسك بتضحك, ولو حد بيبص عليك هيتريق عليك انت بتضحك ليها وانت قاعد معاهم, لان بجد احنا عندنا جزء بيتفاعل جدا مع مشاعر الناس اللي حوالينا وبنتعدي منها. بدليل انك لو دخلت مكان فيه توتر وفيه غضب وفيه قلق وفيه تعب هتبص تلاقي انت ما حصلكش حاجة, ما حدش وجه لك كلمة بس انت اتضايقت واتخنقت وعايز تمشي, فحد يقولك طب حد وجه لك كلمة, طب حد ضايقك تقول لهم لا. علشان كده يفسر المعلومة اللي بتقولك في ناس وجودها يريح قوي وفي ناس وجودها يوترك ويزعجك قوي, لان المشاعر يا جماعة ما بتتنقلش بالكلام بس. يعني مش هقولك انا بحبك فتتصدق ان انا بحبك, لا, ده لازم يكون في حاجات داخلية أنا حاسسها منك بتجيلي من خلال مواقف, من خلال حرارة معينة في نبرة الصوت, التعبير بتاعت الوش, الطريقة اللي انت قاعد بيها، كل دي بتساعد ان المشاعر توصل وتبقى معدية. علشان كده يقولك ايه، ان لما تلاقي شخص متوتر قوي اكتر حاجة ممكن تعملها له وتساعده بيها وهو متوتر، انك ما تنفعلش وتبقى هادي، وتبقى هادي بجد، لان مشاعر الهدوء هتتعديله وهو هيهدى بناء على هدوءك. ممكن ما تقولش ولا كلمة، بس لمجرد ان انت هادي هو كمان هيبقى هادي. فهل تعلم ان المشاعر معدية فعلا؟ تعالوا نشوف التعليقات ونرجع نكمل. مايكل بيقول: هل تعلم يا مايكل ان حبك لعدم جرح مشاعر كل الناس انك هتلاقي ناس بحجة مش هتقدر ان ده ذوق، وهتستغلك بدون اي شفقة؟ صح. هل تعلم ان حبك لعدم جرح مشاعر كل الناس فهتلاقي ناس بكحة، سوري ايوه بكحة، انا دي اللي رجعت لها، مش هتقدر ان ده ذوق وهتستغلك بدون اي شفقة. هل تعلم يا مايكل ان انت محتاج تبقى قوي شوية في ردود افعالك؟ يعني هل تعلم ان انت محتاج ما تفكرش قوي في اللي قدامي هيحس بايه، بقدر ما ان انا محتاجة افكر انا اللي بطلعه ده صح ولا غلط في وقت ولا لا. احنا اوقات بنضيع مجهودنا في ان احنا نتوقع ردود فعل الناس او نتوقع مشاعر الناس هتحس بايه، مع ان انا لو فكرت في التصرف الاول هل الموقف يسمح بان انا اتصرفه، ولو فكرت في نفسي وفكرت في مشاعري وفكرت في طريقة خروج الموقف هيبقى أحسن بكتير قوي من الوقت اللي هضيعه في أن أنا أفكر يا ترى الشخص اللي قدامي هيزعل ولا لا، يا ترى الشخص اللي قدامي هيبقى رد فعله إيه. نانا بتقول: هل تعلم أن المية هي المادة الوحيدة التي توجد طبيعية على الأرض بالحالات الثلاثة، الصلبة والسائلة والغازية؟ أيوة بقى، ده واضح أن أنا جيت في ملعبك، واضح أن أنت حابة الفكرة بتاعت هل تعلم دي، بتحبي الحتة الثقافية والتاريخية والحاجات دي. نانا بتحبي تعرفي معلومات جديدة في الحياة الكونية دي بشكل انت ما كنتش عارفة قبل كده. وشهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 4 بيقولك ايه. لما تكوني محتارة بتسمعي قلبك ولا بتسمعي عقلك ولا بتروحي تسألي حد بتثقي فيه؟ لما تكوني محتارة يا نانا بتسمعي قلبك ولا بتسمعي عقلك ولا بتروحي تسألي شخص انت بتثقي فيه علشان يساعدك في المشكلة اللي انت فيها؟ قوليلي كده هل تعلم الإجابة بهل تعلم، وتقولي مثلا هل تعلم ان نانا لما تبقى محتارة بتثق مثلا في مشاعرها قوي، بتسمع صوت قلبها قوي ولا بتسمع صوت عقلها قوي؟ يعني اديني بقى إجابة عن الموضوع ده. هل تعلم ان العقل بيحب المألوف جدا حتى ولو كان مؤذي؟ عملوا تجربة جميلة قوي اسمها تجربة الكراسي. بصوا، جابوا نوعية كراسي A ونوعية كراسي B. نوعية كراسي A نوعية كراسي مريحة جدا ولطيفة قوي، تمام، ونوعية كراسي B نوعية فيها مميزات كتيرة قوي وفيها حاجات options كتيرة قوي. وراحوا قالوا للناس، فأول حاجة يا جماعة اختاروا ما بين الفئة A والفئة B. فالناس طبعا كلهم عملوا ايه؟ اختاروا B، تمام. بعدين راحوا بقى، شوفوا بقى الفرق، راحوا جابوا ناس وقعدوهم على الكراسي A خلاص، وحكوا لهم وقالوا لهم ان في عندنا اتنين فئة من الكراسي A والكراسي B. الكراسي A مريحة وحلوة، بس الكراسي B فيها اوبشن زيادة. وقالوا لهم تحبوا تختاروا يعني تفضلوا قاعدين على كراسي A ولا تروحوا لكراسي B. الغريبة ان الناس اللي قاعدة على كراسي A اختارت كراسي A، مع ان بي فيها اوبشنز اعلى ومع ان بي فيها حاجات كتيرة حلوة، لكن مرضوش ان هم يقوموا من كراسي A ويروحوا لكراسي B. فمن هنا ادركوا ان المخ دايما بيدور على المألوف اللي اعتاد عليه. يعني ما احنا قاعدين، ما احنا مستريحين، اللي يخلينا نقوم بقى، ما يمكن الكرسي بيده ما يبقاش مريح، ما يمكن الكرسي بيده ما يبقاش افضل، يبقى انا خسرت. طب ما انا مرتاح. فده اللي بيفسر انه الشخص ممكن يكون كاره الشغل ومش طايق روحه، ولما تقول له سيب الشغل يقول لك اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. فده بيقول انه عقلنا في كل الامور بيختار اللي تعود عليه، ودي اخطر حاجة في الدنيا، ان احنا بنختار الحاجات اللي متعودين عليها مش الحاجات اللي بتريحنا. وسموها علماء النفس ان ده الانحياز للوضع القائم، يعني ده الوضع اللي موجود دلوقتي فخلينا فيه. الانسان بيميل للبقاء او للابقاء على ما هو موجود لمجرد انه موجود. الانسان بيميل للابقاء على ما هو موجود لمجرد انه موجود. ما الوضع كده كويس، ايه اللي يخلينا نغيره؟ مدينة عارفينه وخلاص. تعالوا كده ناخد التعليقات ونرجع نكمل نشوف رد نانا بقى، بس الاول ناخد تعليق مايكل. هل تعلم ان الثعلب ممكن يولد وايضا ممكن يبيد؟ لانه ثعلب فنتوقع منه اي حاجة. دي معلومة هبة. انا برضو قلت ايه هل تعلم الجديدة دي، بس انا عجبتني قوي. قال لك ان الثعلب مكار فممكن يبيد او ممكن يولد عادي، احنا ما نتوقعش منه حاجة. حلوة منك يا مايكل ولطيفة. احنا في حلقة هل تعلم النهاردة، يا ترى ايه الجديد اللي اكتشفته بنفسك؟ يا ترى ايه اللي هل تعلم في الحياة عايز تقول لنا عنه؟ هل تعلم حاجة اكتشفتها ووصلت لها في الحياة؟ هل تعلم احنا النهاردة الحلقة يا جماعة ملهاش عنوان معين، احنا بنتكلم في كل حاجة. عايز تتكلم في امور نفسية، عايز تتكلم في امور روحية، عايز تتكلم هل تعلم اي حقيقة في الحياة، والحقيقة دي عايز توصل بيها حاجة معينة، اكتشاف معين، دراسة معينة، فكرة معينة، تعب معين وألم معين وصلت له، وصلت ازاي تتخلص منه بعد دروس كتيرة قوي مريت بيها. فهل تعلم؟ هم معانا لعبة الشهور طبعا. نانا بتقول هل تعلم ان نانا تسمع قلبها قبل عقلها؟ لا تقترب من عقلها بل تسأل حد تثق فيه. يا خبر ابيض. نانا في السؤال اللي جالها يا ترى نانا انت لما بتحتاري بتروحي لقلبك ولا بتلعقلك ولا بتروحي لحد تسألي فيه، فهي رقم واحد انه هو

0: بيسكت العقل خالص, فانت ما بتشوفش امور كتير قوي غيرك بيبقى شايفها, ودي المتعب في الموضوع. فيعني ايه, اللي بيفكر بقلبه كتير بيتعب كتير, واللي بيفكر بقلبه كتير بينجرح كتير. فخدي بالك لان ده عيوب التفكير بالقلب. معانا هل تعلم, وخلينا نتكلم وندردش مع بعض ونحكي كتير قوي قوي. اللي جاي بقى هنتكلم هل تعلم في العلاقات. ليه هل تعلم انه احنا بنبقى مأذيين في علاقات كتيرة قوي بس بنكمل فيها, وانه في ناس بتبقى تعبانة قوي بس بنقرر انه انا مش هسيبها وهكمل معاها. ليه يا ترى؟ ليه؟ هل تعلم اللي جاية في العلاقات؟ يلا بينا نطلع فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الطريقة الوحيدة لبني البشر كي يدركوا من هو الله بالنسبة لهم هي ان يختبروا عمليا ما معنى غياب الله عنهم. المقولة دي قالتها واحدة اسمها لورين دي. ببساطة معناها إنه ناس كتيرة علشان تدرك يعني إيه الله بالنسبة لهم محتاجين يختبروا يعني إيه الله يغيب عنهم. ناس كتيرة مش بتحس بقيمة اللي في إيديها إلا ما الحاجة اللي في إيديها تروح منها، وناس كتيرة مش مقدرة قيمة وجود الله معاهم غير لما يختبروا غياب الله عنهم.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: فايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. نانا بتقول نعم صحيح، قلبي سيقتلني يوما ما، بعد شر عليك يا نانا. لا مش هيحصل أبدا، ما تقلقيش. ما أنت طول ما أنت بتروحي لناس وبتفكريش بعقلك الموضوع بيتلم، فاهمة؟ لكن عارفة لو متسابة لقلبك بس ده الخطر، بس ده ما بيحصلش عندك، وبتتأمل في الترنيمة وبتقول يرحمني يا الله حسب رحمتك حسب رأفتك. آمين آمين يا نانا بجد. مايكل بيقول هل تعلم ان ربنا بيدخلنا في حاجات تخلينا نحس بقوته علشان نثق فيه ونتشجع، وبعد كده لازم بعدها يدخلنا في العكس بحيث اننا نعيش فترة صعبة بعد الفترة الاولى اللي كانت حلوة. فالرسل شافوه معجزة اشباع الجموع وبعدها على طول دخلوا السفينة وسط الامواج الشديدة. فهل تعلم ان ده نظام ربنا بيستخدمه مع كل الناس عشان يثقل شخصياتهم؟ انا معاك جدا في فكرة الحاجات اللي بنمر بيها في الحياة بتبقى حاجات للتعليم. يعني بعض التجارب المؤلمة اللي بنعدي بيها هي طبقا في انه في العالم سيكون لكم ضيق، فدي الضيقة اللي احنا بنمر بيها. بس كل تجربة بنمر بيها لازم ما تعديش مرور الكرام، لازم اقف وقف مع نفسي يا رب انت عايز من التجربة دي ايه، انت عايز توصل لي ايه، لان كل تجربة اي حد مر بيها هي كانت بتوصله في الاخر مسج. فلو التجربة خلصت وانت ما طلعتش منها بمسج يبقى انت ما تعلمتش من التجربة. لازم التجربة او الضيقة او التعب نطلع منه بمسج. ربنا عايز يستخدمك في ايه؟ ربنا عايز يطور ويجدد الافكار جوانا ازاي من التجربة اللي احنا مرينا بيها دي؟ وده اللي يخلينا نتعامل مع التجارب بإيمان وبرجاء، ان احنا عارفين ان في مسج معينة من التجربة وعارفين ان ليها وقت، لان هو قال له كل شيء تحت السماء وقت، فاكيد اكيد انها هتعدي. احنا لسه مكملين فيها هل تعلم، ومعانا لعبة الشهور، اسأل وقول شهر ميلادك وخلينا نشوف شهر ميلادك بيقول ايه. وكمان معانا هل تعلم في حاجات كتيرة قوي، ايه الحاجات اللي تريد ان تعلمنا بيها، ايه الحاجات اللي اكتشفتها في الحياة وعايز تقول لنا عليها، والاكتشافات دي في اي مجال في الحياة، حتى لو مش روحي ولا نفسي، حتى لو حاجة معلومة تاريخية معلومة ثقافية معلومة اي معلومة وعايز تشاركنا بيها. نانا بتقول هل تعلم انه في اوقات الخناق مع الصحاب اذا ذكرت اسمي سيصبح قلبي فارغا في اي شيء حدث بيننا؟ لا فهميني اكتر، يعني ايه هل تعلم ان في اوقات الخناق مع اصحاب اذا ذكرت اسمي سيصبح قلبي فارغا؟ مش فاهمة، انا محتاجة بقى افهم دي قوي، لانها واضح انها ليها معنى كبير قوي. يعني ايه لو ذكرت اسمك في خناقة فقلبك بيبقى فارغ؟ مش فاهمها قوي. يعني لو حد مثلا اتهمك اتهام او قالك كلام مش كويس او كلمك بطريقة مش كويسة، يعني فده معناه كده ولا ايه؟ وكمان شهر 12، يلا نشوف شهر 12 ده، انا وهرد، حاضر هرد. شهر 12 بيقول ايه؟ لو هتوصف نفسك بكلمة هتقول ايه؟ قوي ولا طيب ولا مجتهد؟ طب ينفع انا اسألك يعني انا السؤال ده عني؟ انت شايفاني ازاي؟ قوي ولا طيب ولا مجتهد؟ ايه رأيك؟ هو صعب بصراحة. طب قوليلي انت ايه رأيك فيا من خلال ان انت بتسمعيني؟ لو هتوصفيني بكلمة هتقولي ايه؟ قوي ولا طيب ولا مجتهد؟ هو صراحة زمان كنت طيبة قوي، بس خلاص يعني ادركت انه لازم الطيبة دي تبقى بحكمة. وشهر 6، يلا بينا يا نانا نشوف شهر 6 بيقول ايه. فبراير، ابريل، مايو، أيوة. أكتر حاجة بتخليك تضحك المواقف العفوية اللي بتحصل، الإفيهات ولا الغلطات المضحكة؟ أكتر حاجة بتخليك تضحك إنه في إفيه يتقال، ولا في مواقف عفوية كده بتحصل فتضحك قوي، ولا أوقات البني آدم يعمل غلطات والغلطات دي تضحكه قوي؟ فإيه أكتر حاجة في شهر 6 بتضحكه؟ يلا بينا عبال ما تجهزوا الإجابات. المجهول، هل تعلم إن المجهول بالنسبة لأي إنسان أكثر رعب من الألم اللي عارفه؟ نركز في الجملة دي قوي. هل تعلم، دي معلومة نفسية بحتة بقى، إنه المجهول بالنسبة لأي إنسان أكثر رعبا وألما من الألم اللي بيمر بيه حاليا؟ تعالوا كده نتأمل الموضوع ده في حياة شعب بني إسرائيل لما موسى خرجهم من أرض مصر عشان يروحوا أرض الموعد. فاكرين أول حاجة عملوها إيه في البرية؟ قعدوا يقولوا يا ريتك ما كنت خرجتنا، يا ريتك ما كنت خلتنا نسيب مصر، مع انه موسى كان عايز يحررهم من العبودية، مع انه هو الناس كانوا بجد بيتعاملوا، البني اسرائيل في الوقت ده في مصر كانوا بيتعاملوا معاملة سخيفة جدا، وكانوا شغالين عبيد، وكانوا محرومين من الاكل. الكتاب بيقول ان كانوا فعلا في ذل ومرار. قالوا كده بالظبط، ليتنا متنا في ارض مصر حيث كنا نجلس عند قدور اللحم. يعني اشتاقوا للعبودية، اشتاقوا للمكان اللي كان بيستعبدهم. ليه؟ لمجرد انه المجهول، لمجرد ان الحرية بالنسبة لهم مجهولة. احنا في البرية ومش عارفين ايه اللي هيحصل لنا، فالمجهول بالنسبة للإنسان مرعب ومؤلم أكتر من الألم. وده اللي بيفسر حاجات كتير قوي، بيفسر ليه البني آدم بيخاف يسيب شغله، بيفسر ليه البني آدم يبقى جايله فرصة سفر ويخاف يسافر مع انه هو متألم قوي في المكان اللي هو فيه، بيخاف انه يقدم على فكرة الجواز، بيخاف على انه يقدم على اي خطوة جديدة، لان خوف الانسان من المجهول بيخليه يتحمل الألم اللي موجود. انا مش عارف بكرة في ايه، انا دلوقتي عارف حجم الألم اللي انا فيه ومستوعبه، بس خلينا هنا، انا مش قادر ان انا اروح لحاجة مش عارفها. وده اللي بيخلي الإنسان يتمسك بأي حاجة تأذيه، لأنه هو عارفها، أصلا هتحرر منها وهسيبها، معرفش اللي جاي هيأذيني أكتر ولا لا. هل سبق اللي بيسمعونا دلوقتي أن أنت تمسكت بشيء لمجرد أن أنت متعود عليه؟ تعالوا كده نفكر كل واحد في حياته، هل سبق في حياتك أن أنت تمسكت بشيء لمجرد ان انت متعود عليه؟ الشيء ده مؤذي بس انا متعود عليه فخليني فيه. ايه اكتر عادة او علاقة اكتشفت انها بتأذيك بس انت تأخرت قوي في ان انت تسيبها؟ هل تعلم ان الانسان لا يرى نفسه كما يراه الاخرين؟ تخيل اني تقريبا احنا بنشوف نفسنا مش زي ما الناس شايفانا، تخيل. خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. ان انا بتقول انت قوية وطيبة، انت حسيتي مني ان انا قوية وطيبة، شكرا يا نانا، شكرا. انا بصراحة مش عارفة اجاوب على السؤال ده، بس انا فعلا يعني انا عندي قوة كده، مش عارفة بقى الباقي يعني، بس انا حاسة ان انا قوية. مايكل بيقول هل تعلم ان الكلام اللي في الطفولة ان ربنا مش هيحبك لو عملت الغلط ده، ده كارثي كارثي، ده كلام عايز يعني يحصل له يعني اي حاجة. فبيقول هل تعلم ان الكلام اللي في الطفولة ان ربنا مش هيحبك لو عملت الغلط ده، ولسه احنا بنفكر لغاية دلوقتي بشعور الذنب، واني غلطاتنا بتقلل مكانتنا عند ربنا، وبنفضل بعاد. شكرا يا مايكل جدا على الجملة دي. من اكتر الامور السيئة اللي بنقولها لأولادنا ربنا هيزعل منك لو عملت ده، ربنا مش هيحبك لو عملت ده، ده انت هتدخل جهنم لو عملت ده. فبيخلي الطفل مرعوب دايما من النتيجة، يعني أوقات ما بيغلطش عشان خايف من النتيجة، بس هو مش مقتنع، فبيعيش مسلوب الحرية ومسلوب الإرادة، بيبقى في قدر من العبودية كده. فكلام غلط فعلا وبيحسسنا بعد كده بالذنب، أكيد ربنا. عارفين إن في درجات من إنهاء الحياة بتكون بسبب الفكرة دي، إنه أنا ربنا مش هيغفر لي، أنا ربنا مش هيسامحني، أنا كده كده حياتي انتهت فخلاص، وكده كده ربنا مش هيقبلني فخلاص، فخليني أموت. فالفكرة دي فكرة مرعبة جدا، ولما بتتملك من البني آدم بيبقى فيه نوع من اليأس رهيب. بس كل الأخطاء دي دلوقتي بنحاول نصححها، كل حد بيربي دلوقتي بيحاول يلغي الأفكار دي، لأنها فعلا من أكتر الكلمات الغلط اللي كانت بتتقال. نانا بتقول مثلا إن صديقتي تتخانق معايا وبعدين بتندم عن تصرفاتها، وحتى لم تعتذر بس بتدعيني باسمي الحقيقة سيفرخ قلبي. آه فهمت، يعني ما بتشيليش من الناس. يعني لو حد مضايقك قوي وقال لك يا نانا أنا أسفة أن أنا ضايقتك وأسفة أن أنا عملت حاجة وحشة وتعالي نخرج مع بعض وكده، خلاص بتنسي الإساءة وبترجعي شخصية عادية خالص، وبتبقي حابة أن أنت تبقي موجودة مع الشخص عادي. دي نبل أخلاق وطيبة قلب، ربنا يديمها عليكي نعمة. أتمنى أن أنا بقى أكون فهمت صح الكلام. يعني كنا بنتكلم انه هل تعلم ان الانسان ما بيشوفش نفسه زي ما الناس اللي حواليه بيشوفوه. من اكتر الحقائق النفسية ان الصورة الموجودة في راسنا عن نفسنا هي مختلفة جدا عن الصورة اللي الناس اللي حوالينا شايفينها. يعني كل واحد فينا داخل عقله وعمال بيفكر في اليوم ساعات كتيرة جدا. فكر كده انت كم ساعة بتقعد تفكر فيها في امور عجيبة، وبعدين لما تدخل في موضوع كده بتعرف انت غلطت في ايه، وبتعرف نقط ضعفك، وبتعرف الافكار اللي بتمر بيها، وبتقعد تحكم على نفسك، يبقى انا فاشل، يبقى انا عبيط، يبقى انا متخلف، يبقى انا ما بعرفش افكر، يبقى انا مش عارف ايه، وتقعد تدي على نفسك احكام كتيرة قوي. وفي الاغلب الناس اللي حواليك ما بتبقاش شايفاك بالطريقة دي. انت عارفين زي بالظبط انا مثلا عندي ديفو معين مثلا في مناخيري، فاتصور صورة انا من وانا صغيرة الناس يعني انا مش عاجبني شكل مناخيري، ما حدش علق على مناخيري مثلا، بس ما انا مش معجبة بشكل مناخيري ودايما متخيلة انها موحشة صورتي جدا. فمثلا لما اجي اتصور ولا حاجة، ده مثلا ده مش حقيقة، لما اجي اتصور ولا حاجة ابقى بقى متضايقة جدا من مناخيري. يعني مثلا ايه، انا قعدت مع فلبينيين كتير قوي. الفلبينيين عندهم حاجة مشهورة قوي، لما يجوا يتصوروا لازم يحطوا ايديهم على مناخيرهم وبقهم كده لازم. فالمهم انا بسألها بقول لها هو انت ليه كل ما تتصوري تحطي ايدك على مناخيرك وبقك؟ قالت لي عشان انا مناخيري وحشة قوي وعشان انا مش بحبها. فقلت لها بس انا مش شايفه مناخيرك كده، انت مناخيرك حلوه، وهي فعلا مناخيرها حلوه جدا ما فيهاش مشكله، بس هي مكونه حقيقه في دماغها وعماله تعاتب وتلوم نفسها على مناخيرها، لدرجه انها فكرت تعمل تجميل لمناخيرها. يمكن مناخير الناس دي في اسيا مش عندها العظمه اللي عندنا قوي، فبتبقى المناخير مسطحه شويه، بس هي ستيل جميله مش وحشه. اوقات احنا بنكون انطباعات عن نفسنا كتير قوي، بنبقى متخيلين ان الناس شايفاها والناس كشفاها والناس عارفة، بس هي الناس لا مركزة مع مناخيرنا، ولا الناس شايفة مثلا الحتة التخينة اللي في جسمك اللي باينة، مش مركزين قوي، ولا مركزين الكلمة اللي قلتيها دي. أوقات احنا بنتخيل ان الكلمة اللي احنا قلناها دي زمان الناس بتقول علينا ايه، زمان الناس بتفكر فينا ازاي، بس هي الحقيقة الناس أصلا نسيت الكلمة، والكلمة عدت والكلمة هي موجودة في دماغي بالظبط. جابوا مجموعة من الطلاب كده وعملوا عليهم اختبار، لبسوا كل طالب تيشرت عليه شكل مختلف، يعني عليه شكل ملفت للنظر قوي، ودخلوهم في وسط المحاضرة بتاعت الجامعة. وبعد كده بعد ما المحاضرة خلصت الطالب خرج، فقالوا له ايه رأيك في الناس أخدت بالها من التيشرت؟ قال ده نص الناس بصت عليا، نص الناس شافت التيشيرت. تمام. المهم قرروا التجربة دي مع كذا طالب، كل طالب يخرج من المحاضرة يقول نفس الكومنت، الناس كلها كانت باصة على التيشيرت بتاعي، الناس أخدت بالها من الشكل الوحش اللي عليه. معظم المشاركين توقعوا ان حوالي النص الموجودين لاحظوا الناس انها بتبص على التيشيرت بتاعهم. لما دخلوا بقى سألوا الطلبة، قالهم فاكرين الطالب اللي داخل، الطلبة الموجودة بقى أصلا محاضرة داخل بإيه؟ الناس مش فاكرة ولا الموضوع أصلا شغل دماغهم، ولا التيشيرت لفت نظرهم أصلا، يعني يمكن اللي لفت نظره قلة قليلة جدا، لكن الأغلبية العظمى اللي مركزوش ولا انتبهوا للموضوع أصلا. فإحنا أوقات كتيرة بنعيش كأني في سبوت أو كشاف معلق على حياتنا ومتسلط علينا، وإن كل بيراقبنا وكل بيحلل تصرفاتنا، ويا ترى الكلمة اللي قلتها دي هتروح فين وهتيجي منين. بس الحقيقة بجد إني أغلب الناس مشغولة بحقيقتها، أغلب الناس، ما أنت عندك التفكير ده، الناس اللي قدامك عندها نفس التفكير، فالناس كل واحد بيبص على خيبته زي ما بيقولوا كده، أو كل واحد بيبص على العيب اللي فيه وعلى المشكلة اللي فيه، وكل واحد متخيل إن اللي قدامه بيبص عليه، بس هو في الحقيقة إن كل واحد بجد مشغول بنفسه قوي. أنت قلقان قوي من كلمة قلتها مبارح، وهم قلقانين من كلمة هم قالوها مبارح برضو، فأنت بتفكر في شكل في شكلهم في شكلك قدامهم، وهم بيفكروا في شكلهم قدامك، وأصلا الحياة عمالة تمشي بشكل غريب قوي. كم مرة خرجت وانت من البيت متضايق قوي ان شعرك مش مظبوط، وان متخيل ان كل الناس هتبص على شعرك، في الاخر محدش علق اصلا على شعرك ومحدش اخد باله. كم مرة كنت متضايق انه في اجتماع انت قلت كلمة غلط، واكيد الناس ركزت مع الكلمة دي، واكيد الناس هتنتقدها، والموقف عدى ومحدش اخد باله خالص. في اوقات كتيرة قوي انا بشوف ان انا ممل، ان انا مش محبوب، ان انا سخيف، ان انا دمي تقيل، مع اني اصحابي شايفيني ان انا لطيف، ان انا امين، ان انا مصدر راحة ليهم. فالمشكلة ان البني ادم بيسمع صوته الداخلي قوي اكتر ما بيسمع اراء الاخرين. انا مركز قوي في اللي نفسي بتقوله عني. طب لو عايز تتأكد انت صح ولا غلط، اسمع للناس اللي حواليك، شوف الناس شايفك ازاي. اوقات كتيرة ناس في قمة النجاح وتيجي تتكلم معاهم يحسوا بفشل رهيب جدا. ازاي انت فاشل؟ لان هم سامعين صوتهم مش شايفين رأي الناس فيهم. يمكن لو شفت رأي الناس فيك هتعرف ان الناس شايفك كويس، هتعرف ان انت محقق سكور ومحقق حاجة كويسة. يعني خليني اخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. ان انا بتقول هل تعلم ان الكتاب المقدس يعد اكثر الكتب انتشارا وترجمة في العالم؟ شكرا على المعلومة يا نانا قوي. لسه مكملين في فقرة هل تعلم، لسه مكملين في فقرة الاكتشافات اللي اكتشفتها عن نفسك، المميزات اللي اكتشفتها عن نفسك، العيوب اللي اكتشفتها عن نفسك، خاصة اني بعد ما قلت لك دلوقتي انه غالبا انت بتبقى رأيك في نفسك هو مختلف تماما عن الناس شايفاك ازاي. فتعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين ويكملوا معايا في فقرة هل تعلم.
1: دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: احتاج واحاول ان يكون اشتياقي لمعرفة الحق اقوى من اشتياقي لإثبات أني على حق. ناس كتير قوي لما بتتواجه بحقائق كتيرة متضاربة بتحاول تبذل كل جهدها عشان تثبت أنها على حق، لكن ناس قليلة جدا بتخضع وتتضع وتسمع كل الأطراف لأنها مشتاقة بجد أنها تعرف الحق. أنا محتاج وبحاول، وأتمنى كمان أن أنت تكون بتحاول أن يكون اشتياقك أنك تعرف الحق أقوى من اشتياقك إنك تثبت إنك على حق.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: راديو سما، مزيكا وهوا. صراحة عجبتني الجملة قوي. أنا عن نفسي بيبقى عندي دايما اشتياق إن أنا أعرف الحق أكتر من إن يكون عندي اشتياق إن أنا أثبت الحق. يعني أوقات كتيرة بنضيع عمرنا كله إن أنا أثبت إن أنا اللي معايا حق وي وي وي وي، بس بجد لما نعرف الحق ده أحلى بكتير قوي. تعالوا نكمل كده في فقرة هل تعلم، ويشاركوني هل تعلم إن الناس ما بتفتكرش اللي أنت بتقوله لكن بتفتكر أنت خليتهم يحسوا بإيه. يعني في كلمات كتيرة قوي ممكن نقولها لبعض وتتنسي، لكن اللحظة اللي خلتني أحس فيها بكسرة، اللحظة اللي خلتني أحس فيها أن أنا ولا حاجة، اللحظة اللي خلتني أحس فيها أن أنا لوحدي ومليش حد ومليش سند وخاف وبعدم الأمان، هي دي اللي بنفتكرها. يمكن ما بنفتكرش كلمة لأ، بس افتكرنا أنه في الوقت ده أنا كنت محتاجة قوي، لكن أنت كنت محتاجة أي حاجة. كنت محتاجة، أنا ممكن أنسى أنت كلمتني في إيه والمكالمة كانت على إيه، بس فاكرة كويس قوي المشاعر اللي وصلتني في المكالمة دي، ان انا مش مهم، ان انا مش فارق. ممكن انسى انت اتريقت عليا وقلت ايه، بس وصلني قوي احساس ان انا كنت عايزة الارض تتشق وتبلعني، ان الناس بتبصيلي وحش وانه محدش وقف جنبي والكل جه عليا. اوقات بنفتكر مواقف من سنين كتيرة قوي وبتعيش جوانا بسبب المشاعر اللي سابها الشخص جوانا، مش بسبب الكلام، انما بسبب شعور اللحظه اللي انا مريت بيها. هل تعلم ان العلاقات القويه ما بتعتمدش على عدم وجود مشاكل؟ ودي جون جوتنمان اتكلم فيه، اللي هو اكتر واحد اتكلم على العلاقات، قال انه نجاح العلاقات مش بسبب غياب المشاكل، وجود المشاكل اساسي في نجاح العلاقات. فلما يكون انت وشريك حياتك، انت واصحابك بينهم مشاكل، مش معناها ان العلاقه مش صح، إنما معناها إن إزاي نتعامل مع المشاكل دي. السؤال مش إحنا بنتخانق كتير ولا لأ، لكن السؤال إحنا بنتصالح إزاي بعد الخناقة، بنخرج عاملين إزاي من الخناقة. كل علاقة فيها خلافات وفيها خناقات، لكن مش كل علاقة فيها خلافات وفيها خناقات بتتعالج صح بعد الخناقات، وهي دي المشكلة، هي دي اللي بتعمل الأزمة، إنه أنا ما عالجتش المشكلة صح، أنا سبتها فعشان كده الموضوع كبر. هل تعلم أن الإنسان ما بيحتاجش النصيحة بقدر ما أنه محتاج شعور أنا مفهوم؟ دايما إحنا لما حد يحكي لنا حاجة، أو لما أنا بقى متضايق وروح أحكي لحد مثلا، أول حاجة بيديك حلول، واحد اتنين تلاتة، طب هتعمل إيه، طب تصرف إزاي، طب أنا رأيي تعمل كذا، وبقى خارج مش مبسوط مع انه اداني حلول وكده، بس انا خارج مش مبسوط. اكتر شخص بيريحني وحب اتكلم معاه هو اللي بيرد عليا بجملة انا فهمك، انا حاسس بيك، انا مقدرك قوي. دايما الاحتواء بيسبق الحلول. ما ينفعش تروح تقدم لحد حلول وانت ما احتويتوش في الاول. انت محتاج تقوله انا حاسس بيك، انا فاهمك، ومش شرط اصلا تدي حلول، لانه ناس كتير قوي من اللي بتحكي عنه هي مش مستنية حلول، هي عايزة تفضفض وتتكلم. هل تعلم ان الانشغال اثناء الحديث بيجرح اكثر مما تتخيل؟ لما حد يجي يحكي لك عن حاجة تعباه او متضايق او مخنوق، وانت تبقى ماسك الموبايل بتقلب او انت بتقرا كتاب او انت بتبص في حاجة تانية، المخ بيستقبل رسالة غير مباشرة ويمكن ما بيقولها لكش، بس انا مش مهم دلوقتي، انا كلامي مش مهم دلوقتي. عشان كده لما تيجي تسمع حد اديله دقيقة تركيز احسن 100 مرة من ساعة وانت مش مركز معاه وماسك حاجة تانية ومشغول بيها. اوقات احنا بنتخيل في العلاقات ان بنتأذي من الكذب قوي، بنتأذي من الخيانة، بنتأذي من حاجات كتير. او خليني اخد التعليق وارجع اكمل. نانا بتقول هل تعلم ان راديو سما برامجها ومواضيعها المسيحية والاجتماعية مفيدة جدا، ربنا يديكم القوة. ميرسي يا نانا بجد. هل تعلمي يا نانا ان كل راديو سما بيحبك قوي قوي، وهي بتأيد الكلام اللي أنا كنت بقوله عن العلاقات. طيب، هل تعلم أنه أكتر حاجة بتأذي العلاقات مش الخيانة والكذب، إنما لو حد مطنشك طول الوقت، لو حد بيتريق عليك طول الوقت، لو حد بيقلل منك طول الوقت، لو حد مش بيقدرك طول الوقت، أنت بتهد الشخص اللي قدامك. نفس بالضبط تأثير الكذب والخيانة. في ناس تقول أنا ما خنتش، أنا ما كذبتش، بس أنت بتعمل بلاوي تانية كتير قوي، بتأذي الشخص اللي قدامك، بتهده بشكل تاني. عدم تصديقك فيه، أن أنت طول الوقت بتقلل منه بجد، بتتريق عليه، بتخلي العلاقات بتموت واحدة واحدة، بتخلي العلاقات ما تعرفش تكمل. هل تعلم أن الشكر في العلاقات والامتنان بيقويها جدا جدا جدا؟ دراسات كتير قوي لقيت ان الاشخاص اللي بيعبروا عن الشكر والتقدير للناس اللي حواليهم علاقتهم بتبقى اكثر استقرارا ورضا. جملة بسيطة جدا زي شكرا ان انت عملت ده، او انا مقدرة وجودك جدا في حياتي. لما الكتاب المقدس اتكلم عن العلاقات اتكلم عن الحب، ولما جي يشرح الحب ما اتكلمش وقال حبوا حبوا بعض بس، ده حب يشرح معنى الحب. قال المحبة تتأنى وترفق، لا تطلب مال نفسها ولا تظن السوء. ودولت الثلاث حاجات اللي بيقوي العلاقات قوي، اني انا مش هفترض في اللي قدامي دايما امور مش صحيحة، وهتوقع في اللي قدامي دايما الخيانة، وهعمل توقعات كتيرة مش مظبوطة، وهظن السوء دايما فيه، وانه انا مش هكون اناني في العلاقة، وان انا هكون بدي وباخد، وانه ما هتكون مصلحتي هي رقم واحد، مصلحتنا كلنا هي رقم واحد، ان انا هحتمل وتأنى على الشخص اللي قدامي. فكتاب المقدس لما حب يتكلم عن العلاقات اتكلم عن المحبة، ما وقفش عند نقطة المحبة، ده شرح كمان المحبة بتكون عاملة ازاي. الحب مش مجرد شعور، هو طريقة انا كل يوم بتعامل بيها مع الناس اللي قدامي. ويمكن دي الاسباب اللي بتقول لماذا فترت المحبة، ليه المحبة قلت قوي في قلوبنا، لان احنا ما بقيناش بنعمل الثلاث حاجات دي، تتأنى وترفق، تطلب مال نفسها، لا تطلب مال نفسها، ولا تظن السوء. الثلاث حاجات دول انا يمكن ما عملتهمش، عشان كده العلاقات بقت فترة. فأي علاقة ما فيهاش محبة راجع فيها الثلاث نقط دول، هل علاقاتك بتتأنى وترفق، هل علاقاتك لا تطلب مال نفسها ما فيهاش مصلحة طول الوقت، هل علاقاتك لا تظن السوء بالناس اللي حواليها. بس هتعرف إذا كانت علاقاتك فيها محبة ولا لا. إيه أكتر حاجة بتحسسك إن أنت محبوب بجد؟ إيه أكتر حاجة بتحسسك إن الناس بتحبك عشان ده؟ إنه أنت شخص طيب، أنت شخص بيعرف يحتوي، شخص بتسامح، ده شخص فيك ايه من التلاتة دول؟ فيك ايه في علاقاتك من التلاتة؟ يا حبازة لو في التلاتة طبعا، علشان العلاقة تبقى صح جدا. ميرسي يا نانا بجد على كل حاجة بجد، وعلى الايموجي بتاعك بجد بيفرق قوي. طيب، تعالوا بقى نتكلم على شوية حقائق نفسية كده. يمكن اتكلمنا حبة روحيا، اتكلمنا حبة، تعالوا نتكلم على مخنا. المخ الصغير ده اللي وزنه حوالي كيلو ونص بس بيعمل شوية ذكريات ومشاعر وبيجننا. فتعالوا نفكر كده. بيقول انه البني ادمين عندهم حاجة غريبة قوي، مخهم طول الوقت بيتخيل حاجات. عمرك تحطيت في موقف ان انتوا الاتنين تكونوا في نفس الموقف وبتقولوا حقيقة معينة وكل واحد بيقول الحقيقة بس بشكل مختلف، او يقولك طب ده حصل تقوله لا ما حصلش، طب ازاي ما حصلش والاتنين صادقين جدا والاتنين بيحكوا مشهد زي ما هو؟ اوقات العقل البشري ده بيقوم مزود حاجات من غير ما يشعر. انت عايز الموقف يكون فيه الحتة الفلانية دي، فروحت مزود كلمتين ومخك مقتنع تماما ان هو بيقول الحقيقة. فأوقات كتيرة عقلنا بيسوقنا. هل معنى كده ان احنا ملناش ارادة؟ لا خالص، احنا لينا ارادة جدا ولينا حرية تفكير جدا، بس هتلاقي انه بعض القرارات في حياتنا بترتبك بسبب امور عقلي افترضها. يعني مثلا في جوازة انا حطيت سيناريوهات ان الشخص ده عمل في الموقف ده فده يبقى بخيل. هو ممكن ما يكونش بخيل وممكن ما يكونش الموقف كده، بس انا تهيأ لي كده. فمهم قوي ان وانا بحكي موضوع، مهم قوي وانا بحل الموقف اكون مدرك حقيقي هو ده حصل ولا لا، انه انا ده مش رأيي الشخصي وموجود في الحقيقة، وانه ده فعلا حق ولا لا. دايما حاول لما تنقل قصة، لما تنقل حكاية، لما تنقل تفاصيل انقلها بحذافيرها، وركز قوي انك ما تحطش مشاعرك وانطباعاتك الشخصية في القصة، لاني وانس ان انا حطيت مشاعري انا بغير من حقيقة القصة. طيب، هل تعلم ان الانسان اوقات بياخد القرار قبل ما يشعر ان هو خده؟ دي حتة حلوة قوي. يعني اوقات انت بتبقى مقرر حاجات وانت اصلا ما خدتش القرار، بس انت واخد قرار عملي. يعني مثلا يبقى عندك شعور بالموقف فتقول انا لو حصل الموقف ده انا هعمل كذا، وفعلا الموقف بيحصل وبيجينا كلنا الحالات دي، انه اوقات ناخد قرارات لمجرد ان احنا حسينا بده فبناخد قرارات. لا، انا هاخد بالي بقى في القعده دي مش هتكلم بالطريقه دي لان انا جالي الشعور ده، فانا واخد القرار ان انا داخل القعده دي مع انه ما حصلش حاجه، بس انا اتحكى لي حاجه او اتكون عندي شعور، فبناء على الشعور انا باخد قرارات. ففي اوقات احنا بنبقى مدخلين امور متحفزين فيها هو ما حصلش حاجه، بس انا متحفز من باب الـ الـ الـ الـ الامان كده. طيب، هل تعلم انك بتشوف قبل ما، هل تعلم انك بتشوف اللي بتتوقعه؟ ودي مهمة قوي. هل تعلم انك بتشوف اللي بتتوقعه؟ يعني لو احنا قاعدين مع بعض وجي حد داخل علينا، فانا رحت قلت لك فلان ده متكبر قوي، ده شايف نفسه قوي، اتفرج على قعدته، تمام؟ انا خلاص تحفزت، انا اخدت انطباع عن الشخص ده ان هو متكبر، فبقيت بفسر كل تصرفاته في القعدة ان هو متكبر، مع ان هو ممكن يكون عادي، بس الشخص اللي قدامي اداني توقع وانا خلاص عملت عليه سيناريو وحوار انه البني ادم ده كده، وبقيت بصدق ان هو كده. طب لو حد قالك ان الشخص ده طيب، يبقى انا هتعامل معاه في الاول ان هو طيب. ودي مشكله كبيره قوي، ان انا باخد اراء الناس اللي هم بيقولوها وامشي بيها وبتوقع احيانا ان هي صح. انا مهم قوي انه في اي علاقات مع الناس اني ما اخدش انطباع. انا حتى لما حد يسالني ايه رايك في فلان، ارد عليه اقول له طب انا لو قلت لك رايي ما يمكن ده رايي الشخصي، ما يمكن انا في موقف هو مش طايقني مثلا، انا بس يطيقك انت فتعامل معايا انا بالموقف ده وحش، بس هيتعامل معاك انت احسن. فاوقات كتيره قوي احنا بنتوقع حاجات احنا ما شفناهاش لمجرد ان احنا سمعناها، ودي فخ كبير بنقع فيها. علشان تصدق الحاجه لازم تكون عينك شافتها. لو سمعت حطها في الاعتبار، بس ما تاخدش عنها قرارات الا لما تشوفها بنفسك، بس امن نفسك، في نوع من الحذر، لكن مش هو ده القرار النهائي. مش معنى انه شخص قالك على فلان ان هو غلس يبقى هو غلس، ما يمكن هو اللي غلس وبيتعامل معاه بغلاسة فالتاني رد عليه بغلاسة. مش معنى ان الشخص اللي قدامك قالك على انه العربية دي مش كويسة فهي فعلا مش كويسة. مين قالك كده؟ هتقولي ما هو جربها بتاع، ما يمكن عربيته كان فيها عيب معين، ما يمكن هو اللي ما بيعرفش يسوق النوع ده من العربيات، ما يمكن المشاوير اللي بيروحها مشاوير مؤذية جدا، أو عمل حاجة في العربية مشكلة، ما يمكن دخل في حادثة والعربية بقى فيها عيب الفلاني فبقت بتعمل كذا، بس مش هي دي العربية. ما يمكن هو عنده فال وحش من ناحية العربية دي فقالك عليها. فمش معنى انه شخص حكم على حاجة انه بالضرورة انه انت كمان تحكم عليها. فكر الأول، ناقش الفكرة، يا ترى هو صح ولا لا، علشان تاخد قرار بعد كده. حطها في عين الاعتبار، بس فكر انت الاول. هل تعلم ان الخوف من الشيء احيانا بيكون اسوأ من الشيء نفسه؟ في حاجات كتيرة في حياتنا بنخاف منها قوي. في دراسات كتيرة قوي اتكلمت على القلق، ولقوا انه فترة الانتظار قبل الحدث المقلق بتكون اكثر توترا وايذاء للشخص من الحدث نفسه. يعني لو انا مستني نتيجه والنتيجه دي انا مش عارف هي هتطلع صح ولا وحشه ولا حلوه، الوقت اللي انا مستني فيه النتيجه دي انا ممكن تكون اعصابي تعبانه، بتخانق، بتوتر، عملت مشاكل في الشغل كتير قوي، فاخدت خصم، فاعصابي، فاتخانقت مع الناس كلها، فعلاقتي بقت وحشه من الناس كلها. ليه؟ عشان انا خايف جدا من نتيجه النتيجه دي، فقاعد بعيش فتره مقلقه وتعبانه جدا قبل مثلا ظهور نتيجه مرض معين. انا قلقان ومتوتر جدا، فافضل ما اكلش وما اشربش، مناعتي تقل، ممكن ادوخ، ممكن اقع، ممكن كل، اصلا النتيجه دي ما طلعتش، بس كل السيناريو اللي انا عاملاه ده انا عاملاه عشان انا خايف. فالخوف من شيء يعني الفترة دي هي أكثر ألما بجد من حدوث الشيء نفسه. يعني ممكن لو أنا عرفت أنه خلاص أنا اترفضت في المقابلة أو اترفضت في الشغلانة أو اترفضت في أي حاجة، تمام، أعرف أتدرك الموقف وأعرف خلاص أتعامل بعد كده وهدى. أنا عرفت النتيجة حتى لو النتيجة وحشة، بس أنا عرفتها وهديت، لكن أنا مش قادر أعيش الفترة اللي قبل انتظار النتيجة. ودي نقطة مهمة قوي، إحنا كلنا بنعاني من توقع الألم أكتر من الألم نفسه، وده فخ إحنا بنقع فيه. محتاجين قوي نهدي نفسنا، محتاجين دايما نقول هو إن شاء الله خير، سواء اتقبلنا ما اتقبلناش خير، حتى لو في أسوأ المواضيع. طب أنا خوفي وتوتري، لازم أكلم نفسي، أقول لنفسي كده، طب أنا خوفي وتوتري من الموضوع هيغير الموضوع؟ أنا خوفي وتوتري من النتيجة هيغير النتيجة مثلا؟ خوفي وتوتري من المرض هيغير نتيجة المرض ولا هيعمل لي مشاكل لحظية كتير قوي؟ فأنا محتاج أهدى، أروح لربنا أقول له يا رب اديني الهدوء، اديني القدرة على الصبر، اديني القدرة على السيطرة على مشاعري في الفترة دي. يا رب أنا بقدم الحاجة بين إيدك، وأنا عارف أنك إله صالح وكل ما تصنعه هو للصالح، بس خليني أعيش الكلام ده بقى، خليني أهدى، لأن ده طبيعي وإحساس طبيعي عند البشر كلهم، بس أنا لما أتعامل معاه صح أضراره هتقل عليا قوي. في مقولة شائعة قوي في علم النفس بيقولك إن كتير من الناس عاشوا مآسي كتير قوي لكن معظمها لم يحدث أبدا. يعني واحدة كده تتخيل أنا حاسة إن أنا مش هخلف، وعندها هاجس كده علشان عمتها ما خلفتش، فأنا حاسة إن أنا مش هخلف، انا مش هربي قطط عشان قالوا ان القطط دي بتخلي مفيش حمل ومفيش خلفه، فانا مش هعمل ده، وافضل طول الوقت عايشه في قلق وهاجس من اي قطه تقرب مني، او انه انا مش هخلف فلازم اتجوز بدري فادخل في اي جوازه وبعد الجوازه اخلف عادي جدا. انا عيشت نفسي في قلق وتوتر وفي وهم كبير جدا وهو ما حصلش، والوقت يعدي واكتشف انه اللي انا كنت متوقعه ومتخيله ما حصلش، ده وهم. فدايما لما يجي لنا توقع وهمي كده او حاجه وهميه، مش شرط اللي حصل مع فلان يحصل معايا، مش شرط ان حد تجربته وقصته هي اللي تتحقق معايا، مش شرط، ليه باخد الأمور دي وأبني بيها سيناريوهات وأعيش بالسيناريوهات وأعيش بالخوف؟ أنا لو معرفش كلت كذا أنا هيجي لي حساسية من وأنا أصلا ما عملتش تحليل حساسية وعرفت أنا هيجي لي حساسية ولا لا، بس عايش طول عمري خايف من حاجة معينة لمجرد أن أنا أهلي بيجي لهم حساسية فربما يجي لي حساسية. طب ما تروح وتعمل تحليل حساسية، ليه تعيش في الوهم؟ فأوقات إحنا بنقبل نعيش في الوهم والقصص الوهمية خوفا من أنه حاجة تحصل وهي أصلا ما بتحصلش. معظم الأشياء اللي بنقلق منها مش بتحصل، مش بتحصل، ده بتبقى خدعة كده جوانا. خليني أشوف لسه ما فيش تعليقات، لسه مكملين في فقرة هل تعلم. هل تعلم ان العقل ما بيفكرش بين، ما بيفرقش ما بين الواقع والخيال؟ يعني مثلا لو شفت ليمونة وحد قسم الليمونة نصين، او شفت صورة فيها ليمونة مقسومة نصين وحد مسك الليمونة وبيحطها في بقه، انت هتتخيل طعم المرارة هتعمل كده يعني تحس بايه، بقى شعريره كده، مع ان هو ما حصلش انت فيك انت، يعني انت ما اكلتش الليمونه على فكره. لما مثلا حد يتخبط قدامك فتقول اي، وفي اوقات في ناس بتوصل لمرحله انه في حاجه بتوجعها من كتر ما انه هي شافت الواقع ده كانه حصل لها هي. فأوقات العقل ما بيفكرش بين الواقع والخيال. فمهم قوي ان وانا بعمل ده اكون بقول لنفسي، ناس مثلا تكون بتتفرج على مسلسل وتفضل عايشة فترة المسلسل في نكد ومقاسي ومصاعب، ولو خلاص بقى تفاعلت مع الشخصية الشريرة بتلاقي نفسك عندك شوية شر مش عارف ايه. ده مهم في حياة الممثلين جدا انه يعيشوا الشخصية، بس حضرتك ده مش مهم عندك، مش مهم، ده في الاول في الاخر ده خيال. فلازم وانا بتفرج على حاجة معينة، بتعامل مع حاجة معينة، اكون مفرق ده واقع ولا خيال. هل تعلم ان الانطباعات الاولى بتتكون بسرعة كبيرة جدا؟ عادة لما تقابل شخص بيقولك ان مخك بيكون انطباع عنه في اول تقريبا 3 ثواني انت بتقابله فيها بتقدر تكون عنه انطباع. عقلنا سريع جدا انه يكون انطباعات عن الناس، بس المشكلة ان معظم الانطباعات اللي بناخدها في اول كام ثانية دول هي مش صح، مش صح خالص. علشان كده ما تحكمش على شخص من انطباعك لأول مرة، وما تديش انطباعك لشخص تاني. ده ريليتد بالجزء اللي أنا قلته من شوية، لا تدي انطباعك عن شخص لشخص، ولا تصدق انطباعك عن شخص أنت شفته لأول مرة، ولا تحكم على نفسك من أول فشل. لأن أوقات كتيرة قوي لما نفشل في حاجة أو لما منعرفش نحققها خلاص بنقول أنه دي نهاية. هل تعلم ان العقل بيكره النهايات المفتوحة جدا جدا؟ ودي معروفة قوي في الدراما، يعني لما نتفرج على مسلسل ونوصل للحلقة الأخيرة بنتضايق ونتنرفز جدا لما يسيبوا نهاية المسلسل مفتوحة او نهاية الفيلم مفتوحة. افتكر كده كم مرة خرجت من فيلم كانت نهايته مفتوحة وكنت متنرفز وكنت متضايق جدا. علماء النفس بيقولوا ان الاشياء غير المكتملة تترك اسئلة ومجال للتفكير كبير قوي في العقل، والبني ادم ما بيحبش ده، هو عايز يشوف النهاية ده بصرف النظر عجباه مش عجباه، بس خلاص دي انتهت كده، مش عايز يشوفها مفتوحة فيقعد يفكر اخرى ربما تحصل ده هو مش ناقص، هو مش عايز حاجة تشغل مساحة من تفكيره تاني وعقله تاني، لان هو فيه اللي مكفيه. طيب تعالوا كده ناخد جزء حلو كده جميل في آخر كام دقيقة. هل تعلم أني أكتر وصية في الكتاب المقدس اتقالت هي لا تخف؟ لا تخف. ربنا عارف طبيعتنا وعارف أن احنا ناس قلوقة جدا، وأن احنا ناس بنخاف جدا، بنخاف من الفشل، بنخاف من المجهول، بنخاف من المرض، بنخاف من العلاقات. علشان كده ما قالش مثلا هو مفيش حاجة تخوف خالص. لا تخف معناها انه في حاجة تخوف، بس انا بقولك ما تخافش، انا معاك، انا هقويك. فاكتر آية ذكرت في الكتاب المقدس لا تخف، لا تخف. ومع ذلك احنا اكتر شعور بنمر بيه هو الخوف، مع ان هو عارف ده وقال لنا لا تخف، ما تقلقش، انا معاك، انا هكون في ظهرك، انا هكون بحميك، انا يعني انا امامك، لا تتلفت. يعني كميه لا تخف في الكتاب المقدس مش يعني لو جينا فكرنا فيها لقيها كتير قوي. ونانا شكرا يا نانا، مختلف، هل تعلم حاجات كتير قوي بنتكلم عنها النهارده. هل تعلم ان ربنا بيهتم بالتفاصيل الصغيره قوي؟ لما جه اتكلم في الكتاب قال القوا على الرب همك، القي على الرب همك فهو يعولك. هل ذكر نوع الهم ده ايه؟ هل قال لك مثلا المصاريف والبيت والعيال ولا هو بالنسبه له اي مشكله في حياتك هي هم؟ اوقات كتير قوي ناس تيجي تتكسف قوي تقول لك انا هقف اصلي علشان خاطر الكلب بتاعي مثلا، انا هقف اصلي علشان خاطر مش عارفه عايز جزمه جديده، انا هقف اصلي عشان شغل، انا هقف اصلي. ما هو قال القي على الرب همك، هو اللي قايل كده. يعني كل التفاصيل الصغيرة في حياتك هي مهمة جدا عند ربنا، كل موضوع بيزعجك في حياتك، كل تفصيلة مؤلمة في حياتك هي مهمة جدا على ربنا. قال القي على الرب كل همك، ما قالش بعض الهموم، يعني كل حاجة بتهمك هي بتهمه، كل حاجة بتتعبك هي بالنسبة له مهمة قوي. هل تعلم انه تقريبا الكتاب المقدس قايم على شخصيات كتيره قوي ما كانتش كامله؟ تعالوا كده نقول موسى والاندفاع اللي عنده والتسرع ولجلجه اللسان، ايليا الخواف اللي عنده مشاكل كتيره قوي، يونان الشخص اللي هرب اللي ما عايز مصلحته بس، بطرس الشخص اللي انكره لما اختار التلاميذ اختارهم ضعفه وصيادين وناس بسيطه جدا. فالله كل حكاياته قائمة على، وكل الأحداث وكل الأمور قائمة على أشخاص غير كاملة. فما تجيش أنت تقف تقول أنا غير كامل أو أنا غير مستحق أو أنا أو أنا أو أنا، ده الله صنع بالشخصيات دي أمور وعجائب كتيرة قوي. ربنا ما بيدورش على ناس كاملة، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، هو ربنا بيدور على كل أنا وإنت وكل حد تعبان، كل حد مش كامل، كل حد عنده مش عارف، هو بيدور عليه وبيعمل منه حاجة كبيرة قوي. أشوفكم يوم الثلاثة الجاي في حلقة جديدة بموضوع جديد، هل تعلم؟ يا ترى هل تعلم إيه؟ كل حاجة لا تعلمها دور إن أنت تعلمها. أمين. أشوفكم الأسبوع الجاي.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب الخروج، الأصحاح 35.

وجمع موسى كل شعب بني إسرائيل وقال لهم: هذه هي الوصايا التي أمر الله أن تعملوا بها، 6 أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة لله، يوم خاص لكم، من يعمل أي عمل فيه يقتل. لا تشعلوا نارا في كل مساكنكم يوم السبت. وقال موسى لكل جماعة بني إسرائيل: هذا هو أمر الله، قدموا مما عندكم هدية لله، كل من كانت نفسه سخية يحضر لله هدية من ذهب وفضة ونحاس وقماش أزرق وبنفسجي وأحمر وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة باللون الأحمر وجلود دلفين وخشب صنط وزيت للإنارة وأطياب لزيت المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، ويأتي كل الماهرين فيكم ليصنعوا كل ما أمر به الله، الخيمة من الداخل والخارج وغطاءها ومشابكها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها والصندوق وعصويه والغطاء والستار التي تحجب الصندوق والمائدة وعصويها وكل أدواتها والخبز المقدس الذي يوضع في محضر الله ومنارة الإضاءة وأدواتها ومصابيحها وزيتها ومنصة البخور وعصويها وزيت المسحة والبخور العطر وستارة الباب لمدخل الخيمة ومنصة القربان وشبكة النحاس التي لها وعصويها وكل أدواتها والحوض وقاعدته وستائر الساحة وأعمدتها وقواعدها وستارة مدخل الساحة وأوتاد الخيمة وأوتاد الساحة وحبالهما وثياب الخدمة الثياب الطاهرة لهارون الحبر وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار. ثم انصرفت كل جماعة بني إسرائيل من عند موسى، وكل من كانت نفسه سخية وحثه قلبه جاء وأحضر هدية لله لعمل خيمة الاجتماع وكل أدوات الخدمة فيها والثياب الطاهرة. وجاء الناس رجالا ونساء وتبرعوا بنفس سخية بأساور وحلق وخواتم وقلائد وأشياء أخرى من الذهب، كل واحد منهم قدم هدية من الذهب لله، وكل من كان عنده قماش أزرق أو بنفسجي أو أحمر أو كتان أو شعر معز أو جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر أو جلود دلفين تبرع بها، ومنهم من قدم هدية من فضة

حجارة جزع وحجارة كريمة أخرى لترصيع رداء الحبر وصدرته، وتبرعوا أيضا بأطياب وزيت للإنارة وللمسحة وللبخور العطر. فكل من كانت نفسه سخية من بني إسرائيل، رجلا كان أو امرأة، تبرع بشيء للعمل الذي أمرهم الله به بواسطة موسى. وقال موسى لبني إسرائيل: انظروا، قد اختار الله بصلئيل بن أور بن حور من قبيلة يهوذا، وملأه بروح الله، فأعطاه مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف، ليبتكر تصميمات يعملها في الذهب والفضة والنحاس، وينحت الجواهر ويرصعها، ويعمل في نجارة الخشب وفي كل أنواع الحرف والفنون. ومنحه الله هو وأهولياب بن أخي ساماك من قبيلة دان القدرة على تعليم الآخرين، وملأهما بالمهارة ليعملا كل ما يعمله الصانع والفنان والطراز في القماش الأزرق والبنفسجي والأحمر والكتان وسائر حرف النساج وكل صاحب صنعة وحرفة.

دبل اسبريسو. تعال نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عناية. يعني المهم الطريقة مش المحتوى. طب وإيه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اهو اهو اهو اهو اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، واكيد ده احسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس انا هجيب حد معايا علشان انت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل. روق كده، ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد اسبوع اكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن او النوع. لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي اطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة اصلا في انك مبدع ومتذوق وهو لا، وهكذا. يعني خليك انت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان،
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقة جديدة في برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. والنهاردة حلقة يوم الخميس، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش يوم خميس حلقة الويك اند، فمبسوطة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة كالعادة، متحمسة اكون ببتدي معاكم اليوم نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح وتفاصيل كتيرة قوي بنقضيها مع بعض في صباح سما. وحشتوني جدا من اول امبارح، والنهارده كده عايزين نتجمع بسرعه عشان عندنا موضوع لذيذ جدا، وموضوع اعتقد مفيش حد فينا ما تاثرش بيه قبل كده، سواء كان هو اللي عنده الموضوع ده او اتضر بسببه. ايه موضوعنا النهارده؟ النهارده كده جايين نفضفض مع بعض ونحكي ونتكلم عن ازمه العشم، والنهارده كده عايزين نتعلم اتيكيت العشم، لانه اوقات كتيره كده بنخسر علاقات وبنستنزف وبنتجرح تحت بند العشم، انه احنا كان بينا عشم او انا كنت فاكر ان بينا عشم او ما كانش العشم. فالنهارده كده عايزين نتعلم مع بعض اتيكيت العشم، ازاي نتعشم في بعض صح من غير ما نكون بنقتل علاقتنا تحت مسمى العشم دوت، بدل ما العشم ده كان المفروض انه يكون بيوطد العلاقات ويقويها، اكتشف انه لا، ده بيقتل علاقاتي، سواء انه انا كان حد متعشم فيا بطريقه غلط او انا كنت متعشم في الاخرين بطريقه غلط. النهارده عايزين نكتشف مع بعض ايه هو العشم الصح ونتعلمه مع بعض كده، و ندرك ازاي برضو نرد لو اتجرحنا او اتكسفنا او تم التعدي على حدودنا تحت بند العشم. النهاردة عندنا رحلة طويلة ورحلة لذيذة جدا، متحمسة ان انا اكون ببتديها معاكو النهاردة، نحكي وندردش كده ونتفق ونختلف زي ما اتعودنا. فالنهاردة كده خلوني ابتدي اسألكو اول سؤال في حلقتنا النهاردة، كم حد فينا النهاردة اتحط في موقف محرج تحت مسمى الهزار بس اتجرح في الموقف دوت، واضطر ان هو يكون بيسكت علشان باقي القعدة ما يقولوش عليه ايه ده انت اوفر كده ليه، انت حساس بزيادة كده ليه، انت كبرت الموضوع ليه، فاخدت كده الاهانة واخدت الجرح وبقيت ببكي في صمت، قلبي يتفتت في صمت ومعرفتش اتعامل يمكن مع الموقف. فشاركني كده، هل مريت بالتجربة دي او بالموقف ده قبل كده ولا لا؟ وهل اتعلمت بعد كده ازاي تتعامل مع الموقف ديت؟ النهارده كده عايزين نخوض مع بعض رحلة تعلم. كمان لو جينا فكرنا كده، كل حد فينا بيبقى عنده علشان يعيش حياة صحية ويبقى عنده حدود صحية، محتاج ان هو يكون عنده شوية خطوط حمراء كده، بيكون واعي ومدرك انه ما ينفعش يسمح للآخرين ان هم يكونوا بيتخطوها. فايه الخطوط الحمراء في حياتك اللي مش هتسمح لأي حد ان هو يكون بيتخطاها

عشم. فقولي كده ايه اكتر موقف حسيت ان العشم فيه كان سبب ليه تعدي على حدودك او تعدي على مساحتك الشخصية؟ النهاردة عندنا تفاصيل كتيرة قوي عايزين نحكي فيها مع بعض. هل العشم قتل علاقات في حياتك قبل كده؟ وهل قدرت تسامح وتقفل الباب في العلاقات ديت ولا لا فضلت جرحك؟ هل انت من الناس اللي بتعرف تعاتب وتصفي نفوسها صح للآخر، ولا بتسكت لحد ما العشم بيخلص خلاص ما بقاش في عشم في العلاقة ديت والعلاقات دي بتنتهي؟ وإيه الكلمة اللي لو اتقالت لك في العتاب تحت اسم العشم هتحس إنها وجعتك لدرجة إن أنت قفلت خلاص من الشخص دوت، مش قادر أكون بتعامل معاه؟ النهاردة عندنا أسئلة كتيرة جدا حابين نكون بنفضفض ونتشارك ونحكي فيها مع بعض، والأهم النهاردة عايزين في نهاية حلقتنا كده نكون اتعلمنا مع بعض إتيكيت العشم، وهو ده الدستور اللي عايزين نحطه مع بعض النهارده. متحمسه جدا ليومنا النهارده، وزي ما تعودنا كده استناكوا تلعبوا معايا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. كمان النهارده معانا كده لعبه الالغام، النهارده معانا لعبتين يا جماعه، هنلعب في الصندوق والنهارده كمان هنلعب مع بعض في الالغام. وبما ان العشم كده يعتبر نوع من انواع الالغام اللي لو ما عرفناش نتعامل معاه صح هتكون بتنفجر في وشنا، فالنهارده معانا 8 الغام. فاختار كده قولي عايز اللغم رقم كام، 1 2 3 4، بس اكتب لها لغم عشان نعرف كده الرقم ده من الصندوق ولا ده لغم. فقولي كده عايز اللغم رقم كام ونشوف كده اللغم ده النهارده لما ينفجر ايه الموقف اللي هيطلع فيه، وهيطلع لك من خلاله سؤال بتقول لنا كده هتتصرف ازاي في الموقف ده. متحمسه جدا العب معاكم اللعبه دي النهارده، نحكي ونلعب ونفضفض ونتشارك وندردش، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع مع بعض بسرعه اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهارده، ونرجع عايزين نبتدي يومنا، نبتدي نلعب ونبتدي نحكي. وعندي ليكم النهاردة يا جماعة في أول فقرة خبر، يعني انتوا لو مكان بطل الخبر ده هستناكم تقولولي هتعملوا ايه. خليكم معانا وتروحوش في اي حتة، فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.

ربنا أكبر من اللي شايفه مستحيل في حياتك. لو بتمر بأمر صعب وبتقول جواك إنه مستحيل الأمر ده يتحل، أطلب من ربنا إنه يتدخل ويحسم الأمر ده، لأنه مفيش مستحيل على الرب. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا 18-27، ما لا يقدر عليه الناس يقدر عليها الله.

راديو سما صحبة في سكة. في مواقف كتيرة قوي في حياتنا بتندرج كده تحت بند العشم، وللأسف لأننا النهاردة بقينا فاهمين كلمة العشم غلط، فبقى في مشاكل كتيرة قوي بتحصل وأزمات كتيرة قوي بنتعرض ليها، ومش كلها بنعرف ازاي نتعامل معاها. النهارده كده جايين نتعلم مع بعض اتيكيت العشم، ازاي اكون بحط عشمي صح في الشخص اللي قدامي، وازاي لو اللي قدامي اتعامل معايا بعشم خاطئ اعرف ارد عليه. النهارده تفاصيل كتير قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض، لكن في الاول كده ما تنسوش النهارده معانا لعبتين بنلعب مع بعض في الصندوق زي ما تعودنا من 1 لـ50، كمان معانا 8 ألغام. الغام جمع لغم، فين اللغم كده اللي بيفرقع؟ النهارده معانا 8 ألغام، كل لغم فيهم في موقف مغلف بالعشم. فهستناك كده تلعب معانا في الصندوق وتقولي عايز رقم كام من 1 لـ50، وتلعب معانا في الالغام وتقولي عايز اللغم رقم كام من 1 لـ8، ونشوف ايه الموقف اللي هيطلع لك، والموقف ده يكون فيه سؤال تقول لنا كده هتتعامل ازاي مع الموقف دوت وتجاوب على السؤال. متحمسه جدا العب معاكم النهارده، لكن خلوني كده قبل ما احكي لكم الخبر اللي كان العشم بطل فيه، خلوني كده أرجع لي التعليقات الأول عشان نبتدي نصبح كده على أصدقائنا الجمال. وأول واحدة معانا النهاردة بوبا أشرف، يا هبة صباح الجمال، وحشاني جدا وحقيقي كده بنبسط قوي لما بتكوني معانا خصوصا من أول الحلقة. وهبة النهاردة بتصبح علينا بتقول صباح كل الخير والبركة والسلام من السماء لأغلى راديو سماء وحبيبتي لولي. يا هبة صباح الجمال عليكي، حقيقي بفتقد كده الأيام اللي بتكوني مش موجودة معانا فيها، بفتقد وجودك معانا. كمان هستناكي هبة تلعبي معانا في الصندوق وتختاري كمان لغم من 1 لـ8، ونشوف كده الموقف اللي هيفرقع في اللغم دوت هتتعاملي معاه ازاي. كمان بنصبح على الجميله نانا، يا نانا صباح النعمه وصباح الخير والبرق وصباح الالوان. اي نعم انا النهارده لابسه ابيض في اسود، بس انا برضو بحب الورود والالوان الجميله كده اللي بتصبحي علينا بيها. صباح الجمال عليك يا نانا، مستنيكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده هل اتحطيتي في موقف قبل كده حاسه ان انت اتجرحتي او اتكسفتي او تم التعدي على حدودك بسبب العشم، وهل في مواقف كده بتحسي انه انا بيتم استغلالي فيها تحت بند العشم. فخلونا كده ايه نحكي ونتشارك ونفضفض مع بعض النهارده. كمان بنصبح على ماجده، يا ماجده صباح النشاط. ماجده متحمسه جدا اكون بحكي معاكي في موضوعنا النهارده ونتناقش ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح، لا مش هنتخانق نتصالح بس. صباح الجمال عليك يا ماجده، متحمسه جدا اسمع ارائك القويه زي ما عودتينا كده، وقولي لي كده هل حسيتي قبل كده ان انت اتجرحتي بسبب العشم او اتكسفتي بسبب العشم او تم التعدي على حدودك بسبب العشم، او اتقالت لك كلمه عتاب تحت مسمى العشم لكن وجعتك لدرجه ان انت خلاص مش قادره تتعاملي تاني مع الشخص دوت. فمستنيكي كده تفضفضي معانا ونتشارك مع بعض. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق وتختاري لغم من 1 لـ8. كمان نانا بتقول احيانا تنتهي العلاقه بسبب العشم الزائد، واحيانا تكتشف خيبه العشم الحقيقية العلاقة كما هي لا كما كنا نتخيلها. العشم احيانا كده بيساعدنا نكتشف خبايا العلاقات، عايزين كده نحكي النهاردة يا نانا كده ونفضفض في الفكرة دي. طيب خليني كده اشوف لك رقم 9 واول رقم معانا من الصندوق. ايوه بقى الناس اللي صحية ومصحصحة وسخنة كده. رقم 9 النهاردة لعبة، ايوه انا بحب الالعاب. رقم 9 النهاردة عارفه كده الحروف، لعبه الحروف من الملخبطه، هديكي النهارده مجموعه حروف عايزاكي من الحروف دي تطلعي لي اسم حيوان، ماشي؟ ولو عرفتي تطلعي اكتر من حيوان يبقى برافو عليكي. لكن الحروف اللي معانا النهارده دال ف ب ه ط، هحطها لك دلوقتي في التعليقات واستناكي كده تلعبي معانا وتشاركيني كده باكتر كم او عدد من الحيوانات هتعرفي تطلعي من الحروف دي. دي رقم 9. كمان ماجده بتقول احسن حاجه نقلل العشم منعا للصدمات. لا ما هو برضو العشم، بس العشم الصحي يا ماجده بيخلينا كده ان نعمق علاقاتنا ويساعدنا كده اننا نعرف بعض. يمكن النهارده عايزين كده نتعرف اكتر كمان على الفرق ما بين العشم النهارده او العشم اللي احنا شوهناه النهارده والعشم زمان. نرجع كده شويه نوستالجيا شويه كده يا ماجده، نرجع مع بعض كم سنه لورا. قولي لي كده هل بتحسي ان في فرق طيب ما بين عشم علاقات النهارده وعشم زمان؟ فكري كده وقولي لي. طيب خلينا ناخد تعليق كمان قبل ما بسرعه كده نروح لاول خبر معانا النهارده. وماجده بتختار من الصندوق رقم 45 و50. طيب الاول كده رقم 45
45 النهاردة رسالة بتقول: تذكر دائما الجواب اللين يصرف الغضب. اللسان الحلو هو اللي بيصلح العلاقات، هو اللي بيحافظ عليها، هو اللي بينميها ويعمقها. فأمين كده، ربنا دايما يباركك باللسان الحلو دوت يا مجدة. كمان رقم 50 يا رب بقى يبقى سؤال أو لعبة. حلو السؤال دوت. اعترفي يا مجدة، هل أنت شخص منفق أم مدخر؟ أنت من الناس اللي بتعرف كده إيه تحوش وتقتصد، ولا من الناس اللي لأ يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ يعني هحوش ليه يعني؟ ما نصرف، ننبسط النهاردة وبكرة يبقى يحلها ربنا. فقولي لي كده، أنت شخص منفق ولا مدخر يا مجدة؟ طيب تعليق كمان كده علشان أول لغم معانا النهاردة من نصيب مجدة، ومجدة بتختار اللغم رقم 3. خلينا نشوف كده اللغم رقم 3 النهاردة بيقول إيه. بصي يا ستي، اللغم رقم 3 النهاردة لغم الفضفضة المفرطة. الموقف بيقول إيه؟ الموقف بيقول إنه في زميل جديد لسه متعرفة عليه في الشغل أو في الكورس، بقالك أسبوعين بس، فجأة قعد جنبك وبدأ يفضفض بأسرار بيته ومشاكله الشخصية جدا اللي انت مش مستعد تشيل همها معي، ومتوقع منك تديله نصايح وتتفاعل معاه كأنكم أصحاب من 20 سنة. السؤال بقى، هتسمع بملل وتغير الموضوع، ولا هتقوله بصراحة أنا مش حابب أتدخل في خصوصياتك؟ قوليلي كده يا مجدة هتعملي ايه؟ ده اللغم رقم 3 النهاردة معانا. استناكي كده تشاركينا نقول ايه موقف، او لو اتحطيتي بالفعل في الموقف دوت هتعملي ايه؟ يلا فكري كده، جاوبي وقوليلي. خلينا كده بسرعة ناخد الخبر اللي معانا النهاردة الاول، وبعد كده نكمل باقي التعليقات. الخبر اللي معانا النهاردة يا جماعة، زي ما بقولكوا كده، تحس ان البطل فيه هو العشم، عارف كده اللي هو تعرضت الموقف وتبقى كل اللسان حالك كده زي ما بيقولوا، اللي هو ما كانش العشم يا خال، بس هو الحقيقة ان ما كانش العشم يا خال، ده هو كانش العشم يا عمي. خليني اقول لكم كده الموقف دوت او الخبر دوت بيتكلم عن ايه. الخبر ده بيتكلم عن مزارع هندي، مزارع بسيط عنده قطعة ارض ما تعتبرش كبيرة قوي برضو يعني، ورثها من اهله، والارض دي موجودة وما فيش اي نزاع عليها ما بينه وما بين اي حد، ولا مثلا نزاع في العيلة، ولا زي ما بنسمع كده النزاعات على الورث والميراث والحاجات اللي زي دي. يعني خلاص هي ارضه ومحدش بيتكلم معاه فيها، لحد ما وكانت علاقته كويسة جدا بكل افراد عيلته، وعلاقته كانت كويسة بعمه اللي هو بطل الخبر معاه النهاردة. لكن اللي حصل بقى انه في يوم من الايام اكتشف ان عمه دفع رشوة لموظف فاسد علشان يكون بيسجل له الأرض دي بتاعت المزارع دوت أو المواطن الأصلي دوت، المزارع الهندي دوت، علشان يكون بيسجل له مش يسجل له الأرض باسمه، لا يسجل له إنه المزارع دوت اللي هو ابن أخوه متوفى، فيسجلوا ان هو متوفى في السجلات الرسمية، فبناء عليها يكون هو الوريث الشرعي بعد منه، فهيكون بيورث الارض بتاعته. فبالفعل رسميا بقت الارض ميراث العم الشرعي، والارض بقت باسمه، فالارض اتنقلت ملكيتها اوتوماتيك ليه، والمزارع البسيط ده يعني ما كانش يعرف هي ارضه، هو بيمتلكها شغال فيها بيحصدها، ما فيش اي نزاعات، لحد ما اكتشف موضوع ان عمه مزور شهادة وفاته علشان يكون بيستولي على الأرض الزراعية دي. اللي حصل بقى، اللي حصل انه المزارع دوت قعد 18 سنة بيحاول بكل الطرق يثبت انه هو على قيد الحياة، عمل كل الحاجات الممكنة والغير ممكنة، المنطقية والغير منطقية، القانوني منها والغير قانوني منها، عشان يكون بيثبت انه هو لسه على قيد الحياة، لدرجة انه هو كان بيحدف طوب على اقسام الشرطة، اترشح ضد رئيس الوزراء في الانتخابات الرسمية، خطف ابن عمه شخصيا، اضطر انه يكون بيعمل كل حاجة تيجي على باله علشان يثبت انه هو على قيد الحياة، لدرجة انه هو في الاخر لما ابتدى انه يكون بيفقد الامل بقى قال طب انا هقدم على معاش شهري لزوجتي بما ان انا متوفي، فزوجتي مستحقة للمعاش. ففضل انه يكون بيعمل اي مشاكل اي تحديات، كان غرضه الاساسي بيقول ان انا عايزهم يقبضوا عليا، انا لو اتقبض عليا فمع ذلك ان انا شخص على قيد الحياة، ما انت مش تقبض عليا وانا ميت، فيعني اذا انا على قيد الحياة، ف
الارض هترجع لي مره كمان, وهنثبت انه عمه دوت مزور. فحسيت كده وانا بقرا الخبر دوت للمره الاولى, اللي هو ما كانش العشم يا عمي, ما يعني ما كنتش مدي اخوانا. فقولوا لي كده, هل حصل معاكم مواقف صادمه تحت اسم العشم؟ يعني مش للدرجه ديت يعني, مش زي المزارع دوت, لكن حاسس كده انه انا ممكن كمان اكون اتعرضت للخداع او للاحتيال بسبب ان انا كنت متعشم في حد, وعشمي ده ما كانش في محله, او عشمي دوت ما كانش زي ما انا كنت مستنيه او زي ما انا كنت متخيله. فكروا معايا كده. طيب خليني كده ارجع تاني بقى للتعليقات ونكمل كلامنا مع بعض. وصلنا لحد فين؟ او وصلنا لحد مجدة كان معاها اللغم رقم 3. متحمسة كده اعرف هتتعاملي ازاي مع اللغم دوت يا مجدة. كمان معانا مجدة بتكمل وبتقول كتير تعبت من العشم بالذات, وبالذات الاصدقاء. طيب قولي لي يا مجدة, خلينا كده نبتدي الموضوع واحدة واحدة مع بعض. كان ايه اللي بيوجعك في موضوع العشم دوت في العلاقات؟ النهاردة احنا هنحكي عن العشم في حاجات كتيرة جدا. عشم العلاقات, عشم الهزار, عشم الفرق ما بين عشم زمان والنهاردة, عشم الشغل, عشم المساحات الشخصية, عشم العتاب, وازاي ارد لما حد يكون بيتعدى حدودي تحت اسم العشم. عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة, لكن خليني كده أسمع رأيك أنت الأول يا مجدة. كمان مجدة بتقول في فرق بين عشم دلوقتي وزمان. قولي لي بقى إيه الفرق يا مجدة ما بين عشم زمان وعشم النهاردة؟ حاسة كده إن إيه الفرق ما بينهم, وحاسة إنه ممكن يكون فعلا عشم زمان كان أعمق مثلا, والنهارده بقت العلاقات سطحيه فالعشم مش حقيقي, ولا النهارده يمكن حاسه انه لا العكس, رغم ان ممكن يكون في علاقات مذبذبه شويه او مش عميقه زي ما كنت متخيلها, بس لا حاسس انه العشم في محله. فقولي لي كده من وجهه نظرك ايه الفرق ما بين عشم امبارح والنهارده. كمان مجده بتجاوبنا على السؤال بتاعها هل هي شخص منفق ام مدخر, فهي بتقول شخص منفق. يعني لستي وحدك يا مجده. عايزه اقول لك بصي, انا ما بصنفش نفسي من الناس المنفقه ولا المدخرة, يعني اللي هو حسب الغزالة. عايزين نحوش دلوقتي هنحوش, عايزين نبعزق يعني وريني هتمسك ايدك ازاي. فيحس ان هي على حسب المود او على حسب الغزالة. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع, ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم, ونبتدي نحكي اكتر كده في موضوع العشم. النهاردة عايزين نحكي عن او نتكلم عن الكلمة دي, الكلمة اللي اول ما بنغلط او نتعدى حدودنا بنشبط فيها, نقول اصلا ده احنا كان بينا عشم. الكلمة دي هي, عايزة اقول لكم, هي ممكن تبقى السر اللي نفتح بيه قلوبنا لبعض, بس اوقات تانية بتبقى رصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها العلاقة. خلاص العلاقة ماتت, العلاقة انتهت. النهاردة هنفك الشفرة دي. امتى العشم يكون حب وسند وضهر, وامتى بيتحول لقلة ذوق وحمل واقتحام لمساحة الشخص الاخر. النهاردة هنحط مع بعض الدستور العشم علشان نفضل حبايب واصحاب وعلاقتنا تفضل متينة. فخليكم معانا فاصل, ونرجع نبتدي كلامنا ونبتدي موضوعنا اكتر مع بعض. ما تروحوش في اي حته.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن واحدة من أهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة إنه المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة إن في رجل دين مصري غير مسيحي قال إن هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة إن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر إنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر إنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف إن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
2: مشكلتنا أوقات كتير في علاقاتنا بتبقى بسبب العشم، الزيادة، أو اللي ما تحطش في محله، أو اللي كان بدون حكمة، أو اللي أنا استقبلته بعدم نضوج وبعدم وعي، واكتشفت بعد كده إنه استغلال من الآخر. العشم النهاردة بيكون ما بين طرفين، واحد بيقدم واحد بيستقبل. فأنا ممكن أكون بلاقي مشكلة وأنا بقدم العشم والشخص اللي قدامي غير مستحق لي، أو أنا ممكن أكون أنا اللي بتلقى العشم بس اللي بيقدم لي العشم بيقدمه لي بصورة غلط أو بيقدمه لي بنوع من الاستغلال. يعني إيه عشم؟ عشم يعني أنا متعشم فيك حاجة معينة، يعني عندي أمل أو رجاء إن أنت تعمل لي حاجة معينة، أو إنك تتغاضى عن حاجة معينة عشان خاطري، أو تديني حاجة كده إكسترا ما بتعملهاش مع الناس التانية. هو ده العشم، إن أنا بطلب إنه يتم تمييزي في العلاقة معك، فسواء أنا مستحق لده أو لأ، سواء أنت جاهز إنك تقدم ده أو لأ، هو ده اللي بيعمل المشاكل في العشم. لكن لو هنيجي نقارن دلوقتي ما بين عشم زمان وعشم النهاردة، أعتقد هنلاقي فرق. هستناكم تشاركوني كده في وجهة نظركم الفرق ما بين عشم امبارح وعشم النهاردة. بس لو رجعنا كده لورا شوية وذكريات بيوت العيلة زمان، اللي كان فيها البيوت مفتوحة على بعض، اللي كان فيها الجيران عايشين مع بعض، ده كان نوع من أنواع الود وكان نوع من أنواع العشم. زمان كان العشم إن الجارة تخبط كده على جارتها وتقول لها عايزة بصلة، عايزة كوباية سكر، تقول لها ادخلي يا حبيبتي انت عارفة طريق المطبخ، خدي اللي انت عايزاه، والكل مبسوط وكل مرتاح، ومفيش حد كده محرج، مفيش حد متضايق، مفيش حد حاسس بنوع من أنواع الضغينة كده، ويستلفوا من بعض عادي. لكن النهاردة دوت بقى فيه حدود شوية. ليه الفرق دوت؟ واحدة من الأسباب، لأن أسباب كتيرة، لكن بيقولوا إن واحدة من الأسباب دي إنه زمان كان فيه أمان أكتر في العلاقات، كان فيه ستر في البيوت، كان فيه خوف على البيوت وعلى صورة البيوت. فالعشم زمان كان سند، أنا لو دخلت بيتك يا جارتي أنا هكون خايفة على بيتك زي ما أنا خايفة على بيتي، أنا لو كنت طلبت منك خدمة يا صديقي فأنا خايف عليك زي ما أنا خايف عليا، زي ما أنا بطلب احتياج منك، عندي احتياج منك أنا عارف إن أنت يوم ما تحتاج لي أنا كمان هكون واقف في ظهرك. لكن النهاردة مشكلة بعض العلاقات المشوهة بالعشم الغلط إنه العشم النهاردة بقى إيه؟ مطعم بسموم تكنولوجية كيوتة كده، زي ما حد مثلا يجي يدخل يكتب لك كومنت بايخ مثلا على بوست انت كاتبه او على صورتك ويتريق مثلا على لبسك او يتريق على اي حاجة مثلا، ولما تيجي تعاد بيقول لك ايه ده احنا بنهزر، ده احنا اخوات، ما كانش العشب ان انت تزعل مثلا او تاخد على خاطر، او مثلا حد ما شفتوش بقالك قرون، لكن سمع مثلا ان انت ترقيت او ان انت بقت ماسك منصب معين او ان انت بقى عندك صلاحيات معينة، فتلاقيه بيكلمك مش عشان يطمن عليك، مش عشان يبارك لك، يقولك انا متعشم فيك ان انت تعمل لي الخدمة الفلانية طالما الموضوع دوت بقى في ايدك او بقى تحت سيطرتك. فاللي هو ده مش عشم، ده نوع من انواع الاستغلال. زمان كان العشم سند، دلوقتي بقى سلم لمصالح شخصية. فاحنا النهاردة محتاجين نرجع لروح زمان بس بوعي النهاردة، علشان ما نخسرش علاقات بسبب العشم. استنيكم تشاركوني كده بوجهات نظركم، ما تنسوش تقولولي هل سبق واتعرضت للإحراج، للجرح، للتخطي الحدود، او ان حد يتعدى على حدودك تحت بند العشم، وتعملت ازاي ولا ما عرفتش تتعامل، وهل اتعرضت قبل كده للاستغلال تحت بند العشم؟ طب هل اتعاتبت غلط تحت بند العشم؟ طيب هل العشم خسرك علاقات قبل كده؟ خلونا كده نفكر ونفضفض مع بعض شوية في الفكرة ديت. لكن خلوني كده ارجع للتعليقات، ووصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد مجدة، صح كده؟ ولا في حد قبل مجدة؟ مجدة بتقول مجدة بتجاوب على اللغم اللي طلع لها. مجدة كانت مختارة اللغم رقم 3، لو لسه متعرفة على حد جديد هتتعامل ازاي لو قاعد فضفض لها. فبتقول هسمع وهحاول اساعد باي نصيحة تنفع واعمل اللي عليا. يعني انت هنا مش هيفرق معاكي يا مجدة انه العلاقة سطحية، وهتكوني بتفتحي قلبك بساعة صدر ان انت تكوني بتستقبلي منه دوت وتكوني بتساعدي. خلونا بس نتفق على حاجة، الألغام اللي معانا النهاردة إجابتها ما فيهاش صح وغلط، إجابتها النهاردة فيها إننا نكون بنكتشف نفسنا في المواقف المختلفة. ويمكن أفكر كده لو أنا النهاردة اتفاجئت باللغم دوت هتعامل معاه إزاي، عشان لو حصل في حياتي على أرض الواقع وتقابلت مع اللغم دوت أبقى عندي خلفية كده أنا ممكن يكون إيه رد فعلي. طيب كمان نانا، طيب نانا بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، هي مجاوبة عليه بطريقة كرييتيف. يعني كان السؤال ان هي تطلع من الحروف ديت اسم حيوان، لكن هي طلعت من كل حرف حيوان، وزي ما انا شايفة كده ان هم تقريبا كلهم بالكردي. طب ثانية نقراهم مع بعض. الاول هي الحروف اللي طلعت لها من الصندوق هي دال ف ب ه ط. فهي بتقول الدال دال بالكردي، انا مش عارفة هل ده حيوان، الفه فيل بالكردي وبالعربي، البه باز بالكردي، والهه هاهلو هاهلو، صح مش عارفه انطقها صح، هاهلو برضو دي بالكردي، الطه بتقول مش عارفه. طيب مبدئيا انا عايزه انزل بالترجمه للثلاث حيوانات التانيين، يعني عشان انا عندي فضول كده اعرف ايه هي الحيوانات دي، يعني بالعربي تساوي ايه. فكري تاني كده سواء بالعربي او بالكردي، اعتقد هتلاقي حيوانات. اقولك في طائر معرفش هو اسمه بالعربي زي اسمه بالكردي ولا لا، بس في طائر كده جه على بالي مشهور كده بالوانه الجميله والمميزه بحرف الطاء. جربي تاني كده، وعايزه ترجمه الحيوانات دي حالا يا نانا. ماشي، برجع تاني كده لبوبا، وبوبا بتختار رقم 26 من الصندوق. خلينا كده نشوف 26 من الصندوق النهارده بتقول ايه. و 26 النهاردة يا هبة سؤال بيقول إذا كان بإمكانك اصطحاب شخص واحد فقط في أجازة مدفوعة التكاليف بالكامل، فمن ستأخذ؟ قوليلي كده يا هبة، لو جادلك النهاردة حد بيقولك عندك رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل وممكن مسموح لك بمرافق واحد، هتاخدي مين؟ ممكن تاخديني وهقعد مؤدبة وساكتة صدقيني، يعني مش هعمل دوشة. قوليلي يا هبة كده هتاخدي مين. كمان مجدة بتقول مجرد الابتعاد لأي سبب بيتغير الناس. فطيب هل شايفة ان ده السبب اللي بيخلينا بعد ما كنا متعشمين في بعض مثلا واننا علاقات ستبقى، انه عشمي في العلاقات خاب؟ طب هنا الغلط غلط مين يا مجدة؟ غلطي ان انا حطيت عشمي في مكان مش صح، ولا اني حطيته بعمق ما كناش على نفس الدرجة فيه احنا الاتنين، انا والشخص اللي باعت دوت؟ من وجهة نظرك كده قبل ما نتعمق في موضوعنا، تفتكري المشكلة كانت عند مين؟ بس مجدة بتكمل بتقول زمان كانت المحبة اكتر والعشم اكبر، طالما في محبة عميقة بيكون في عشم طالما في محبة عميقة حقيقية صادقة خالية من المصالح وأمينة، محبة أمينة، هيبقى العشم حقيقي. بس خليني برضو كده أفكر معاكي، عارفين ليه يا ماجدة كده بنخسر علاقات في العشم النهاردة؟ لو جينا فكرنا كده، إيه اللي بيخلينا النهاردة نخسر علاقات بسبب العشم؟ المفروض العشم ده حاجة تقرب العلاقات، بس أنا بحس إننا بنخسر علاقات في العشم لأننا بنشيل مسافة الأمان، بنشيل، عارفة كده أي حد بيسوق عربية، أي بيسوق أي حاجة، عارف إنه في قاعدة كده أو قانون اسمه مسافة الأمان، والقوانين دي بتطبق بصرامة جدا في بعض الدول، لازم تحافظ على مسافة الأمان اللي ما بينك وما بين السائق التاني أيا كان المركبة اللي بيسوقها. بس إحنا مشكلتنا في العلاقات واللي بيخلينا نخسر علاقات بسبب العشم إننا بنشيل مسافة الأمان اللي بيننا وبينهم تحت اسم العشم، إنه إحنا واحد، ما فيش بينا حدود، ما فيش بينا الكلام دوت، احنا متعشمين في بعض. في حين ان المفروض اننا نكون بنسيب مسافة امان، نسيب مسافة امان عشان نشتاق، نسيب مسافة امان عشان نحترم، نسيب مسافة امان عشان الود يدوم، نسيب مسافة امان لان كل حد فينا ليه مساحته وليه حدوده. العشم الحقيقي هو ان انا اعامل اللي قدامي بكرامته قبل ما اكون عامله بعشمي فيه. فمين الفكرة؟ يعني أنا بحفظ له مكانته، بحفظ له كرامته، بحفظ له حدوده قبل ما أكون بتعامل من غير حدود بسبب عشمي فيه. ده العشم الصح، غير كده ده مش عشم، غير كده ده استغلال. مش لازم الاستغلال إن أنا باخد منه فلوس أو باخد منه مكاسب، ممكن يكون الاستغلال إن أنا باخد منه ونس، باخد منه وقت، بفضفض معاه، بستغله بإنه بفضي عنده مشاكلي. فممكن أكون بستغله أنا مش مدرك، لأنه أنا كنت فاهم علاقتنا بشكل غلط. فالعشم الصح في نوع من أنواع الحدود. إحنا وقت كتير بنبقى متخيلين أو فاهمين إن العشم إننا نرفع الحدود، هنرفع الحدود باظت العلاقات. بس في أيا كان نوع العلاقة ده، حتى العلاقات ما بين الأهل في البيت الواحد، ما بين اللي هو أقرب علاقة إيه، الأب أو الأم مع أولادهم، يعني الأب مع ابنه أو بنته، والأم مع ابنها أو بنتها، حتى أقرب العلاقات دي لازم يكون فيها نوع من أنواع الحدود، الحدود الصحية، الحدود الخاصة، الحدود اللي بتحافظ على كرامة الطرفين، خصوصا كرامة الشخص الأضعف في العلاقة. فلما يكون الشخص المتسلط أو الشخص الكبير أو الشخص اللي صاحب القوة مدرك إن في حاجة اسمها حدود، وأنا ما ينفعش إن أنا أكون بكسر لك الحدود ديت، ده بيحافظ على العلاقات. شوفي كده علاقة الآباء اللي حاطين حدود صحية مع أولادهم، فبيعلموهم يعني إيه حدود، العلاقة دي متينة وعميقة إزاي، والعلاقة ما بين الأب أو الأم اللي شايفين إن أولادهم حق مكتسب ومستباحين في كل حاجة طول الوقت، علاقتهم عاملة إزاي. أكيد الابن أو البنت في العلاقة المستباحة دي حاسس إن هو مكشوف، حاسس إن هو مستنزف. فعشان كده بيقولك إن العشم الحقيقي هو إن أنت تعامل اللي قدامك بكرامته، تحفظ له كرامته، تحفظ له مكانته قبل ما تكون بتقتحمه بعشمك فيه، لان اي حاجه تاني غير كده هي مش عشم، هي استغلال متغطي ب ده انا باباك، ده انا اخوك، ده انا مديرك، ده انا صاحبك، ده انا، هو استغلال متغطي بمصطلحات تانية. عايزين نحكي كده عن افخاخ مختلفه من او الغام بقى زي ما هنسميها، الغام مختلفه من العشم النهارده، ونشوف كده ايه المشكله في كل لغم فيهم. لكن خليني كده ارجع لمجدة اللي بتختار من لعبتنا النهارده اللغم رقم 5. بفكركم احنا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، لكن كمان معانا 8 الغام النهارده. اختار اللغم اللي انت عايزه وقول لي اللغم رقم كذا، ونشوف الموقف دوت اللغم بتاعه هيطلع شكله عامل ازاي، ونشوف كده هتتعامل مع اللغم ده ازاي. طيب ماجدة بتختار اللغم رقم 5، واللغم رقم 5 عن او اسمه لغم تزوير الشغل. الموقف بيقول ايه؟ زميل في الشغل، زميلك في الشغل اللي دايما بيعتمد على جدعنتك جالك الصبح وقالك معلش يا صاحبي بينا عشم، خلص لي التاسك ده مكانك علشان ورايا مشوار مهم وهزوغ، وانت اصلا شغلك متلتل فوق دماغك ومش لاحق. السؤال بقى، هتيجي على نفسك وصحتك وتعمله، ولا هتقوله شيل شلتك بقلب جامد، اجمد قلبي كده وهقوله لا، يعني خلص شغلك وبعد كده بقى ازوغ، خلص شغلك وبعد كده بقى اروح المشوار بتاعك. فهتكوني بتعملي ايه يا ماجدة؟ هتكوني بتشيلي الشيلة وتيجي على نفسك، ولا بكل شجاعة اللي هو لا، كل واحد مسؤول عن شغله، كل واحد مسؤول عن التاسكات اللي عنده. فكري كده قولي لي هتعملي ايه. كمان نانا بتختار اللغم رقم 1، واللغم رقم 1 النهارده لغم واحد النهاردة لغم عشم السوشيال ميديا. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول صاحبك او قريبك اللي ما كلمكش خالص دخل فجأة كتب لك كومنت عام قدام الناس كلها بيعيب فيه على شكلك او لبسك او تريقة على حاجة تخصك، ولما دخلت تعاتبه في السر قالك يا بنتي ده احنا اخوات وبيننا عشم، انت قفوشة كده ليه او انت زعلتي ليه؟ السؤال، هتمسح الكومنت وتقفل منه ولا هترد عليه بنفس الطريقة قدام الناس؟ ده اللغم رقم واحد، لغم عشم السوشيال ميديا. قوليلي كده يا نانا لو تحطيتي في الموقف دوت او فرق عفوش كده اللغم دوت هتكوني بتعملي ايه؟ يلا فكروا كده، مستنياكم انتوا كمان تلعبوا معايا يا جماعة ونشوف كده الالغام اللي هتفرقع معانا النهاردة بتقول ايه. كمان هبة بتشاركنا بتقول فكرة العشم بالنسبة لي اني اتوقع في اللي قدامي توقع كبير منه اكتر من إمكانياته. ساعات الناس بتتعشم فيا كده وأنا اتعشمت في ناس كتيرة، لكن عارفة يلولي الحياة والعلاقات علمتني بعد وقت إن العشم بيصيبني بألم كبير. أول ما وقفت وسألت ليه كانت هي بذلة الوعي اللي ربنا علمني فيها إن العشم هو إنك تسامح من أخطأ، لأنه إنسان هيخطئ ويصيب زي ما أنت هتغلطي وتصيبي برضو. فقدرت بعد وقت أشتغل على نفسي، بس برضو بقع وبقوم وبفكر نفسي. مبدئياً عجباني قوي الفكرة دي يا هبة، فكرة إدراك إنه إحنا في الأول وفي الآخر بشر، إحنا في الأول وفي الآخر كلنا معرضين لأننا نخزل بعض سواء بقصد أو بدون قصد. قبل ما نكون بنتعلم كده ازاي نكون جامدين جدا وبنتجنب الغام العشم دوت، اني اكون مدرك انه عادي انه انا اقع وعادي ان اللي قدامي يخزلني لانه احنا بشر، فانا ممكن اخزل حد وممكن حد يخزلني. الفكرة اني اكون بعرف ازاي اقوم بتعافي من المشكلة دي من غير ما اكون، خلينا متفقين يا جماعة ان واحدة من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده ان احنا في حياة بعض محطات، مش لاننا وحشين ومش لان الناس وحشة، بس لان زي ما بنقول كده ايه سنة الحياة. فانا ممكن اكون كنت متعشم في حد انه سيبقى معي الى الابد، بس ظروف الحياة خدتني وخدته، فانا كنت متعشم ان انت العلاقة الثابتة في حياتي فخزلني، او انا متخيل ان هو خزلني، في حين انه ممكن يكون هو بس الحياة خدته. فاني اكون انا ناضج نفسيا، وعجبني قوي فكرة بذرة الوعي ديت ان انا اكون بنميها كمان، دي من الحاجات اللي هتساعدني على التعافي. هنحكي اكتر يا هبة في الفكرة ديت، لكن الله عليك يا نانا وعلى ورودك الجميلة. لكن مجدة كمان بتشاركنا بتقول احسن شيء لا انتظر من احد حاجة، فلو قدم هو محبة ولطف خير، لكن لو لأ يبقى أسهل عليا لأني ما تعشمتش فيه. طيب بصي، أنا مش هقولك لأ ده غلط 100% يا مجدة، بس أنا لو دخلت كل علاقاتي وأنا مش مستني من أي حد أي حاجة، فأنا واحدة واحدة هلاقي إن أنا ما بقدمش حاجة أو ما ببادرش بحاجة، في حين إن في بعض العلاقات في حياتي أكيد هيكون مطلوب مني إن أنا أكون أنا اللي ببادر بدور تقديم المحبة، تقديم المعونة، تقديم السندة، وانا هقدم دوت لان انا عندي دوت، مش لان اللي قدامي مستني مني دوت، او لان اللي قدامي طالبني بده، او لان اللي قدامي محتاج مني ده. بس في حتة المساعدة تحديدا انا محتاج اكون واعي هل اللي قدامي محتاج للمساعدة دي ولا انا بس بتطوع من نفسي للمساعدة، لان في بعض انواع المساعدة بتبقى مؤذية لما بقدمها اكتر من هي كانت ساعدته فعلا، هو يجي يقول لي يا ريتك ما ساعدتني يا أخي. فاللي أنا عايز أقوله يا مجدة إنه أنا هقدم قبول، هقدم محبة، هقدم سندة، هقدم دعم من غير ما أكون مستني إن أنا لاقي المقابل. لكن إن أنا أدخل العلاقات أو أدخل في علاقة مع أي حد كده وأنا رافع إيدي من العلاقة أنا مش مستني منك أي حاجة، فبالتالي أنا مش هقدم، لا ده اللي ممكن يكون هيخسرني فعلا أو هيخسرني أكيد العلاقة. ففي بعض الأوقات أحيانا محتاج أكون ببادر وأقدم من غير ما أكون مستني بقى، وده اللي هيحمينا فعلا يا مجدة زي ما أنت بتقولي. كمان مجدة بتقول عشم يعني انتظار شيء من حد أو مساعدة، صح؟ من شوية كنت بسأل إيه تعريفك للعشم، والعشم مش بس انتظار مساعدة، لكن العشم هو رجاء في العلاقة نفسها أو في الشخص نفسه أو في المحبة نفسها، فده برضو تعريف العشم. طيب كمان هبة بتمنشن شدوى فخلينا نصبح عليها كده ونصبح عليكي تاني يا هبة. كمان مجدة بتقول زمان كانت الناس لطيفة ومحبة وكانت الماديات أكتر، أما دلوقتي بقى في نفسنا بين الناس وغيرة. وطيب، وخليني أسألك كده قبل ما أقولك رأيي يا مجدة، شايفة إن إيه السبب؟ شايفة إنه أنت قلتي إن زمان كانت الماديات أكتر، فهل شايفة لأنه الزمان كان الأغلبية مرتاح ماديا، لو هنقول إن النهاردة الأزمة الاقتصادية بقت مسيطرة على العالم كله، فهنقول مثلا إن الماديات زمان كانت الدنيا مستقرة أكتر، فهل شايفة إنه هو ده اللي خلى العلاقات تبقى حلوة، فالنهاردة بسبب الفروقات في الطبقات أو في الإمكانيات المادية هو ده اللي بقى خلى فيه نفسنا والمشاعر ما بقتش صافية؟ مش عارف، من وجهة نظر أنا حاسة إنه مش قوي، يعني حاسة إنه ممكن يكون عامل بس مش هو السبب الرئيسي، ولا أنت إيه رأيك؟ مجدة كمان بتقول جروح مش جرح، لا مش فاهمة يعني هي كانت على إيه يا مجدة، فكريني. طيب كان إيه اللي فيها جروح مش جرح؟ لا مش عارفة، فكريني كده كنا بنقول إيه. كمان نانا، هل ده من صدمة اللغم ولا مجدة؟ نانا بعتلنا إيموجيز كده المخضوض اللي حطت إيده على بقه، فقولي لي هل ده كان من صدمة اللغم اللي اخترتيه ولا ده كان على حاجة تاني؟ يعني أنا عارفة أنا باخد وقت على بات ما بننزل للتعليقات، بس أنتوا نشطاء ومشجعين فتعليقاتكم كتيرة، فبناخد وقت على بات ما بنوصل. فقولي لي كده يا نانا الصدمة دي كانت على إيه؟ يعني لو على اللغم ما تزوغيش، هتجاوبي يعني هتجاوبي، اتفقنا؟ كمان مجدة بتجاوب على السؤال بتاعك يا نانا، وبتجيب لنا بقى الحيوانات باللغة العربية. يعني انا مستنيه الترجمه الكردي بتاعت الحيوانات بتاعتك، بس مجدة بتقول لنا فهد ودب وطاووس، برافو عليك يا مجدة. لكن برجع تاني ليه هبه، وهبه بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، لو عندها رحله مدفوعه التكاليف ومعاها اوبشن ان هي تاخد معاها رفيق واحد، هتاخد مين؟ فبتقول يا سلام يا ريت تعالي معايا هاخد زوجي، وعارفه لو بابا كان عايش هاخد ابويا واسافر. يعني امين دايما كده، ربنا يباركك بعلاقات حلوه جميله، وقت ما تحبي كده ان انت او يجيلك فرصه حلوه كده انبساط او سفر، يكون ده دايما ربنا محاوطك بعلاقات حلوة جميلة تشبعك، تكوني عايز تاخديهم كلهم معاك. حلو قوي ان انا اكون دايما محاط بعلاقات بالشكل ده. كمان نانا، نانا بتشكر مجد على المساعدة، وبتقول هناك مقولة شائعة تقول العشم على قد المحبة. بالظبط، احنا هنحكي كمان النهاردة عن الفكرة ديت، وهناخد معاها كمان العتاب والعشم بيكونوا على قد المحبة، لكن يمكن إضافة وعلى قد وضوح الحدود والتوقعات. أو بقى بدأنا بداية قوية. طيب خلونا كده علشان نحكي أكتر في الفكرة ديت، نرجع نكتشف مع بعض أكتر الألغام. احنا محتاجين علشان كده نحط حدود واضحة وتوقعات واضحة ومفيش ألغام تفرقع في وشنا كده ولا كده، انا محتاج ان انا اكون بدرك للألغام اللي انا ممكن اكون هتعامل او هتعرض ليها او هتقابل معها. فلو هنقول مثلا ايه اكتر لغم النهاردة او اكتر فخ النهاردة بنقع فيه تحت بند العشم؟ الهزار. اعتقد كلنا اتعرضنا للغم دوت، اللي هو حد مثلا يهزر معاك هزار تقيل او هزار يجرحك تحت بند العشم. بنهزر حلو، بنهزر تمام على عيني وراسي، بس هتهزر هزار يجرحني، هتهزر هزار يوجعني، هتفتح مثلا ملف كده لفضفضة قديمة انا فضفضتها معاك في لحظة صفا، وتفرشه كمادة للدعابة والضحك والسخرية وسط مجموعة من الناس انا ممكن اكون مش مرتاح ان انا اكون بتشارك معاهم بالسر دوت، وترجع تقولي ده احنا اخوات كلنا وبنهزر وبنضحك ونفضفض. لا، ده مش عشم، دي قلة ذوق متغطية بدم خفيف مصطنع. بس الحقيقة يا جماعة ان العشم عامل زي رشة الملح اللي لو زادت تبوظ الاكلة كلها. فمش معنى اننا اصحاب ان انت تستخدم نقطة ضعفي او تستخدم الحاجات اللي انا فضفضت معاك بيها او تستخدم تفاصيلي كمادة للهزار والدعابة والضحك قدام الناس وتقولوا اصل احنا بينا عشم، اصل احنا اخوات، اصل احنا واحد. العشم الحقيقي هو اللي يحميني في غيابي ويحترم سري في حضوري، مش يكشفني، مش يحرجني، لان اي حاجة تانية غير كده ده مش عشم ومش خف الدم، ده تعدي واضح على حدودي وقلة غلاوة وقلة تقدير. فالنهاردة كده لو هسأل كل حد بيسمعنا دلوقتي، ترى حد فيكم قبل كده اتجرح تحت بند الهزار واضطر ان هو يسكت عشان ما يبينش انه او علشان ما يتقلوش انت اوفر او ايه ده انت حساس زياده او ايه ده انت خدت الموضوع جد ليه، فاضطريت ابلع كده اهنتي او ابلع احراجي وانا ساكت. ولو اتحطيت في الموقف دوت شاركني كده اتعاملت معاه ازاي. بس الحقيقة ان ده مش اللغم الوحيد اللي بنتعامل معاه، لانه لو جينا دورنا كده هنلاقي الغام كتيره جدا. قولولي كده مين فيكم وقع في اللغم ده او اللغم ده انفجر في وشه قبل كده؟ لغم الفلوس، لغم الجيب، صاحبي وحبيبي واخويا وكل حاجه، بس برضو الفلوس ما فيهاش العشم اللي يسمح لك انك لما تستلف مني مبلغ تنام عليه. اللي يستلف بعشم يرجع بعشم برضو، يرجع بأصول. مش لازم احرج نفسي واطلب منك فلوسي اللي انت مستلفها مني. العشم الحقيقي هو ان انت تحافظ على شكلي قدام نفسي وتلتزم بكلمتك، اللي هو يعني سلفني لحد مثلا الوقت الفلاني ماشي هسلفك، بس يعني ما تحرجنيش ان انا ارجع بعد كده اطالبك بالمبلغ اللي انت استلفت ودوت، حين مثلا ان انا محتاجه انا كمان اكتر منك دلوقتي. فمين فرقع في وشه يا جماعه اللغم ده قبل كده؟ كمان ماجده بتقول اللغم، انا مش عارفه اول كلمه دي ايه، بس بتقول من ناحيه حد تكوني واثقه من محبته وتلاقي تصرفات غريبه. العشم، العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه وجفا ويكسل يتكلم حتى في التليفون رغم ان التليفونات دلوقتي في ايدينا طول الوقت. طب استني خليني كده اقراها تاني عشان افهم انت كنت بتحكي في انهي جزئيه. فبتقول العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه. هي كانت بتتكلم عن العشم في العلاقات في الاول، فهي شايفه انه مشكله العلاقات النهارده او العشم في العلاقات النهارده انه بقينا بنكسل نسال على بعض. بس انا بصي مش عايزه ادافع يا ماجده، بس انا هتكلم من خبره شخصيه او من واقع شخصي. بالنسبة لي احيانا بيبقى الجفة مش كسل او ما بيبقاش جفة، انتي زي ما بتقولي فعلا النهاردة التليفونات بقت في ايدينا طول الوقت، بس من واقع خبرتي او من واقع تعاملي مع الناس اكتشفت انه مش في كتير مش بيسألوا، مش كسل ومش جفة ومش اي حاجة، لكن في بعض، مش كل بس دي جزئية من العلاقات، في ناس ما بتسألش لأنها خايفة تكون بتتعدى الحدود. دي مشكلة عندها، هي ما عندهاش نضج كفاية، ما عندهاش وعي كفاية إنها تكون بتعرف إمتى تكون بتتعدى الحدود وإمتى لا، أو إمتى تكون فعلا هي بتود الآخر. ففي ناس هي ما بتسألش إنها خايفة تسأل، ما بتسألش إنها خايفة أو محرجة إنها تكون بتسأل. في ناس ما بتسألش لأنها فعلا ممكن تكون مسحولة في دوامة الحياة مش فاضية حتى تسأل على أهل بيتها. فاللي أنا عايز أقوله هنا يا ماجدة مش دفاع عن الآخر، لكن اللي عايز أقوله هنا ليكي أنتي، التمسي العذر، التمسي الأعذار، طلعي مبررات مش عشان تبرئيهم بس علشان تخففي المرارة أو الألم أو الوجع اللي ممكن يكون جرح قلبك بسبب جفا العلاقات دي. فاتلككي أن أنتي تلتمسي لهم العذر. العلاقات دي فضلت بالجفا دوت فهي خلاص أوريدي بعيدة، خلاص هي أوريدي تحط لها حدود بشكل تلقائي، فانا مش هرجع اتعامل معاها تاني. بس انا عايزه اشيل من قلبي انا المراره ديت، يعني يا رب اكون قادره اوصل لك الصوره. لكن ماجده بتكمل وبتقول انا بحب العلاقه الحلوه تكون رايحه جايه، وان يكون في ود وعلاقات مستمره من حد يختفي فجاه، مش حد يختفي فجاه من حياتك. ودي من الحاجات اللي يعني يا رب نلحق نحكي عنها النهارده، ان العلاقات الصحيه والعشم الصحي هو اللي رايح جاي، مش مره ونختفي، تطلب مني حاجة ولما تخلص تختفي أو أعمل لك الخدمة دي وتختفي. العشم والعلاقات المفروض أنها تكون رايحة جاية. كمان ماجدة بتقول ممكن شايل الشيلة تبعا للوضع والسبب. احكي لي طيب دي كنا بنقول ايه يا ماجدة، فكريني كده كده كنا بنقول ايه. كنت بتسألي هل حصل ليكي جرح من حد؟ ده التعليق الاولاني كانت بتقول لا جروح مش جرح. طب شاركينا كده بجرح واحد يا ماجدة، ونحاول كده نحلل الموقف مع بعض ونطبطب كده على قلوبنا، نطبطب على قلوبنا كده انه يعني نداوي الجرح ده شوي. كمان ماجدة بتختار رقم 5 ورقم 7 من الصندوق. طيب يا جماعة اللي طلع له لغم يجاوب على اللغم، ماشي ما يزوخش معانا. الغام النهارده 8 الغام، واختار اللغم اللي عايزه يفرقع في وشك النهارده ونشوف هتتعامل ازاي مع الموقف دوت. لكن ماجده بتختار الاول كده رقم 5، ورقم 5 النهارده يا ماجده بتقول حلو السؤال دوت، دي لعبه مش سؤال. ارسم رد فعلك بالايموجي فقط. واحد نزل بوست حزين عشان الناس تطبطب عليه فمحدش عمل له لايك، قولي لي كده انت هيكون رد فعلك ايه يا ماجدة بالايموجي بالرسوم التعبيريه؟ اختاري كده الايموجي اللي تعبري بيه. حد نزل عفه كده الشخص بيبقى فاض بيه ونزل بوست اكنه بيستغيث صرخه صامته ومحدش عبر ومحدش تفاعل معي، هتعملي ايه في الحالة دي يا ماجدة؟ بس تردي بالايموجي. كمان رقم 7 كمان سؤال، قولي لي يا ماجدة لو كان عندك الاختيار تاكلي وما تتخنيش او ولا ما تضطريش تنامي مرة تاني، هتختاري ايه وليه؟ تاكلي وما تتخنيش ولا؟ بيقولك الانسان بيضيع اكتر من تلت حياته في النوم، فاعرف ناس كتير هتقولك يا سلام لو نشيل اوبشن النوم دوت من حياتنا، فقوليلي كده هتختاري ان انت تاكلي وما تتخنيش ولا تفضلي ذهنك واعي طول الوقت مش محتاجة ان انت تكوني بتنامي؟ فكري كده وقوليلي. دي كانت رقم 7. كمان نانا جاوب على اللغم بتاع رقم 1. خلينا طب الاول كده نفتكر اللغم بتاع رقم 1. اللغم كان اللي هو بتاع الوظيفة صح، الزمايل في الشغل. بس لا استني خلينا نتأكد كده الاول اللغم كان بيقول ايه قبل ما نقرأ الاجابة. لغم رقم 1 لغم السوشيال ميديا. لغم السوشيال ميديا لو حد جرحك بكومنت وحاولت تعاتبه وقالك انت اوفر هتكون بتعمل ايه؟ نانا بتقول اذا كانت اختا او صديقة مقربة فلن تنتقدني ابدا امام الناس، اما اذا كان صديقا عاديا فقد ارد عليه بنفس الطريقة لكن مع احترام وفي نفس المكان. طيب هي نانا هنا فرقت في العلاقات وهي هنا عندها ثقة حلوة قوي. الثقة دي هي عندها ثقة تامة ان فعلا صاحب او الاصدقاء المقربين الاخوات الاحبة اللي بجد في ما بيننا عشم حقيقي هو مش اساسا هيحطني في الموقف دوت، مش هيجرحني او مش هيحرجني بالطريقة دي، لكن لو علاقة سطحية عابرة فاللي هو لا انا مش اوفر انا هرد مع الحفاظ على الاحترام. عجبني قوي الحفاظ على الاحترام. طيب خلينا يا جماعه نتفق ان لسه في الغام تانية كتيره محتاجين اننا نكون كده بنتعلم ازاي نتعامل معاها في بند العشم دوت. هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده عن عشم المصلحه وعشم المساحات الشخصيه وعشم الزماله. لسه في انواع كتيره من العشم محتاجين نتعلم نتعامل معاها صح. خليكم معانا ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

من المعاني الغلط للحب اللي للأسف بنصدقها وبنستناها تحصل معانا وبننخدع بيها، إن الحب عبارة عن مشاعر متوهجة وبس. ودي أكبر كذبة، لأن الحب مش مشاعر وبس. المشاعر جزء لكنها مش كل حاجة. الحب هو قرار واعي وناضج بالعقل والمشاعر. في بقرر إني أحب وقرر إن مشاعري مش هتتحرك إلا للشخص المناسب. طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا

في. خليني كده ارجع الاول لماجده في التعليقات، طبعا بتجاوب على السؤال بتاعها، بتقول طبعا مفيش حد يستغنى عن النوم، فطبعا التوازن كويس بس كل حاجه ليها وقت. طيب ماجده السؤال بتاعها كان بيقول لها لو عندك اختيار من الاتنين، تاكلي وما تتخنيش او ما تبقيش محتاجه تنامي مره كمان، فبتقول التوازن كويس. طيب ماجده خليني كده ازنقك اكتر، لو لا لازم تجاوبي، يعني مفيش مفر، لازم تختاري حاجه، يا تختاري ده يا تختاري ده، هتكوني بتختاري ايه؟ ما تناميش تاني وتفضلي واعيه وصاحيه وفول باور كده وعندك طاقه ونشاط من غير ما تحتاجي تنامي، ولا تاكلي كل الاكل اللي انت عايزاه في كل الاوقات اللي انت عايزاها بالكميات اللي انت عايزاها من غير ما تتخني؟ هتختاري ايه؟ لازم تختاري. توازن حلو مش هنختلف على ده، بس لازم تختاري. كمان ماجده بعتلنا الايموجي حد بيحضن حد كده بقلب، دوت اجابه اعتقد اجابه السؤال التاني بتاعها، لو شافت حد منزل بوست حزين هتكون بتتعبر او بتتعامل معاه ازاي، فهتكون بتتعاطف معاه، بتقول للتعاطف، صح كده؟ انت قصدك ان انت تكوني بتتعاطفي معاه، فاي مشاعر جميله قوي يا ماجده، يعني يا امير ربنا دايما يبارك قلبك الجميل دوت. طيب مستنياكي تختاري، ولسه مكملين مع بعض كده الألغام. لو عايز تلعب معانا في الصندوق اختار رقم من 1 لـ50، لو عايز تلعب معانا في لعبة الألغام اختار لغم من 1 لـ8، قولي عايز أنهي لغم أو اللغم رقم كذا، أو تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50 واختار الرقم اللي انت عايزه. لكن لو عايزين كده نفحص شوية كده أو نفتح عينينا شوية على العشم اللي بيتعمل في حتة المصالح ما بين الصحاب بقى، ما بين الزملاء في الشغل، بس في مصلحة هتطلع من ورايا انا لو ما كنتش واعي ليها، انا ممكن اكون مدرك انها بتعرض للاستغلال، بس انا ممكن اكون قابل دوت، انا بمحبها انا موافق ان انت تستغليني لان عندي الوقت او الطاقة او الامكانية، فانا هعمل دوت وانا مسامح، بس انا في بعض الاوقات ممكن اكون مش مساح، يمكن زي اللغم اللي طلع معانا من شوية كده، حد من زمايلك في الشغل طلب منك ان انت تخلص له الشغل بتاعه وانت غير مؤهل دلوقتي، او انت ما عندكش الوقت، او انت اوريدي فوق دماغك جبل تاسكات متلتل، فاحنا زمايل في الشغل او احنا صحاب او هنشيل بعض وقت الزنقة والدنيا رايحة جاية خد وهات، بس مش لما تبقى نظام مصلحتي اولا واخيرا وانا بس اللي هطلب منك، انت ما ينفعش تطلب مني، ولو رفضت طلب يبقى انت وحش، يبقى انا كده عشمي فيك غلط، انا اللي غلطان لان انا عشمي كده تحول لاستغلال ليك، او انا ممكن اكون انا الطرف الاخر المجني عليه، انت متخيل ان انا لما ارفض مساعدتك او ارفض ان انت تكون بتعرضني للاستغلال يبقى انا كده وحش، يبقى انا كده مش محل ثقة ومش محل عشم، الغلط كده عندك انت او الغلط في عشمك انت، العشم معناه اننا نساعد بعض لما نحتاج او لما حد يقع او لما حد يتزنق، مش ان انت تستغل طبتي عشان تجني انت الثمار على الجاهز. العشم الحقيقي هو الوضوح برضو، احنا من لحد فين متفقين، انا هساعدك وانت تساعدني، فاحنا احنا متعشمين اننا نلتزم باتفاقاتنا. العشم الصحي يمكن زي ما انتوا قلتوا لازم يكون فيه خد وهات عشان العلاقة تكمل، عشان المركب تمشي. كمان هبة بتقول اوقات العشم المصالح بيجي لما اكون انا متاح لكل الناس وقابل ومش بحطه حدود، فهلاقي الناس متعشمة كلها فيا، ودي بشعر انها غلطتي انا احيانا. مش عارفة هتفتكروا معايا ولا لا يا جماعة، فاكرين حلقة قديمة قوي كده كنا حكينا فيها عن انه الشخص المتاح طول الوقت مستغل، او الشخص المتاح مستباح، فاكرين الحلقة دي؟ ان انا متخيل ان انا علشان اكون الشخص الخدوم الشخص الجميل الشخص المحبوب لازم اي حد يطلب مني اي حاجة اكون بلبيها، فانا بلغي هنا مساحتي الشخصية، انا بلغي حدودي، بس انا لما لغيت حدودي بقيت مستباح، ولما ابتديت افضى لما ابتديت انهار لما ابتدى ميبقاش عندي مخزون ادي منه بقيت انا الوحش، بقيت انا اللي مش قد العشم، فانا محتاج يمكن زي ما هبة قالت هي غلطتي انا محتاج اكون بخلي بالي انا لحد فين كنت سايب نفسي مستباح. بتكمل وبتقول تاني حاجة، المتعشم لو تقله لا وزعل يبقى انت كشخص مش ناضج، اللي بيتقله لا ويزعل بنبقى محتاجين نراجع نضجنا، ده حقيقي، انت لو تقلك لا، فهل انت مدرك ان انت شخص مستغل ولا انا مش مدرك؟ طيب انا لو مش مدرك ان انا شخص مستغل، طب هل لما لقيت ان انا بزعل لما يتقال لي لا لانه يتقال لي لا لان الشخص اللي قدامي غير قادر دلوقتي مش في حدود امكانياته، فهل انا ممكن زي ما هبة بتقول اكتشف ان انا شخص غير ناضج؟ احنا احيانا بيبقى عندنا مفاهيم مشوهه للعشم في كل انواع العلاقات، في كل مش بس ما بين الزمايل،

مش بس ما بين الصحاب، في العلاقات الشخصية، متجوزين، مخطوبين، أهل، أصحاب عمر، برضو مهم ان يكون في المساحة الخاصة لكل حد فينا، مش ان احنا متعشمين فلازم اقتحم حياتك، ولما ارفض ان انت تقتحم حياتي يبقى انا كده وحش او ان انا كده بكرهك. لا، زي ما هبة بتقول انا محتاج اتعلم اكون ناضج. العشم مش معناه ان انت تقتحم حياتي، العشم مش عشان احنا مخطوبين معناه او متجوزين معناه انك تقتحم موبايلي. انا ممكن اسيب لك دوت بمحبة بأريحية، بس مش لا انا لازم اكون بشوف تليفونك، انا لازم اكون بشوف تليفونك. لا، ده عدم نضج، عدم نضج وعدم ثقة، ومعناه ان في حاجات كتيرة مش واضحة في العلاقة، او انا علشان احنا قريبين المفروض من بعض فده بيديلك تصريح ان انت تفتش في اسراري او تفرض نفسك عليا في وقتي الخاص. انا متعشم ان احنا علاقتنا اكبر من كده، او متعشم ان علاقتنا اعمق من كده. لا، ده عدم نضوج زي ما هبة بتقول، ده اقتحام. قمة العشم هي ان انت تحترم خصوصياتي، تحترم مساحتي الشخصية، خصوصا لو احنا لسه ما نعرفش بعض قوي، خصوصا لو في البدايات. عشم البدايات ده برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها. فاكرين في لغم طلع لنا برضو، لو لسه متعرفين على بعض في شغل او في كورس ولقيتك بتفضي عندي كل اسرارك وانا متعشم بقى ان انت هتسمعني وهتساعدني كمان لما اطلب، ان يعني ماجدة عندها السعة من المحبة والانصات والعطاء، انها حتى لو الشخص ده مش على معرفة قوية هي قالت انها عندها استعداد ان هي تسمع وتساعد باللي تقدر عليه. بس ده مش قاعدة، يعني ماجدة هنا من استثناءات القاعدة، من الناس اللي عندها إمكانية، اللي عندها مساحة انها تعمل ده، عندها القلب وسعة ان هي تعمل ده. بس مش كلنا مطالبين بدوت. انت ممكن تكون محظوظ ان انت تتقابل مع ناس تعمل دوت، بس ده يبقى عدم نضج منك انت. لو انا بقى لسه بتعرف على حد في شغل، في كورس، في نادي، في اي حاجة، في جيران حتى، بلاش اكون بدلدق كل اسراري وكل تفاصيلي وفضفض بكل مشاكلي، وافترض انا افترضت بشكل اوتوماتيك ان احنا في ما بيننا عشم يسمح لي ان انا اكون بغمرك بكل هذا الكم من التفاصيل والفضفضة، فانا بقتحم مشاعرك وبقتحم افكارك وبقتحم وقتك الخاص، في حين ان احنا ممكن تكون علاقتنا لسه سطحية، او ممكن يكون بس الطرف التاني اللي انا بفضي عنده ده هو مش مستعد ان هو يشيل معايا، مش مؤهل نفسيا او طاقته دلوقتي ما تسمحش ان هو يكون بيشيل معايا او ان هو يكون بيسمعني. فانا عجباني اوي حتة التركيز على النضج اللي انت شاركتينا بيها دي يا هبة. لكن كمان واحدة من الحاجات اللي فيها عشم مستفز قوي وقاتل يا جماعة، واعتقد بما ان اللي بيسمعونا النهاردة في الحلقة بنات، اعتقد هنحس بالموضوع دوت، عشم البنات. كلنا بنات زي بعض، لكن في حتى في الحق في حتى لو بنات زي بعض لازم يكون في حدود في التعامل. فكرة انك تجيبيني من فوق لتحت كده عشان تتفرجي كده على الاوتفيت بتاعي او على شعري او على الميك اب او على الاكسسوارات، لا، ده اقتحام للمساحة، ده احنا اصحاب في بينا عشم. لا، الحدود في النظرات، الحدود في التطفل على جبتي لبسك منين، بتعملي شعرك فين، الحلق ده جايباه منين، او مش لازم حتى بنات، جبت الشقة دي بكام، جبت العربية دي بكام، جبت العفش ده بكام، جبت الساعة دي بكام، اللي هو احترامي لخصوصياتك هو قمة العشم، قمة العشم النظيف. مش ده احنا بينا عشم فانا متعشمة ان انت تقولي لي جبتي الطقم ده بكام، لا، ده مش عشم، ده اقتحام للخصوصية، ده اقتحام لمساحتي الخاصة. ونرجع نزعل بعد كده لو لقينا الاخرين بياخدوا مننا جامد. احنا انا كنت متعشمه ان احنا علاقتنا اقوى من كده، انا كنت متعشمه ان انا لما اقول لها شغليني عندك في الشركه هتشغلني كان الشركه بتاعتها مش موظفه فيها، انا كنت متعشمه ان انا لما اقول لها جبتي الطقم ده بكام هي هتقلعه تدهوني، انا كنت متعشمه فيها. ليه تحت انهي بند؟ احنا احيانا بنفهم العشم غلط، وتحت بند العشم بنفهم العتاب غلط. في مثل شعبي زي ما انت قلت كده بيقولك المحبة على قد العشم والعتاب على قد العشم كمان. وده انا دايما بقول ان العتاب مجهود لا يبذل الا للعزيز الغالي، لانه مش اي حد وطول الوقت كده همشي عاتب في الناس. بس الحقيقة ان العتاب اوقات كتير بيبقى الرصاصة اللي بنقتل بيها علاقتنا كده، وانا متخيل ان انا بقولك اصلك غالي عندي فانا ما استحملتش منك ان انت تغلط فيا، او ما استحملتش منك انك تكون عملت الحاجة الفلانية فانا بعاتبك. بس احنا محتاجين نتعلم فن العتاب الشيك، العتاب اللي يفتح صفحة جديدة مش اللي يقفل
دفتر خالص، كسرنا العلاقه خالص ويطرد الناس من حياتنا. ففي تحت بند العشم في قواعد للعتاب الصح او قواعد للعتاب الشيك. لكن قبل ما اقول لكم ايه هي القواعد دي، تخليني كده ارجع لمجده اللي بتختار اللغم رقم 8. طيب اللغم رقم 8 يا مجده بيقول اللغم رقم 8 لغم عشم المسافات والتدبيس. الموقف بيقول ايه؟ صاحبك اللي معاه عربيه وعارف انك ما بتسوقش، كل ما يقرر يخرج خروجه يكلمك قبلها بربع ساعة وباسم العشم يقولك أنا تحت بيتك يلا انزل عشان نروح المشوار الفلاني، والمشوار ده أصلا مش على هواك وانت تعبان ومحتاج ترتاح ومخطط ليومك بشكل تاني خالص. السؤال، هتنزله وتيجي على نفسك عشان ما يزعلش، ولا هتقوله مش قادر ومقدرش أنزل بقلب جامد؟ هتعملي إيه في الموقف دوت يا مجدة؟ باختصار الموقف بيقولك لو حد قرر كده ان هو يقتحم وقتك الخاص ويقولك يلا لا هنخرج يعني هنخرج، وانتي ما بتعرفيش تسوقي مثلا، فانتي ما تقدريش تنسحبي من الخروجه دي في اي لحظه وتروحي مثلا، لا انتي مجبره ان انتي تقضي الخروجه معاهم او تقضي الوقت بالكامل معاهم، هتكوني بتعملي ايه؟ ده العشم رقم 8. كمان هبه بتقول اوقات بنقع في فخ عشم العلاقات كبنات، ان مثلا ارى افكارها زي لولي مش هتزعل اما اخد منها الطقم ده، انا رايحة بعشم مش صحيح، اللي هو انا بدون ما استأذنك او بدون ما استأذنك انا افترضت ان انت مش هتزعل لو انا عملت الحاجة دي، انا افترضت ان انت مش هتزعل لما اخد الساعة بتاعتك اللي انت نسيتيها النهاردة على المكتب واخرج انا بيها خروجة لان احنا صحاب وفي بينا عشم، فانا واثقة ان انت مش هتزعلي، او انا واثقة ان لما استلف منك بلوزة واتصور بيها مثلا وانزلها والناس تقعد تشكرني واقول دي البلوزة بتاعتي دي غالية مش عارفة ايه مثلا انت مش تزعلي مثلا، حاجات بالشكل دوت. انا قريت، انا توقعت او انا افترضت ان ده هيكون فكرك، ودي مش في البنات بس، انا توقعت ان انت ده هيكون رد فعلك. طب انت حكمت منين ان ده هيكون رد فعلي، او انت تحت اي اساس اجزمت ان ده هيكون رد فعلي؟ فعشان كده احنا محتاجين نكون ناضجين، نرجع تاني زي ما هبه كانت بتشاركنا، ناضجين في توقعاتنا، ناضجين في العشم بتاعنا. بس قبل ما تهرب مننا الحته اللي كنا بنحكي فيها قواعد العتاب، خليني كده بسرعه اشارك معاكم بقواعد العتاب دوت، لان كمان الوقت بيجري معانا وانتوا الوقت معاكم بيطير بسرعه. لكن لو هنقول كده انه لو انا عايزه اعاتب اللي قدامي بعشم، او عايزه اعاتب اللي قدامي بعشم صحيح من غير ما اكون بكسر العلاقه او بخسرها، واحدة من اول الحاجات اللي انا محتاجة اتعلم اعاتب بيها هي اني اتشارك معاك بانا مش بانت. لما اعاتب حد ابدأ بقوله انا حاسس بايه، ابدأ بنفسي مش اكون بهاجمه، يعني مش هقول انت اهملتني وما بقتش تسأل عليا، انت بطلت تهتم بيا، بطلت تهتم باخباري، لكن هقوله انا حسيت ان انا لوحدي الفترة اللي فاتت ووحشني قوي سؤالك عني. في الاولانية انا خليت الشخص اللي قدامي يمكن ابتدى يتعاطف وابتدى يحس بيا، لكن في الأولانية هو حس ان انا بهاجمه، انت مقصر، انت ما بتسألش، انت فابتدى يحس ان هو بيتعرض لهجوم، فاوتوماتيك هيبتدي يدخل في حالة دفاع، فهو دلوقتي ما عندوش وقت يحس بيك، هو بيحاول ان هو يدافع عن نفسه. فلما تيجي تعاتب حد ما تهاجموش. اهم حاجة كمان ان انت تختار المكان اللي هتعاتبه فيه، ما ينفعش كده اجي اعاتبه قدام الناس، وما ينفعش اعاتبه وهو مضغوط الوقت، ما ينفعش اعاتبه وهو مضغوط، ما ينفعش اعاتبه وهو طالع عينه في تاسكات تانية او في حاجات تانية واقول ما انا محتاجة اعاتبه دلوقتي، وما ينفعش اعاتبه مثلا، ما ينفعش برضو اعاتب لو الموقف عدى عليه سنين او الموقف عدى عليه وقت، وطلع كده من مخزن الذكريات لانها ما بقتش عتاب، بقت سم وقاتم بدسه كده في العلاقات. فما تعاتبش حاجة متخزنة، اللي متخزن ده خلاص يعني عدى عليه وقت خلاص، طالما ما كانش عندك الشجاعة ان انت تعاتب في وقته خلاص انساه، لانه هو كمان ممكن يكون ما بقاش مدرك ليه، ما بقاش حاسس بيه، فانت بتعاتب ايه؟ انت بتعاتب في الهواء. فلما تيجي تعاتب حد غالي عندك افتكر دايما الثلاث قواعد دول او الثلاث اصول دول، تعاتب بكلمه انا حسيت، مش انت غلط، انا اتوجعت من دوت، مش انت وجعتني بدوت، عشان الموضوع ما يقلبش بالخناق. اختار الوقت والمكان والتوقيت وما تعاتبش بحاجات قديمه. طب خليني قبل ما نكمل كلامنا اسالكوا سؤال، عارفين مين الشخص اللي بجد لسه بيحبك وباقي عليك؟ تعرف ازاي الشخص اللي لسه بيحبك وباقي عليك، اللي عنده استعداد كده انه يكمل في العلاقه ديت؟
تعرف منين الشخص ده وتفكره معايا كده. نانا يا نانا شكرا جدا ليكي، ربنا يباركك انت كمان، مرسي جدا ليكي. يلا كملي معايا، بنسأل دلوقتي اعرف ازاي الشخص اللي بجد لسه باقي عليا والعشم ما بيننا حقيقي وبيحبني. بحس انا من وجهة نظري، انا هشارككم من وجهة نظري، كان انا بشوف انه الشخص اللي فعلا بيحبني هو الشخص اللي لسه عنده طاقة ان هو يعاتبني بالشياكة ديت اللي احنا كنا لسه بنقول عندها، اللي لسه عنده الوقت ان هو ينقي الطريقة وبينقي الوقت وينقي الكلمات. لكن الشخص اللي يسكت فجأة، او الشخص اللي بيرمي في وشي كل حاجة، او الشخص اللي بينسحب في صمت، ده معناه انه عشم ومش ناضج، دي حاجة. او انا عشمي او العشم ما بيننا خلص، العتاب مش خناقة، والعشم مش المفروض انه يكون بيوصلنا لخناقة. العتاب هو دعوة دافية للاستمرار، بس محتاجين نخلي بالنا ان عتابنا مهم او يكون عتاب رحيم خفيف عشان اللي قدامي ما يحسش كده انه هو واقف في محكمة، لكن يحس انه في قلبي، وان انا بس صعبانة عليا العلاقة، او ان انا مهتم ان العلاقة دي تفضل. طيب بما ان الوقت بيجري فخلونا نلحق كده بسرعة نحكي شوية كده في اتيكيت الرد، ازاي اقول لأ برقية من غير ما نتخانق، او ازاي احافظ على حدودي ما يتمش اقتحامها بسبب او تحت بند العشم، او ازاي اقول لأ انا غير متاح وما يكونش بيتم استغلالي، او ما يكونش بتعرض للاستغلال تحت بند العشم، اعمل ايه. وخلينا نتفق ان ده اصعب جزء ممكن نعمله، او دي اصعب حاجة او اصعب خطوة محتاجين ان احنا نكون بنعملها. لما حد يكون بيقتحمني او حد يتوس على طرفي باسم العشم من غير ما اخسره، انا عايز ارد عليه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اكون بطلع قليل الذوق. يمكن زي ما انتوا شاركتونا كده، احنا برضو يعني هرد بذوق، زي ما انا كان بتقول كده لو حد جرحت هرد، بس هرد بذوق. بس مثلا خلونا كده نتخيل مواقف، وليكن مثلا من الألغام اللي كنا بنتشارك بيها، لو حد مثلا طلب مني اني اساعده في شغل او شيل شغلي مثلا عشان انا خارج، ارد ازاي؟ انا ممكن يكون عندي المساحة من الوقت والامكانية والطاقة ان انا اشيل مكانه الشغل، وهشيله لان انا عايز اساعده، هشيله لان انا الشغل الزيادة هيديني خبرة زيادة، هشيله لانه لما المدير يعرف انا اللي هاخد البونس، او انا اللي هاخد الكريدت، او هساعده لانه انا بمحبة عايز اعمل دوت. لكن انا لو ما عنديش الساعة ديت، فاللي هو انا برضو مش عايز اخسره، ممكن يكون هو صديق غالي، انا مش عايزه زميل عزيز مش عايزه اخسره، فاللي هو ممكن بكل بساطه مثلا، يعني ده ردي، شاركوني انتوا ردكم، هقول له مثلا انا كان نفسي اساعدك بس انا اوريدي عندي تاسكات كتيره، فمش هعرف اخلص التاسك بتاعتك ديت بنفس الكفاءه اللي انت هتعملها، فالافضل ان انت تكون انت بتعملها بنفسك مثلا. او لو حد مثلا طلب مني مثلا فلوس، ودي واحده من اكتر حاجات اللي بالعشم بنطلبها مثلا او بتطلب مننا، لو حد طلب مني فلوس مثلا وانا ما عنديش السيولة الكفاية ان انا اديله، فمش هقعد مثلا بقى احلف كدب بقى واقول له صدقني مش معايا، والله مش معايا، انا بكذب، انا عارف ان انا بكذب. لكن ممكن بكل شياكة مثلا وبكل محبة وذوق اقول له انا اسف جدا كان نفسي، بس انا ميزانيتي الشهر ده متحددة لالتزامات معينة ومش هقدر اخرج براها، فانا اسف، كنت اتمنى ان انا اكون بقدر اساعدك مثلا يا صاحبي. فاللي هو او عارفين كده ايه العشم اللي يقتحمك ببواخة ويسأل في تفاصيلك ببواخة، ويبدأ يسألك عن تفاصيل خاصة وشخصية، اللي هو في المواقف اللي زي ديت بيقولك الرد بابتسامة بيقفل الموقف، اللي هو يعني حلو قوي السؤال دوت، بس يعني انا مش حابب ان انا ارد عليه بابتسامة. فلو احنا حافظنا برضو ان احنا ما احرجناش بعض، والاجواء خفيفة ولطيفة ولذيذة. بس كان في نقطة كمان يا جماعة كان نفسي الحق احكي معاكم فيها، بس هسيبها معاكم كده كسؤال. عشم المسجات، انا كنت متعشم ان انا اول ما بعتلك مسج ترد عليا، ويا سلام بقى، يا سلام بقى انت لو عملت سين فتحت المسج وانا شفت ان انت عملت سين وما ردتش عليا، دي موضوع كبير لوحده. كتير بنزعل لما نلاقي الشخص اللي بعتنا له الرساله تجاهل الرساله، او يفتح الرساله وميردش، يقول احنا كان بينا عشم، هو طنشني ليه؟ وده ممكن يعمل خناقات على فكره. بس الرد على الرسائل صحيح مش واجب مقدس، بس التقدير بيفرق. كان نفسي احكي معاكم اكتر في الفكره ديت، بس بما ان وقتنا بيخلص، ف
فارق معايا قوي اننا نكون واضح قدامنا دستور العشم، فعلشان نفضل حبايب وعشان العشم يفضل ما بيننا وما يتحولش للرصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها علاقتنا، احنا محتاجين يكون واضح قدام مننا دستور العشم النظيف او دستور العشم الصح اللي فيه اصول وقواعد واضحة. اول لو هنقول كده ان هو دستور، فيبقى اول بند فيه مسافة الأمان، حافظ على مسافة الأمان ما بينك وما بين اللي حواليك، مش أن أنا هأبني أسوار وحط حدود فظيعة، بس أنا هسيب مساحة عشان العشم يفضل، عشان زي ما كنا بنقول في الأول هسيب مسافة عشان نشتاق وعشان نحترم وعشان العشم يكبر والتقدير يزيد وعشان ما نضعش في اقتحامات كده وسط الزحمة. لما أكون بحافظ على الحدود دي هحافظ على العشم ما بينها وحافظ على العلاقة حقيقية ما بيننا. تاني بند ممكن نقوله مثلا في الدستور دوت هو عشم الفلوس، بما ان اكتر حاجة بيتحط فيها العشم في العلاقات هي عشم الفلوس او عشم الجيب، فاللي يستلف بعشم يسدد باصول، يسدد بادب، مش لازم تحرجني ان انا اضطر اكون بطلب منك الفلوس اللي انا سلفتها لك، لا طالما استلفت وديتك بمحبة رجع لي كمان بمحبة من غير ما تحرجني ان انا ارجع اكون بطلبها منك. كمان من البنود المهمة قوي الخط الأحمر في الهزار، الخطوط الحمراء في الهزار يا جماعة، عشم الهزار، مش أي هزار يعتبر هزار مقبول، مش أي حاجة أتشارك معاك بيها هي متاح إن إحنا نكون بنضحك بيها قدام الناس. كمان من البنود المهمة عشم الشغل، إحنا زمايل ونشيل بعض والحياة خدوهات، بس لازم تكون خدوهات، ما ينفعش أكون بساعدك وإنت ما بتساعدنيش، بسندك وإنت ما بتسندنيش. كمان من البنود المهمة هي ان العتاب في العشم يكون طازة، لما تعاتب حد زي ما اتفقنا كده عاتبه بمشاعرك مش باللي انت متوقعه، او عاتب بانا حسيت بوجع مش انت غلط، ما تقولش انت غلط، تقول انا حسيت بايه. العتاب يكون والموقف لسه طازة، مش من مخزن قديم، الحاجات اللي متخزنة دي بتبقى سموم، العتاب المتخزن في القلب بيتحول لسم بيموت الود. اتعشموا في بعض يا جماعة بس برقي وأصول، العشم بيت دافي بنلجأ له في العلاقات علشان يطبطب علينا وقت الشدة ووقت الاحتياج، مش سكينة حامية بنذبح بيها علاقتنا أو رصاصة رحمة بنقتل بيها علاقتنا وبنحرم بيها الناس من حريتها أو من حقوقها. فخلي عشمكم خفيف، خلي عشمك رحيم.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الصحراء هي أماكن جافة جدا وقاسية جدا ومناخها الحقيقة صعب جدا، فبتبقى برد جدا جدا في الليل وبتبقى حر جدا جدا في النهار. البرية أو الصحاري هي أماكن صعبة، بس عايز أقولك على نوع خاص من البرية أصعب بكتير من البرية اللي موجودة على كوكبنا، البرية اللي موجودة في حياتنا الروحية. البرية أو الأوقات الصعبة، أوقات الجفاف اللي ممكن حد فينا يتعرض لها. مرات كتيرة بنلاقي نفسينا حاسين إن احنا كده في برية، يعني في أرض صحراء، تحس الدنيا يعني خلاص صحراء، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء زي ما بيقولوا. الدنيا ناشفة، مش عارف تحب الرب، مش عارف تتعلق بالرب، مش عارف تميز صوت الرب، وكأنه الدنيا أصبحت فعلا صحراء جرداء. خليني أقرأ معاك آية في مزمور 29 وعدد 8. بيقول الكتاب: صوت الرب يزلزل البرية. يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب، صوت الرب اللي ما أحوجنا إليه في هذه الأيام. بيقول الكتاب مقدس عنه: صوت الرب يجي يعمل إيه في البرية؟ يزلزل البرية. كأنه الرب عاوز يقول النهاردة ليا وليك وليكي: صوتي يقضي على الجفاف، صوتي يقضي على اليبوسة اللي في حياتك. تقولي بس أنا بقالي وقت حاسس أن أنا مش عارف أبقى بالكامل بحب الرب، مش عارف أبقى بالكامل متمتع بالرب. الأول كده كنت حاسس أنه حياتي مليانة بالإثمار، وحاسس كده بالانتعاش، وأنه عامل زي الشجرة اللي مغروسة عند مجاري المياه. لكن بقالي وقت يمكن سمحت لنفسي ببعض التساهلات، يمكن تنزلت عن مستوى معين في حياتي الروحية، أدى إلى أني بقيت ناشف وبقيت يابس. بس يجي الرب النهاردة ويقول لي: حتى لو وصلت للمستوى ده من الجفاف واليبوسة، أنا عندي حل، أنا أقدر أتدخل في حياتك. صوت الرب، جميل صوت الرب، صوت الرب اللي يجي يؤمر البرية فتتحول إلى بستان. صوت الرب اللي يجي على البرية وعلى اليبوسة وعلى الجفاف ويغير طبيعة الحاجات دي، يغير طبيعة الأرض دي، يجي على كل أوقات عدت في حياتك ناشفة، يجي على كل قرارات خدتها وانت جوه البرية. فكل قرارات خدتها وانا ناشفان وانا زعلان وانا يأسان فقراراتي غلط، يجي رب يقول لي أنا عندي كلمة مختلفة. لما يتكلم الرب على البرية يغير طبيعتها. خليني أقرأ معاك آية جات في سفر إشعياء أصحاح 35. يقول الكتاب في عدد 1: تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. جميلة هذه الكلمات. حينما يأتي صوت الرب يقول الكتاب: تفرح البرية والأرض اليابسة، يبتهج القفر. إيه ده؟ إيه اللي يفرح البرية؟ صوت الرب. البرية اللي كانت مليانة بالأحزان، البرية اللي مش قادر فيها تميز سكة ربنا، البرية اللي مش قادر فيها تميز قرارات صح من قرارات غلط. يمكن انتي في برية ودخل على قرار ارتباط. أرجوكي انتهزي هذا اليوم وانت بتسمعي انبوكس من السماء، لأن الرب بيلفت انتباهك، الرب بيحذرك. وانت في البرية وانت مش قادرة تميزي، اوعي تاخدي قرار، لكن تعالي قولي له النهاردة: تفرح البرية يا رب، تعال اتكلم على الفترة دي، غير طبيعة الوقت ده، الوقت الصعب ده أنا محتاجة لك فيه. قل له: الوقت الصعب ده أنا محتاج لك فيه. تفرح البرية، الأرض اليابسة، الأرض الصعبة تفرح، يبتهج القفر، تيجي وتنهي زمن من الجفاف في حياتي، زمن من الاعتياد، زمن من الوضع اللي يمكن سئمته بس مش عارف أطلع منه، زمن كده مليان بال يعني زي البرية، زي لون أصفر وشمس جامدة
وكل غرس بيتغرس وكل نبتة بتطلع من حضورك كأنه في شمس حارقة بتيجي تحرقها. لكن الرب النهاردة جوايا قوي أقولك يجي ويضع نهاية للبرية. يجي الرب ويقولك كده: صوت الرب يزلزل البرية. أنا أؤمن النهاردة إنه صوت الرب يجي ينهي البرية، يجي يقضي على الجفاف ويزلزل الرب هذه البرية في حياتك. هل تؤمن؟ هل تثق في إنه صوت الرب يزلزل البرية؟ خلونا نصلي مع بعض لحظات. يا رب شكرا لأجل صوتك، ما أحوجنا إلى صوتك في هذه الأيام يزلزل البرية. يا رب تعالى ضع نهاية لكل أوقات صعبة في حياتنا، حط نهاية لكل يبوسة ولكل جفاف ولكل عطش. حط نهاية يا رب النهاردة لكل تعود على أوقات صعبة وكل أساوة قلب. حط نهاية يا رب وتعالى تاني علينا. يرجع كل حد فينا كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. تعالى وضع نهاية يا رب، حط نهاية للجفاف واملأ أراضينا بالمية. اروي حياتنا يا رب، اروي حياتنا من فضلك. تعالى على كل حد عطش واشتاق ليك، تعالى اروي أراضينا العطشانة. شكرك يا رب لأنك موجود ولأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك؟ سريعا كده، انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده، أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك وأدي لك القوة والسلطان وأدي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الارض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي، معاه 3 من تلاميذه. والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم، وحصلت حاجة غريبة قوي. يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع ادهم السلطان وادهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلاميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معنى إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده، نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالظبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير، والله بيأتمنا على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول يا رب إحنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول يا رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة، استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوقن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها بتبان في إيه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا انه يساعدنا، لان احنا فاكرين ان احنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش ان ربنا يكون معانا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحده واحده بتتسرسب مننا الامكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركه للي حوالينا، فنكون في اشغالنا زينا زي الباقيين، ده ما كناش اسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا. في الوقت اللي فيه يسوع باصص ومتوقع ان انا اكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقولك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقولك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول يا رب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على الهها في انها تطلبه في حياتها. امين.

يا رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف أنا بطلت أن أنا أجوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء، القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك، علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك، أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا، فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل قلبك بيشتاق بوجع أن يوصله من خلالي. تعلم أنت يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمستمعات من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. يشكل كلام الناس عقدة وهاجسا في أغلب المجتمعات، فالعاطل عن العمل يخشى من كلام الناس، والمطلقة تخشى كلام الناس، والعانس والفقير كذلك. فهل من المعقول أن يضطر الإنسان لفعل أشياء لا يرغبها من أجل إرضاء آخرين لا يعرف عنهم إلا كلامهم؟ تأثير كلام الناس في نفوس كثيرين تحول إلى عقبات بسبب إحباطهم وخوفهم من الكلام. أما أبرز الصفات التي تدفع بالشخص على الاهتمام بآراء الآخرين هي رهاب العاطفة، حالة من الخوف والقلق المبالغ فيها من المشاعر السلبية ومن رأي الآخرين تسمى رهاب العاطفة، ويدفع بالشخص إلى اللجوء والاعتماد عليهم في اختيار ما يناسبهم لا ما يناسب هذا الشخص، ما يجعل هذا الشخص يعيش دائما في حالة من عدم الارتياح والقلق والتقليد الأعمى للآخرين، ويسعى هذا الشخص دائما إلى أن يكون محط إعجاب وتقدير واستمالة للموافقة على كل ما يفعله أو يقوله، ما يؤدي إلى طمس هويته وشخصيته والتردد في كل أمور الحياة. ليكن مركز الضبط داخليا وليس خارجيا. من الناحية النفسية، الذين يبحثون لإرضاء الناس ووضع كلامهم محل الاهتمام هم أناس مركز الضبط لديهم خارجي، بمعنى أراء الناس وقراراتهم وكلامهم يتحكم في مصائرهم. لذلك على الشخص أن يكون مركز الضبط لكل أموره واحتياجاته وقراراته من داخل ذاته وليس من الخارج. الرغبة المستمرة في إرضاء الآخرين: البعض لديه رغبة ملحة داخلية لإرضاء الآخرين والحصول على استحسانهم والحاجة للإحساس بالحب، ولهذا هم دائما بحاجة للإطراء، وهذا السلوك قد يجعل هذا النوع من الناس موجها من قبل الآخرين وما يقولونه رهن رغباته. الذات الهلمية وضعف الثقة يدفع الشخص للاهتمام بآراء الآخرين. يجب أن يثق الشخص بنفسه وأحكامه على ذاته وعدم تصديق كل ما يقال عنه. مفهومه لذاته يجب أن يكون إيجابيا وليس سلبيا، ويجب أن يكون ممتلئا من الداخل معتدا بنفسه، وإلا أصبحت آراء الآخرين محطمة ومقللة من إنجازاته، وهذا ما يسمى بالذات الهلمية أو الهشة والضعيفة. نقد الآخرين وآرائهم تعبر عن أمراضهم. يبالغ البعض في نقد غيره وإبداء رأيه في كل صغيرة وكبيرة كنوع من الإزاحة وانتقاص الآخرين حتى يخفف من مشكلاته، فلا يجب أن يكون محل إزاحة، فهؤلاء يريدون أن يكون أقل، لهذا آراءهم غير موضوعية. الثقة بالتميز: لا يجب علينا أن ننزلق وراء آراء الناس وطريقة تفكيرهم في الحياة، وأن لا نصبح صورة كربونية لمن حولنا، بل يجب أن نعيشها فقط بطريقتنا الفريدة التي لا يمتلكها ولا يعرفها غيرنا. ومحاولتنا التصرف أو الحياة وكأننا أشخاص آخرين يفقدنا جمالنا الخاص ويضيع فرصة لاكتشاف أنفسنا واكتشاف ما يميزنا، فما علينا سوى مقاومة هذا للحفاظ على تميزنا وبريقنا الداخلي. السعي وراء الكمال، السعي لنكون كاملين، نسعى ونرغب لنكون كاملين. علينا أن ندرك أن هؤلاء الذين نسعى إلى كسب رضاهم ليسوا كاملين، بل لديهم نفس المشكلات والعيوب التي لدينا، بل ربما أكثر منا، ولنسأل أنفسنا إن كان هؤلاء لديهم من الحكمة والفطنة أكثر مما لدينا، لنجعلهم مصدر الإرشاد والتوجيه. رأي الآخرين لن يؤذينا. علينا أن نعلم جيدا أننا لسنا محور الانتباه، ولكن هذا لا يمنع من قيام الآخرين إما في محيط الأسرة أو العمل أو الأصدقاء أو ممن لا يشكلون فارقا في حياتنا بإصدار بعض الأحكام. لذا علينا أن نتأكد من أن آراء الناس لن تضرنا إلا إذا سمحنا نحن بأن يكون لرأيهم تأثير على حياتنا، فعلينا أن لا نشغل بالنا كثيرا بما يقال عنا، وهذا لا يعني إهمال آراء المقربين منا وعدم الاستماع لهم ولنصائحهم، مثل الوالدين، الرؤساء في العمل، الأصدقاء المقربين. مشاعر الناس تتغير، فالناس يغيرون رأيهم، لذلك ما يرونه الآن قد لا يهم في المستقبل. هناك بعض النصائح للتخلص من هذه الصفات، وأبرزها تقييم آراء الآخرين بشكل عملي وليس عاطفي.
أخذ كلام الناس على محمل الجد وإهماله في القرارات المصرية وما يتعلق بالتحطيم وانتقاص الذات، التدرج في قول كلمة لا وتجنب الشخصيات الاستغلالية والمسيطرة، إضعاف مشاعر الخوف والقلق والذنب حيال آراء الآخرين، تعزيز الثقة بالنفس وأن لا تكون محطة لإزاحة مشكلات الآخرين، أن لا نكون نحن محطة لإزاحة مشكلات الآخرين علينا. بعض الناس قد يتأثرون بشكل أعمق من غيرهم عند التعرض لتجارب ومواقف سلبية، ويظهرون المبالغة في رد الفعل تجاه الضغوطات والمشكلات اليومية التي يواجهونها. تابعونا وابقوا معنا في هذه الحلقة للتعرف أكثر حول الحساسية النفسية والتأثر بكلام الناس. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مش هعيش مكسور، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: مش هعيش مكسور وانت رافع راسي. آمين. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة المباركة. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. عندما يدخل أغلب الناس إلى غرفة، قد يلاحظون الأثاث والأفراد، وبالنسبة للأشخاص العاديين يعد هذا كل شيء. أما ذوو الحساسية المفرطة فإنهم ينتبهون على الفور للحالة المزاجية المسيطرة على المكان، إلى الصدقات والعدوات، ومدى كون الهواء طلقا أم لا، وطبيعة شخصية من قام بترتيب الزهور. الشخص المفرط الحساسية كيف تنجو من ظروف العالم الصعبة؟ إذا كنت تشعر دائما بالغربة بين الآخرين وتوصم بأنك شخص خجول انطوائي، وتزعجك كثيرا أخبار ونزاعات، وتسبب لك مشاهد العنف في الأفلام حالة من التوتر، إن كانت هذه الحالات تعبر عنك، فربما أنت ضمن 20% من سكان العالم ممن يتسمون بالحساسية المفرطة. كثيرا ما نسمع شخصا يشكو: لدي حساسية مفرطة تجاه أي مشكلة بسيطة أو عائق بسيط في حياتي، على الرغم من إدراكي بأن ذلك الموقف لا يستحق ذلك الاهتمام أو الضيق، لكن للأسف لا أستطيع تجاوز الموقف بسهولة، فدائما أجد نفسي فريسة للهموم والضيق والشعور بالملل. أو آخر يقول: أشعر بأن لا أحد يحبني ولا يهتم بي. وثالث نراه يحمل نفسه من الهموم ما يفوق طاقته بمجرد أن يسمع كلمة عابرة أو تعليق غير مقصود من شخص قريب منه. وهناك من يحبط بسرعة شديدة ويعلل ذلك بحساسيته الشديدة جدا، وإذا سمع كلمة يظنها قاسية من أحد يبقى محبطا مكتئبا لمدة أيام. هناك نوع من الناس يضايقهم التعليقات البسيطة التي تتعلق بالشخصية أو التصرفات العامة، وهناك من لا يستطيع تحمل النقد بأي صورة ولا يتحمل أن يلفت آخرون نظره لتصرف معين. وإذا كان هذا الرأي أو النقد بناء ويصب في مصلحته، وآخرون لديهم حساسية شديدة وتأثر شديد بمواقف عادية قد لا يعبأ بها الآخرون، فربما يقول لك شخصا كلمة بسيطة لا يعني بها أي سوء، فتظل حزينا لأيام طويلة. تشير الحساسية النفسية إلى استجابات جسدية وعقلية وعاطفية.

لدى الأشخاص الذين يبدي الجهاز العصبي المركزي لديهم حساسية عالية وعميقة تجاه المحفزات الجسدية العاطفية أو الاجتماعية. هذا يجعلهم أشخاص عاطفيون بشدة ويتأثرون بأبسط المواقف بسرعة. تعد الحساسية النفسية سمة شخصية تنطوي على استجابة ورد فعل مبالغ فيه في كثير من الأحيان لكل من المواقف والعوامل الإيجابية والسلبية. درس العلماء صفات فرط الحساسية في البشر على مدى أكثر من 20 عاماً، وقد لخصوا الخبرات المشتركة بين الأشخاص مفرطي الحساسية في عدد من السمات المشتركة. معالجة الأمور بعمق: يعالج الأشخاص مفرطو الحساسية كل شيء بشكل أعمق، سواء المعلومات، المشاعر أو الخبرات، ويربطون بينها وبين ما سبق أن تعرضوا له، ويقارنون بينهما، ويفحصون الأمور من جميع الجوانب، وهو ما يجعل حدسهم قوياً. فرط التحفيز وسرعة الإثارة: قد ينزعجون بشدة من الزحام أو الأصوات العالية أو الأضواء البراقة أو المواقف العاطفية، وهو ما يجعلهم مفرطي الاستجابة تجاه هذه التحفيزات. الاستجابة العاطفية: في دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص مفرطي الحساسية وغيرهم، تعرضوا فيها لمشاهدة مجموعة من الصور لأشخاص يعبرون عن مشاعر مختلفة مثل الحزن، السعادة وغيرها. أظهر الأشخاص مفرطو الحساسية نشاطا أكبر في منطقة الخلايا العصبية المرئاتية ومنطقة الإنسولا. فعندما نشاهد شخصا ما يقوم بعمل ما أو يمر بعاطفة ما، فإن هذه الخلايا العصبية تتحفز كتحفز الخلايا العصبية لدى الشخص الآخر. بعبارة أخرى، إن الشخص مفرط الحساسية لا يعرف فقط ما يشعر به الآخرون، وإنما يشعر بما يشعرون به. الوعي بالتفاصيل الدقيقة: يتفاعل مفرطو الحساسية مع التفاصيل الدقيقة التي قد تمر على الآخرين، ويتميزون بوعيهم الشديد تجاهها. على سبيل المثال، عندما يحادثون شخصا ما، لا تبنى ردودهم على ما يقوله الآخر فقط، وإنما على الإشارات الجسدية وغير اللفظية الدقيقة والتي قد لا يدركها الآخرون. الإرهاق العاطفي المرتبط باستيعابهم لمشاعر الآخرين: يستطيع الشخص مفرط الحساسية استيعاب مشاعر من حوله بدرجة كبيرة، فهو يشبه الإسفنجة القادر على امتصاص جميع المؤثرات المحيطة. قد يتمكن من تمييز مزاج الأشخاص المحيطين به بمجرد دخوله إلى المكان. يرجع ذلك لوعيه الحاد بالتفاصيل الدقيقة الكاشفة، مثل تعبيرات الوجه، نبرة الصوت، تعابير الجسد التي قد يفوتها آخرون دون أن ينتبهوا لها. مع طبيعته المتعاطفة التي تؤهله للشعور بالآخرين، فإنه يعاني عادة من الإجهاد العاطفي المتكرر. هؤلاء الأشخاص اللي سرعون الحساسية يشفلون بسهولة. إذا وضع أحدهم يده على ظهر شخص مفرط الحساسية أو سمع صوتا عاليا مفاجئا، فربما يقفز من مكانه. رد فعله في هذه المواقف قد تكون حادة ومبالغ فيه من وجهة نظر الآخرين. يغرق في التفكير العميق: يميل مفرط الحساسية لمعالجة الخبرات والمعلومات بعمق، وهو ما يجعله يغرق في دوامات من التفكير العميق، ويعيد التفكير في المواقف مرات تلو المرات، ويطرح تساؤلات عميقة حول الكون والعالم من حوله. لا يحب التغيير ولا يستطيع التكيف معه بسهولة. يفضل الشخص مفرط الحساسية وجود روتين يومي ثابت، حيث يجنبه هذا التعرض للمزيد من المؤثرات الجديدة. لذلك يصيبه التغيير بالتوتر، وعليه لا يشعر بالراحة أثناء السفر. فبينما قد يشكل السفر لمدينة ساحلية إجازة لطيفة، فإنه قد يشكل له ضغطا كبيرا في مواجهة مثيرات جديدة. فرط الحساسية سمة شخصية، هل هي نعمة أم نقمة؟ سنعرف بعد الفاصل مع فريق أصنّا وترنيمة عايش بأمان. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. فرط الحساسية سمة شخصية، هل هي نعمة أم نقمة؟ ليست مرضا يحتاج إلى العلاج منه، بل قد تشكل ميزة مهمة إذا أحسن الفرد ومن حوله التعامل معها. فعلى الجانب الإيجابي، يمتلك الأشخاص ذوو الحساسية المفرطة حدسا قويا يجعلهم من أصحاب الرؤى والبصائر القوية، وذلك نظرا لقدرتهم على ملاحظة ما لا يلاحظه الآخرون من تفاصيل دقيقة. لكنهم على الجانب السلبي يعانون من الإنهاك الشديد الناتج عن استجابتهم الحادة للمثيرات التي تعتبر عادية بالنسبة للآخرين، إلا أنها تسبب لهم نوعا من الإنغلاق النفسي. يوجد أعراض عديدة تدل على أن الشخص ذو حساسية نفسية، ويتم تنظيم هذه الأعراض والسمات ضمن ثلاث فئات رئيسية كما الآتي. أولاً، الحساسية النفسية تجاه الذات. تشمل هذه الفئة من الحساسية النفسية الأعراض الآتية: مواجهة صعوبة في تجاوز الأفكار والمشاعر السلبية، الشعور بأعراض جسدية مثل التوتر، الصداع عند حدوث أمر غير سار خلال النهار، تأثر الشهية والنوم بشكل سلبي، المعاناة من التوتر والقلق بشكل متكرر، الخوف من الرفض حتى في المواقف البسيطة نسبيا، الشعور بالغضب أو الاستياء في غالب الأحيان من مواقف الحياة أو المجتمع المزعجة، مقارنة النفس مع الآخرين في نواحي مختلفة، الشعور بالتعاسة نتيجة المقارنة الاجتماعية السلبية. الحساسية النفسية تجاه الآخرين، قد يعاني الشخص في هذه الفئة من الأعراض الآتية: القلق الدائم بشأن تفكير الآخرين حوله، أخذ الأمور على محمل شخصي، كتمان المشاعر السلبية داخله خوفا من الإحراج، إظهار رد فعل مبالغ فيه تجاه المواقف، وعدم تقبل النقد البناء بسهولة. جميعنا نتعرض لسماع كلام لا يسرنا من الناس، وهذا من طبع البشر، وقد يؤثر هذا الكلام في نفسيات الكثيرين، وهناك من لا يتأثر به ولا يواليه اهتماما، وعلى صاحب الأمر أن يقتنع بموقفه ويثبت على رأيه دون اهتمام بما يقوله الآخرون، فذلك هو سر النجاح في الحياة. الاستماع إلى الغير سيجعل منك شخصا مترددا غير قادر على اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بأمور حياتك. هناك العديد من الأمور التي تجعلك تتخلص من كلام الناس، والتي سنذكرها في هذه الحلقة، إضافة إلى بعض النصائح والملاحظات على ذلك. الاهتمام بما يقوله الناس عنك هو جزء من كونك إنسانا طبيعيا. في الواقع، وجد العلماء في دراسة أن مركز المكافأة في مخ الإنسان كان نشيطا عندما يسمع شخصا إطراء بأن ذوقه في الموسيقى يتوافق مع ذوق شخص آخر. يواجه معظم الأشخاص كثيرا من الانتقادات، الكلام الآخر السيء، الأمر الذي قد يزيد التفكير والقلق، مما يدفع الشخص لتقييد نفسه بكلام الناس، إنهاك عقله ونفسيته وزيادة شعوره بعدم الراحة. أحبائي، الأمر يتحول إلى مشكلة عندما تصبح مهووسا بالمخاوف التي تمس سمعتك، حيث يصبح كل قرار تتخذه من حتى الملابس التي ترتديها والأصدقاء الذين ترافقهم إلى المجال الوظيفي الذي تسعى إليه قائما على ما يتوقعه الناس منك. هذه العادة من الصعب جدا التخلص منها. قد يسأل أحدهم: كيف يمكنني التوقف عن القلق حيال ما يظنه الآخرون بي؟ وهنا نسلط الضوء على النصائح المتميزة. تذكر أن الناس ليسوا مهتمين بك بالقدر الذي تظنه، إن الناس عموما ليسوا مهتمين بك بالقدر الذي تظنه، ولا يقضون وقتا طويلا وهم يفكرون بتصرفاتك وسلوكياتك. يطلق على ميل الناس إلى المبالغة في التفكير بما يظنه الناس بهم مصطلح تأثير بقعة الضوء، حيث يظنون أن الجميع يراقبونهم ويدققون على أفعالهم. لا يمكنك منع الناس من الكلام، لكنك بكل تأكيد تستطيع أن تمنع نفسك من التأثر بما يقولون. اعتبر كلامهم شيئا يخصهم ويعبر عن أفكارهم وشخصياتهم. تعلم كيف تتجاهل ما لا يهم، ليس كل شخص يستحق أن تقلق بسببه، ليس كل من وجه لك نقدا يستحق أن تهتم بكلامه. تجاهل ما لا يفيد وامضي في حياتك وأهدافك. سوف نتابع في الحديث بعد الفاصل مع المرنم فيليب ويصا وترنيمات حياة. ابقوا معنا وتابعونا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي ونكمل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. غير نمط تفكيرك. لا أحد يستطيع أن يجبرك على التفكير أو الشعور بطريقة معينة، وهذا الأمر يعتمد على الطريقة التي تفسر فيها سلوك الآخرين. لذا فإنه من خلال تغيير طريقتك في تفسير نظرة الناس إليك ستكون قادرا على التفكير والشعور بإيجابية أكبر. على سبيل المثال، ربما أنت معتاد أن تقول لنفسك: اليوم قمت بكذا وضحك الجميع، ربما يفكرون بأنني لست على ما يرام، الجميع يعلمون بأنني لست على ما يرام أو لدي مشكلة لا أستطيع مواجهتهم مرة أخرى. بدلا من ذلك قل لنفسك: اليوم قمت بكذا والجميع ضحكوا، أظن أنني أدخلت السعادة إلى قلوب بعض الناس الذين كانوا يمرون بيوم سيء على الرغم من أن ذلك حدث بالصدفة. قابل المزيد من الناس، وهذا يخفف حدة الرأي السلبي من خلال الحصول على العديد من وجهات النظر الأخرى. كلما قابلت المزيد من الناس زاد إدراكك بأن لكل شخص رأيا مختلفا عن الآخر، والرأي الوحيد المهم الذي يعلق بذهنك طوال حياتك هو رأيك فقط. ركز على السيطرة على أفكارك وليس أفكار الآخرين. ليس عليك السيطرة على أفكار الآخرين. إذا كنت تمضي وقتك في التفكير بما يظنه الآخرون عنك، فأنت بذلك تهدر وقتك وطاقتك على شيء غير مجد. وبدلا من ذلك حاول إدارة أفكارك. إن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة ذهنية لا يركزون على الأشياء التي لا يمكنهم السيطرة عليها. بمجرد تحويل تركيزك عن هذه الأمور ستصبح أكثر سعادة وأقل توترا. لا تحاول إرضاء الجميع، فلا يمكنك إرضاء الجميع، فكل شخص لديه ما يقوله. لذلك لا تنهك نفسك وأنت تحاول الحصول على موافقتهم. تعلم تقدير تفردك. قال أحد الحكماء: قد لا أعرف مفتاح النجاح، لكن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. في عالم يتسم بكثرة التعليقات والآراء المختلفة، قد يبدو من الصعب التخلص من الاهتمام بما يقوله الآخرون عنا. مع ذلك فإن عدم الاهتمام بكلام الناس هو مفتاح الانعطاق والحفاظ على الصحة النفسية. هنا نهدف إلى توضيح أهمية عدم إعطاء الأولوية لآراء الآخرين، وكيف نطور الثقة بأنفسنا ونركز على أهدافنا الشخصية. الاهتمام المفرط بآراء الآخرين يمكن أن يكون عبئا ثقيلا على حياتنا النفسية والعاطفية. يوضح الخبراء أن 60% من الأشخاص يعانون من الرغبة في الإرضاء أو الاسترضاء دون أن يعرفوا مصدر هذه الرغبة، بينما يشعر 75% منهم بالخوف الذي يدفعهم لاستجابة لمتطلبات الآخرين لكسب رضاهم. لماذا نتأثر بآراء الآخرين؟ هناك عدة أسباب وراء تأثرنا الشديد بكلام الناس. البعض يعاني من الحاجة إلى الحصول على الموافقة والإطراء من الآخرين. في الواقع إن 45% من الأشخاص الذين يعتقد أنهم يستحقون الرضا يمكن أن يحتفظوا بمشاعر الحب تجاهك حتى بعد خيبة الأمل. قد يؤدي الإرضاء الشخصي على المدى الطويل إلى تكاليف أكبر من الفوائد المرجوة، وينتج عنه شعور الأفراد بالاستنزاف النفسي. الاهتمام المفرط بكلام الناس يمكن أن يؤثر سلبا على حياتنا اليومية وقراراتنا. هذا الانشغال النفسي الشديد يعكس أن هناك نسبة قليلة من الأفراد تمتلك القدرة على تجاهل آراء الآخرين. نتيجة للتفاعل مع النقد والانتقادات، قد تزداد مستويات التوترات والتفاعلات الكيميائية في الجسم، مما يشير إلى تأثير اهتمام الفرد بكلام الناس على صحته. عواقب نفسية للاهتمام المفرط بآراء الآخرين. الاهتمام المفرط بآراء الآخرين يمكن أن يؤدي إلى عواقب نفسية خطيرة. 40% من الأشخاص الذين تبحث عن إرضاء الآخرين يجدون أنفسهم مستنزفين إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحد الاهتمام المفرط بكلام الناس من تحقيق الأحلام الشخصية ويعيق التطور الذاتي. بالاستناد إلى هذه الحقائق يتضح أن التحرر من سيطرة الآخرين والتركيز على إرضاء الرب واتباع الحق هو أمر بالغ الأهمية لصحتنا النفسية والعاطفية. بناء الثقة بالنفس والرضا الذاتي هي الركيزة الأساسية لمواجهة تأثير آراء الآخرين. عندما نشعر بالكفاءة والجدارة الذاتية نقلل من الاهتمام بما يقوله الناس عنا ونركز بدل ذلك على تحقيق أهدافنا وتطوير إمكاناتنا الشخصية. الثقة بالنفس هي إيمان الفرد بقدراته ومميزاته ورجاحة حكمه وإدراك نقاط ضعفه ونقاط قوته. يمكننا أن نثق في أنفسنا في مواجهة التحديات، وهذا يعطينا إيجابية وتحقيق نجاحات. لذلك ينبغي تعلم كيفية تعزيز الثقة بالنفس، لا سيما لدى من يعانون من قلة الثقة بالنفس، الأمر الذي ينعكس سلبا على العلاقات والعمل والصحة النفسية. تعد الثقة بالنفس صفة يمكن تنميتها وتعلمها بتطبيق بعض النصائح والإرشادات التي تتيح بناء الثقة بالنفس وتقدير الذات وتوسيع المهارات والخبرات. مواجهة المخاوف وعدم تجنبها. فالخوف هو العدو للإنسان، ربما يخاف البعض ويقلق نتيجة الشك في القدرة، الأمر الذي يضعف الثقة بالنفس. لذلك فإن تحديد المخاوف الداخلية والأشياء التي تقلل من الثقة ثم تعلم كيفية مواجهتها هي الخطوة الأولى لتعزيز الثقة بالنفس وقوة الشخصية. يساعد التدريب على مواجهة المخاوف الداخلية في بناء الثقة بالنفس. عند الخوف من المبادرة في شيء ما كالتحدث أمام الناس أو طلب ترقية في العمل، ينبغي محاولة إقناع النفس بأنها مجرد تجربة. وفي كل مرة يكتسب الشخص ثقة أكبر بنفسه، وربما يدرك أن القليل من القلق أو ارتكاب الأخطاء ليس بالسوء الذي كان يظنه. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق السفراء وترنيمة أشرق بمجدك ونعود لنكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي، وهذا هو القسم الأخير ضمن برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم بموضوع كيفية التغلب على الحساسية المفرطة تجاه أفكار ورأي الناس. الكتاب المقدس لا يعارض التأثر برأي الآخرين، بل يؤكد على أهميته التواضع والتعامل مع الآخرين بحب ورحمة. يحض الكتاب المقدس على الاستماع إلى آراء الآخرين ومناقشتهم، ويكون ذلك في إطار الحب والتواضع والحرص على بناء علاقات صحيحة. يسوع نفسه كان مثالا في التواضع، وقد أوصى أتباعه بالتواضع والتعامل مع الآخرين بحب ورحمة. يوضح الكتاب المقدس أن الحب يجب أن يكون أساس جميع العلاقات، بما في ذلك العلاقة مع الآخرين. يحرص الكتاب المقدس على الاستماع إلى الآخرين وفهم وجهات نظرهم حتى لو لم نكن نتفق معهم. يوصي الكتاب المقدس بالمناقشة الهادئة والمنطقية مع الآخرين واحترام آرائهم. يسوع كان يستمع إلى تلاميذه ويناقشهم ويشجعهم على التواضع والتعامل بحب مع الآخرين. الرسل والكنيسة المبكرة، كان الرسل يستمعون إلى آراء بعضهم البعض ويناقشونها بوضوح وإيجابية. نصائح لضمان التأثر الإيجابي: استمع إلى الآخرين بجدية وتركيز، كن مستعدا للتفاوض والبحث عن حلول، كن صبورا في مناقشتك، تجنب الإقصاء أو التهميش، تعامل مع الآخرين بحب وتقدير، كن متواضعا في تقدير رأيك. التأثر برأي الآخرين في الكتاب المقدس هو جانب إيجابي يجب أن يتمتع به المؤمنون، ويساعدهم على بناء علاقات صحيحة مع بعضهم البعض. أحبائي، نختتم هذه الحلقة بترنيمة من فريق صدى صوت، يرويني يسوع بحنانك. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. من هنا، من إذاعة صوت الأمل، لكم كل محبة وخير وسلام. كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء في حلقة جديدة يوم غد. نهاركم سعيد.

0: يا سرب.
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحه والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضره كانت كيف؟
1: المحاضره كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليله رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليله.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضره طويله. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدامك.
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليله شكلك.
2: الله، انا الليله بس اسكت ساعه، كان عندي رسم هندسي، اي حاجه في راسنا طار. تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا لا، الليل الفته مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا دي فكره كويسه.
0: الناس تمشي تفطر واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوان الزيت ده كترته في ولا الجبنه ذات ناقصه ولا شنو يا اخوان؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: اهم حاجه الحاجات مظبوطه. يلا يا جماعه،
2: حاجه نشكر ربنا عشانها كل مرات كثيره بنس. شنو حاجه ان احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمه دي الهسه بناكل فيها.
0: دي واحده من الحاجات الجميله، النعمه الحلوه دي، وغير كده كمان المويه اللي واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه انه يشربها. دي الحياه ذات يعني، نشكر الله غايه. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها يا اخوانا، بعد اخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنيا هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: ظاهر عليك أنت مذاكر كويس يا هيثم.
0: تقني يا أخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غاية؟ الحمد لله
3: تمام. ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: تقني يا هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وإمرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض أخرجها معك، والتي توالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وإمرأته والنساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم أيه. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكلوا، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: السلام. كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني؟ لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق. يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب بعد الحياة اللي حصلت دي كلها. الله بيقطع عهد مع نوح إنه، وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكلها الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت أقول كمان الحتة بتاعتي إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بديت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبو زين أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في القصة مذكورة
3: طبعاً.

0: وحيكون الحاصل شنو؟ يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
1: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول، يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
0: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
1: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
2: هاي طبعا في الإنسان يعني بات النونة من ترى يوتوه لك أمر شنو يعني المحل بتاعت إبادة عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالإبادة للرب.
0: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
3: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد ده تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد ده تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي، ما حبيد الأرض ولا حبيد الإنسان ولا حبيد البهائم.
1: اللعنة كمان يا
3: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيبيد.
1: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف وشتاء، يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
0: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
1: لا بالضبط كده.
0: أخرج، أثمر، أكثر،
1: أزرع،
0: أزرع كده.
1: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي يا أخي أنا معاك في العهد. يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا القليخ أنا حتذكر.
0: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. ف ده بتدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، يديه يعمل، يديه يحصد، يديه يزرع، يديه يعمل كل عمل الخير، يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
1: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصهر الله سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصهر هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
3: أو زي شريعة جديدة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذاته حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكله شنو، تأكله كيف، وما لو زول
1: سفك دم زول في عدد 4
3: يعني الله زي بدأ يضع لنوح شريعة وأولاده
1: قوانين
3: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
2: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني
1: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
0: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
1: كأنه هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
0: ولا حاجة،
1: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
3: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
1: المسبح
3: نوح والمسبح صح؟
1: نوح والمسبح.

0: نقول الإنسان الصالح البار. ثاني كمان لو تعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
1: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. تاني ديت ضد السلطة، يعني زي ربنا تاني رغم إنه صنع الشر لكن تاني ربنا أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات. أنا اللي أديك السلطة.
0: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة إنه هو تاج الخليقة.
1: بالضبط.
0: الإنسان تاج الخليقة.
2: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الترك بدا وعده وكيف يعبد الله.
1: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
2: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
3: الله مسامح.
2: مسامح يعني ما أنه البشر ده يعني عمل أشياء كثيرة، لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان. وده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
0: برضو بوريني أنه يدرشنا أن الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود. يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت أنه الله، وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، أنه في حاجات أنا ممكن أسقطها، يعني ممكن بالحب اللي أنا أتبادلوا مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني أنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف. يعني نظرتي تتغير حتى لأنه أنا صنعة الله، والله قال لي في بداية التكوين أنه أنا شبهه. فأنا لازم أسعى أنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين. بس القوانين دي ما معناته أنا ما عايزك، لا، معناته أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
1: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا. يعني يعني في كلامك أنت قلتيه وعجبني إنه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني أنا أخوي لو غلط لي مرة واحدة
0: خلاص
1: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله شوف محبته تاني رجع للإنسان، وتاني أضاو السلطة، وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى إنه يكون في محبة زي دي في قلوبنا. يعني الله قدر كيف جواب في هو إله محب وإله قافر، فعلا بيغفر.
3: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم، وزي ما قلت بيدي فرصة ثانية كمان.
0: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا.
3: بالضبط.
0: إحنا محدودين بس هو مطلق، يعني ويعرف يتعامل معانا، يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنفسنا ونضربها كمان باقي الخليقة، يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
1: كويس. شنو الإنسان، شنو الحاجة اللي نستفيدها، أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
0: ممكن نقول الإنسان الطائع. يعني
1: ده في نوع،
0: ده في نوع. يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها. يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم. والدليل على كده المسبح اللي بناه.
1: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هادية. يعني أنا قاعد حسي كنت وانت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلوق، الواطة كلها مدمرة، الفيضان ما أعرف كم مغطى. شنو الفكرة اللي يجي في بالي؟
0: أول فكرة
1: ترجع لها سأقعد يا أخي نزل
0: أنا أقعد وين؟
1: أجيب طورية من وين؟ أجيب شنو من وين؟ أعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل بالفلك طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله. وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه دار يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي إنه زي ما قلت لكم أنا من متابع، بقول لكم إنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوقي شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أدى الله المكانة الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضه هو دار يعبده عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
3: تقريبا كل الملخص الشخصية بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما أنتوا قلتوا بيتفقوا فيها إن الشكر الإنسان هنا برضه في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيرة، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسة نشكر الله فيها، لكن زي ما قال أيمن إنه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير إنه أول حاجة فكر فيها في حياته إنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنعه معاي في الرحلة الطويلة.
2: أنا برضه داير أقول بإنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلق في حياة جديدة إنه بدأ بالعمل. والإنسان يعني ما يقعد، يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل، يعني ده بورينا بأنه هم لما طالوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
3: حقيقة يدل قال في 22
0: في نفس الوقت. يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي. أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطد عليه وعلامات ده كذا كذا كذا، يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها، مفروض أنا أواصل لها. زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي اتعمل
3: بالضبط كده. حلو جدا، يعني نقاط جميلة
1: بالضبط. معلش هيثم، أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22؟
3: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحر
1: الفصول
3: يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا، لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لإنه حتوكل له الزراعة
0: بترجعنا للعهد والميثاق، لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان إنه يعمل
3: بالزبط.
0: يزرع يحصد وقال إنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين. وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني انه الله صادق في عهده
3: ما بيتغير.
1: شنو الحاجة كويسة انا حعملها؟ يعني انا عرفت الله كده وعرفت ده الانسان كده، انا كيف الكلام ده اطبقه في حياتي؟ او شنو الشيء انا اعمله فعلا ابين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الانسان؟
0: اولا انا اعلم نفسي انه انا اسمع انه ده الله
1: بالضبط كده،
0: ده كلامه، دي وصيته، أتعلم إنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه، أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ ليه، أتعلم دايما إنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس اللي حولي، وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله إنه يساعدني عشان إنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
3: جميلة هذه الحاجة الثانية، نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا إنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما
2: حجل. أنا بسبب أنه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن ذكر الله. وبردو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عمل لنا عهد. فالإنسان يعني يطيع الله بكل أشياء اللي هو عمل له يعني. وهذا اللي أنا داير أقوله يعني.
3: جميل جدا يا
0: سرح.
1: أنا الشيء داير أقوله برضو تاني، برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه، إنه أنا أطيع الله. ما بس أطيع الله يعني الحياة دي الأزيدة، ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك، لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله، أنا لازم أطيعه. ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة، إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح، إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه الله هو مكون السيطرة على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا، إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطية هيحصل لي شنو؟ في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن الناس بس يقول لك الله محب وربنا بيحبك، لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس دي أبادم لأنه هم عملوا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر، أنا بحاول إنه دائما أي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطية. يعني دي النقطة اللي أنا.
0: هيا سرب، ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
2: عندي ترنيمة.
0: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسلس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا؟
1: أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس الثانيين،
2: يعني اي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي انت الليله تعلمتها، ونشجع الناس التانيين كمان يمشوا يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعه، يا ريت لو تصلي لنا، وانت الليله عليك يا هادي انه لو ممكن تصلي لنا، وانه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاه. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها. يا رب باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمر المحاضرة،
2: يرجع المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام. مع السلامة.
2: مع السلامة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون

0: الجهلاء بسرور. نعم، تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 واحدة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر. وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
1: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبأوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء،
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا.

0: الذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
1: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامس عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته، كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمة لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مرور بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسروراً إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صباح الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره، وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي، فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك، ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان، حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق، فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما أنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة، فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب، ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب ملحة.

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت. وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام. لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم. ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح؟ وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوة علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد. فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا. فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
0: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
1: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمر.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلم من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: الثامن والعشرون.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت الثلاثة. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء.
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف. وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: الصباح 26.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه

0: هذا الكلام صاح فستوس بأعلى صوته:
1: أنت مجنون يا بولس، سعة علمك أفقدتك عقلك.
0: فأجابه بولس:
2: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغرباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
0: فقال أغرباس لبولس:
3: أبي قليل من الوقت، تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
0: فأجابه بولس:
2: إن بالقليل أو بالكثير، فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها، ما عدا هذه القيود.
0: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
4: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
0: وقال أغريباس لفستوس:
3: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواك جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس. فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر. فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: صباح التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة. فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس.
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
1: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
0: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
1: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
8: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: 17.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم 3 سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات. وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
0: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم، يا إلهي. آمين.
1: راديو سما، عيش اختلافك.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعتما الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: Καφετέρια. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لألكن الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقي عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا. اليوم في جدل بالكافيتيريا والسؤال هو: هل التغيير شغلة حلوة أو مش حلوة؟ في تغيير للأفضل وفي تغيير للأسوأ، لكن في حقيقة أكيدة إنه كلنا منحب نضل قاعدين بزاوية الراحة تبعيتنا، نعمل الأشياء يلي كنا دايما نعملها، والبعض منا ممكن ينزعجوا من التغيير حتى لو كان للأفضل، لأنه بخلينا نتخلى عن الأشياء اللي معودين عليها. خلينا ننتقل ونقعد على طاولة سلمى وندردش معها بهيدا الموضوع. سلمى، أول شيء مرحبا، بدي أقولك أنه أنا معجبة بشخصيتك، معجبة بإرادة الانتصار يلي عندك، بس بدي أسألك شو هو السر؟ يعني في عندك إرادة للتكيف مع التغيير، طالما أنه من سنة تقريبا فقدت زوجك، ومن سنة لهلأ عم شوف أنا أنه صار في كتير متغيرات بحياتك، لكن صح. بنفس الوقت عم شوف عندك قدرة على التكيف مع هيدي التغيرات. شو هي أنواع التغيرات يلي بتصير بحياة الست يلي بتفقد عزيز على قلبها من هالوزن؟ يعني
1: أول شيء الفترة كانت كتير صعبة، أوكي الحزن موجود بس ما بيعني أني أوقف مطرحي، بالعكس القوة اللي جواتي اللي كنت يمكن حطتها على جنب ظهرتها لأني بحاجة لها، لأنه عندي عائلة، أنا صرت مضطرة أخذ قراراتي لحالي، ثبت شخصيتي، ولأني بحاجة لكل قوة كانت ممكن استفيد منها لحتى أقدر كفي لقدام. ما بقدر أطلع لورا، ما بقدر استسلم، بعرف أنه وجودي كتير مهم هلأ مع عائلتي، مع مجتمعي، بقى كل قرار بقدر أخده مهم كتير لحتى أبين أنه أنا مني ضعيفة، أنا قوي بما فيه الكفاية أن أتسلم مسؤولية حياتي وعائلتي.
0: أول فترة يعني فترة الصدمة وفترة فقدان العزيز وكنتي عم تبكي وكنتي عن جد بمرحلة كتير حرجة من حياتي، كنت عم فكر انه كيف ممكن نطلع من هيدا الوضع وقديش صعب وقديش بدنا وقت، لكن بهرتيني بقدرتك على الوقوف عن جديد من بعد مصاب أليم مثل هيدا. في قبل وفي بعد بحياة الست يلي بتخسر جوزها. قبل كانت الاشياء اهون وصارت اصعب، او وفي نوع من التحديات قبل وهلأ نوع آخر من التحديات؟
1: يمكن ما
0: الحمل
1: في
0: يمكن
1: الحمل عتنين بضل أخف على اتنين. حزنت كتير، بكيت كتير، بس ما قدرت خلي حزني ضعفني، لا فتحت عيوني، وأنا أساسا فكر بكتير إيجابية، ما بخلي الأشياء الصعبة تسيطر علي، ما بخلي الحزن يتملكني، على طول باخد الأشياء الحلوة من كل اللي بدي صادفه بحياتي لحتى يكون عندي دعم ويكون عندي قوة لأني استمر.
0: برافو سل. أنا بحس إنه حطيك بفئة الأشخاص يلي المشاكل والمصاعب عندهم هي تحدي مش عائق.
1: صحيح.
0: يعني بدل ما تردهم لورا بالعكس تشكلهم تحدي ليطلعوا من جواتهم القوة. يعني بشوف ستات كتير بمجتمعنا عندهم قوة كاملة جواتهم بس ما بتظهر إلا بالوقت يلي بيطلب التحدي إنه تظهر هيدي القوة. هيدا الشيء صار معك؟ يعني أنا بعتقد
1: كل مرة قوية، كل مرة عندها قوة هائلة جواتها، بس مجتمعها بيفرض على أنه تحط هالقوة على جنب. الحمد لله، الحمد لله أنه ماني من النوع اللي بيخلي المشاكل تضعفني أو تكسرني، وبتثبت لي أكتر وأكتر أنه أنا إنسانة مسؤولة بقدر أخذ قرارات، قرارات منا عشوائية، قرارات لازمة، قرارات مهمة
0: مسؤولة،
1: أقدر أتخطى مع عائلتي الجزء الصعب اللي مرقنا فيه واللي ناطرنا بعدين.
0: كون الست إنسانة رقيقة ما بيعني إنها إنسانة ضعيفة،
1: صحيح، هي
0: إنسانة
1: صحيح.
0: فيها القوة الكامنة وبتقدر تطلع هالقوة وقت اللي بتقدر.
1: ما عليه، بدي أقول شغل هون، إذا الرجل قيادي، المرأة قيادية أكثر.
0: كمان
1: المرأة وقت اللي بتدير مسؤولية عائلة عم تحمل نسخة مصغرة عن مجتمع،
0: عن شركة كمان،
1: يعني بدها تطلع جيل بده يفوت على مجتمع بده يعرف وين عم يدعس، بده يعرف شو عم بيعمل. بالعكس، الرجل بيسلم قيادة العائلة للمرأة.
0: في أكيد مشاكل عم بتصير يوميا، دائما كل يوم وإله مسابه. كيف عم بيتم التعامل مع مشاكل كل يوم أو تحديات كل يوم؟ كيف هالانتصار عم تقدر ترجميه بحياتك اليومية؟
1: كخطوة أقولك، ما بتطلع على المشكلة إنها مشكلة، بتطلع إنه في شغلة بدها تمرق اليوم، لازم يكون منتبهت لها منيح، لازم أعرف إذا بدها حل أعرف كيف بدي حلها. أهم شيء إنه استوعب المشكلة اللي ممكن تصادفني، يمكن بضحكة أو بنتفة سلام، لأنه
0: هل أنت شخص متفائل بالحياة؟
1: كتير، أنا شخص متفائل وإيجابي، وهذه نعمة من عند الله بشكره عليها كل يوم.
0: اليوم في كتير حكي بأوساط علم النفس وبأوساط علم الاجتماع عن قدرة التفكير الإيجابي على تخطي المصاعب اليومية. إذا بدي أن قلت أحكي عن مصادر القوة أو مصادر الانتصار، هل كونك إيجابية هو شيء أساسي أو شيء ثانوي بهالموضوع؟
1: طبعا لا، أنا بالنسبة لي شيء أساسي، لأنه أنا قبل ما يتوفى جوزي تخطيت مصاعب كتير، لأنه عندي هذه النفسية، وحتى من بعد ما خسرته كمان عندها النفسية. بدي أقول شغلة، إنه الإنسان وقت اللي بيكون إنسان إيجابي ما بيقعد يحس بضغط، بتعب، بإرهاق، بتفكيره، بمشاكله، بحياته اليومية. الحياة اليومية فيها كتير مصاعب، إذا كل واحد بده ينكسر أو يحزن معناته إنه يعني ما عم بيقبل تحدي، معناته إنه عم يقف بمطرحه. وأنا من النوع ما بتطلع ورا، يعني لازم امشي لقدام، لازم يكون في عندي حافز انه كفي، لانه الحياه ما توقف بمطرح واحد.
0: كل اللي راح ربنا غطاه برحمته، وكل اللي جاي ربنا عارف انه رح يصير. منشان هيك المرنم بالكتاب المقدس بيقول: لذلك لا نخشى ولو تزلزلت بنا الاراضي والجبال انقلبت، فالله ملجأ لنا وقوة على الدوام. خبرية الكافيتيريا. بلاك بيري، واتساب، آيفون، آيباد، كل يوم في سرعة شكل بعالم التكنولوجيا، كل يوم في وسيلة اتصالات وتواصل جديدة. زوارنا يلي بعمر الأربعين وما فوق مقسومين حول هالقصة، ناس لحقوا حالهم وتعلموا وعم يحاولوا بجهد كبير يتعودوا على تغييرات كل يوم، وناس قالوا ما بيخصنا وبعدوا حالهم عن كل هالقصص. بس بالنسبة للشباب والصبايا والمراهقين القصة مختلفة، فبين الآهات والدهشة والواو يمان وشفت الموبايل الجديد بعقد، بالنسبة لألهم هيدا العالم مثير وكتير حلو، ويبدو إنه القليل منهم عندهم مشكلة بالتأقلم مع إصدارات التكنولوجيا يلي بتتغير كل يوم، والإشياء الجديدة اللي لازم يتعلموها كل أسبوع تقريبا. ونحن كسيدات في نوع تغيير منحبه كتير ومش ممكن أبدا ننزعج منه، عم بحكي عن التغيير بالموضة. أنا بصراحة ما حبيت الموضة السنة، وهيدا رأيي الخاص، لأنه ما حبيت أبدا موضة الثمانينات يلي عم يحاولوا المصممين الأزياء أنه يرجعوا يروجوها، من مجوهرات كبيرة على كتف الفساتين للحلق الكبير لموضة الشعر من الرافعة للجدولة. أنا شخصيا ما حبيت هيدي الموضة، وطريقتي الوحيدة لأتعامل مع هيدا التغيير بالموضة أنه ضل ملتزمة باللي يلي بيلبق لي، موضتي أنا هي يلي أنا بيلبق لي. بما أنه عم نحكي عن التغيير، شو رأيك تجربي الأكل المكسيكي؟ مطبخ الكافيتيريا. وصفة التاكوز. انت محتاجة لأرغفة التاكوز بالذرة ولبهارات التاكوز، هيدول بتلاقيهم بجناح المأكولات المكسيكية بالسوبر ماركت. كمان انت محتاجة لنص كيلو لحمة بقر مفرومة، ملح وبهار، بصلة، بندورة، خس، جبنة شدر، أفوكا وزيت الذرة. منقلب البصلة المفرومة على النار مع شوية زيت الذرة، ومنحط اللحمة ومنخليها تستوي. منضيف بهارات التاكوز لقلها، الملح والبهار، ومنطفي النار. منقطع الخضرة ومنبرش جبنة الشدر. بقلب كل رغيف تاكوز منحط اللحمة، الخضرة المقطعة، برش الجبنة، وألف صحتين. آية اليوم على لسان بولس تلميذ يسوع المسيح: أنا أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأتقدم إلى ما هو قدام. وبهيدي الآية سر القدرة على التكيف مع التغييرات اللي لابدو أنه تصير بحياة كل وحدة منا، أنه ما نتوقف عند اللي راح ونتحسر، ولكن نعمل مثل ما كان يعمل بولس تلميذ المسيح: ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. عزيزتي المستمعة، إذا كان صار تغيير بحياتك ومحتاجة إنه نصلي لك، اكتبي لنا على العنوان اللي رح نذكره بعدين تنجاهد بالصلاة قدام الرب كرمالك. وإذا كنت عايزة أي مشورة أو نصيحة تتساعدك تتكيفي مع التغييرات بحياتك، نحن مستعدين كمان نتواصل معك على نفس العنوان. وما تنسي إنه أحسن تغيير هو يلي بيعمله يسوع بقلبنا لما ينقلنا من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة. فرحت كتير بالوقت يلي قضيته معكم. بدي اشكركم لانه اخدتوا وقت لحتى تتسمعوا على البرنامج. هلا صار لازم روح، بس بقلكن مني انا نغم، مضيفة برنامج كافيتيريا. باي باي، وبشوفكم بحلقة تانية. الله رب.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمة

في مرة كنت راكبة مواصلة وقاعد قدامي شاب لابس بدلة شيك وماسك موبايل حديث وبيتكلم بصوت عالي نسبياً بحيث تقدر تسمعه، وبيقول خلاص الصفقة تمت، قفلت التارجت السنة دي كده، خلاص بقيت مدير رسمي. ولقيت عيون الشباب اللي كانوا موجودين في العربية غالباً كانت رايحاله بتبصله بإعجاب كده، وعلى بعض منهم ابتسامة خفيفة كده. وفي نفس العربية كانت قاعدة ست عادية بسيطة ماسكة طفل صغير ما يعديش 3 سنين، باين عليها التعب والإجهاد، وهي بتحاول تهديه وتقوله بصوت واطي إهدى يا حبيبي قربنا نوصل. وهو نازل عليها بسيل من الأسئلة الوجودية العجيبة، هو إحنا رايحين فين دلوقتي؟ عايز مصاصة، مش عايز أروح الحضانة بكرة، أنا عايز العربية الزرقاء اللي شفناها في المحل مبارح، عطشان، عاوز مية دلوقتي. وسمعتها بنبرة محبطة بتقول ده إحنا ربنا معانا بقى. واللحظة سرحت كده، هو مين فيهم اللي ناجح بجد؟ يا ترى اللي قفل التارجت وترقى في شغله وبقى ليه مظهر اجتماعي خارجي حلو كده قوي يتمناه شباب كتير؟ ولا اللي قدرت بمجهودها وتضحياتها الكبيرة المستمرة بحاجات مهمة في حياتها تنشئ إنسان وتطلع للدنيا إنسان جديد سوي يفرق ويأثر في العالم ده وينجح في الدنيا اللي عايش فيها ويبقى حاجة كبيرة كده؟ أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. ما تيجوا نسأل السؤال التقليدي اللي كلنا بنسأله كتير بس بطريقة غير تقليدية، إيه هو النجاح من وجهة نظر الله؟ وإمتى الله بيشوفنا ناجحين ومثمرين في حياتنا؟ النجاح في نظر العالم واضح إن معادلته مختلفة، معطياتها غالباً بتكون فلوس، شهرة، إنجاز، صور حلوة وسفريات أحلى، لكن الحقيقة الكتاب المقدس ما استخدمش ولا حاجة من دول لتعريف النجاح، لكن يقول مثلاً في يشوع 8:1 حينئذ تفلح وتنجح، إمتى؟ بعد الالتصاق بالرب. يعني النجاح في نظر الله مش هو وصلت لفين، حققت إيه، معاك كام، لكن ببساطة مشيت مع مين، اتبعت أنهي مبادئ، وانت بتتصرف في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، نوعية حياتك نفسها كانت عاملة ازاي، طب اتعلمت ايه في حياتك، طورت نفسك ازاي. يعني انت ممكن تكون ناجح جدا اجتماعيا لكن فاشل مثلا في حياتك الشخصية، او ممكن كمان تكون غير مرئي للناس ومحدش شايفك ولا حاسس بيك، ولا انت بلوجر ولا انفلونسر ولا حتى في حياتك العادية بيدولك التقدير اللي تستحقه، لكنك عظيم جدا بالنسبة للسماء ومقدر جدا في عيون الله وشايفك ناجح ومثمر. تعالوا نتفرج على نماذج في الكتاب المقدس كانت شايفة النجاح بطريقة مختلفة. في مرقس 10 مثلا يحكي لنا الكتاب المقدس عن الشاب الغني، والشاب ده كان واضح انه شاب صغير لسه في عز شبابه غني جدا، وده معناه انه حقق نفسه ماديا وهو صغير، وكمان حافظ لوصايا الله وعاوز ينفذها. لكن تيجي الصدمة هنا لما المسيح يقول له أنا عاوزك تسيب كل حاجة وتمشي ورايا. وهنا الشاب يحصل له إيرور لما في لحظة يكتشف إنه كان فاهم غلط، وإن مقاييس النجاح عند الله مختلفة تماماً عن البشر. الإنجيل يقول كده بالظبط، مضى حزيناً لأنه كان ذو أموال كثيرة. فالحاجة اللي كانت بتميزه اللي هي في نظر الناس علامة واضحة على النجاح بقت هي الحاجز والعائق اللي بتمنعه يكون في علاقة قوية حقيقية مع الله. على النقيض بقى يحكي لنا الكتاب المقدس في مرقس 12 عن واحدة ست المسيح يعلق عليها وهي داخلة الهيكل بتتسحب في خجل للمكان اللي كانوا بيحطوا فيه عطاياهم عشان بس تحط فلسين اللي هم في عصرنا دلوقتي ممكن يبقوا 2 جنيه مثلا، ويقول إنها أعطت أكثر من الجميع. معقول؟ أيوة، لأنها أعطت كل معيشتها ونجحت في امتحان الثقة، ثقتها في الله إن هو قادر يسدد كل احتياجاتها، نجحت في إنها تنفذ وصية خبزنا كفافنا. وكأنها بتقول في سرها أنا هعول هم بكرة ليه، هو هيتصرف، أنا هكون أمينة على النهاردة. الله دايما عنده مقياس مختلف لأنه بيقيس باتجاه القلب.
يعني مثلا ربنا بيهمه الأمانة قبل النتائج. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو مش بيسأل هل نجحت ولا لأ في اللي بتعمله، لكنه بيهتم جدا بالمجهود اللي انت بتبذله. بيسأل عن الأمانة، هل كنت أمين في اللي بتعمله؟ بذلت فيه كل طاقتك ومجهودك بغض النظر عن النتائج؟ الله كمان بيفرق معاه الطاعة قبل الراحة. يعني إيه برضو؟ يعني يونان كان مرتاح بس عاصي، مدينة نينوى كانت متعبة لكن كانت في دايرة اهتمام ورحمة الله. الله بيفرق معاه النية والدافع قبل الصورة اللي بره. يعني الناس بتحب تشوف العمل، النتيجة، الأمور الظاهرة، لكن الله بيشوف الدافع والنية اللي ورا العمل ده. كمان بصراحة مهم قوي الثبات وإنهاء السباق قبل اللمعين. يعني إيه برضو الكلام ده؟ زي الماراثون كده، المكافأة فيها للي ينهي السبق مش للي يبدأ، حتى لو بدأ بقوة. وغالباً اللي بيكملوا للنهاية أقل بكتير من اللي بيبدأوا، وخلال الطريق بقى بيبان المجهود والمعافرة والاجتهاد. تعالوا بقى ننزل على أرض الواقع ونشوف الكلام ده معناه إيه في حياتنا النهاردة. يعني يمكن أنت أم ومش شايفة تقدير ولا معنى للي بتعمليه، ولا شايفة نتائج ملموسة لتعبك في كل التفاصيل دي. أو يمكن أنت شاب عادي شغلك بسيط، مش بلوجر ولا إنفلوانسر ومشهور، ولما تروح مكان الناس مش بتتهافت عشان تتصور معاك وتحطها ستوري. يمكن انتي بنت عادية مسؤولة عن رعاية أهلك أو إخواتك، وشايفة أنك مش عارفة تنجحي في حاجة تانية وحياتك واقفة محلك سر، متكتفة مش عارفة تنطلقي وتعملي كل اللي نفسك فيه، دايما متأيدة بمسؤولياتك وحاسة أنها مكتفاكي وعاملة زي التقل اللي فوق دماغك. أو يمكن أنت أب مسؤول وحاسس بحمل تقيل على كتافك ومش شايف معنى لده وللدوامة اللي أنت عايش فيها والأحداث اللي بتتكرر كل يوم تقريباً هي هي. عايز أقولك وأقولك النجاح الحقيقي غالباً بيكون في الخفاء، مش لازم يكون باين زي ما بنتخيل أحياناً. زي أي عرض مسرحي عظيم كده، نجاح العرض الأخير بيتوقف على كل الشغل والمجهود اللي حصل في الكواليس وورا الستارة. عشان كده في متى 6 الإنجيل بيقول أبوك الذي في الخفاء يجازيك علانية. الله بيقدر المجهود اللي مش متشاف بغض النظر عن النتائج. عشان كده عايز أشجعك دايماً تسأل نفسك 3 أسئلة مهمين في كل حاجة بتعملها، وفي كل حاجة حاسس إن أنت بتجري فيها كده ومش عارف هتوصل لإيه. أول سؤال، هو أنا بسعى عشان أرضي مين؟ تاني حاجة، طيب أنا بتعب وببذل مجهود عشان أوصل لإيه؟ إيه القيمة ورا اللي بعمله ده؟ تالت سؤال، لو فكرة النجاح اختفت هيبقى إيه شكل علاقتي بربنا؟

هسيب معاكم الأسبوع ده تدريب عملي بسيط. اعمل واعملي حاجة واحدة محدش يشوفها غير ربنا. زور حد تعبان، ساعد حد محتاج مساعدة معينة، حتى أكل قطة في الشارع، وصدق إن الله هيشوف ده أمانة واجتهاد كبير منك، وصدق كمان إن دي خطوة في بداية طريق النجاح الحقيقي. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي وندردش في عمل درامي أحداثه انتهت يمكن على الشاشة، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة السينما الكبيرة، لكن بدايته وبداية المناقشة فيه هتبقى في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا دايما تتواصلوا مع هي بكل أراءكم وتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان على الواتساب على رقمنا 003-579-9555-3302. النهاية بتاعتنا النهاردة، وقبل ما أقول لكم النهاية هي إيه وبداية الحلقة والحاجات دي كلها، المميز النهاردة في الحلقة إنه القصة حقيقية. احنا متعودين انه بتبقى قصة درامية واحداثها مش حقيقية، وبعدين نقول ايه ده ممكن يحصل زيه في الواقع، ده ممكن نشوف زيه بيحصل حوالينا، ده ممكن مش عارف ايه، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن الحقيقة الحلقة النهاردة المميز فيها انه هي قصة حقيقية، وبعد كده اتعملت عمل درامي وكانت في رمضان اللي فات ده على طول. مسلسل حكاية نرجس، مسلسل صادم جدا وحكاية صادمة جدا، والمرعب فيها والصادم فيها انه هي قصة حقيقية، وبطل من أبطال القصة دي لسه عايش إلى يومنا هذا. النهاية ببساطة شديدة، نهاية العمل نرجس واقفة هي وولد، يعني مفروض ان هو ابنها في العشرينات من عمره، واقف عمال بيقول لها انه أنا مش ابنك، وجايب لها اختبار الدي ان ايه اللي بيثبت انه هو مش ابنها، وعمال يقول لها انا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم اهلي الحقيقيين. عماله تقول له انا مامتك، انا امك، انا اهلك الحقيقيين. لا انا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم اهلي، وكفاياكي عذاب فيا اكتر من كده، انا بقالي سنين متعذب بحاول ادور على اهلي، من فضلك قولي لي مين هم اهلي الحقيقيين. رفضت تقول له، فسابها ومشي، ويدوب نزل من على السلم وهو ماشي في الشارع لقاها نطت من فوق السطح وانتحرت. زي ما قلت لكم يمكن النهاية صادمة، وأحداث العمل كله صادم جدا لأنه قصة حقيقية، ومن كتر ما القصة صادمة والقصة مهمة جدا اتعملت عمل درامي. والنهاردة بنحكي عن نرجس، شخصية نرجس، وشخصية يمكن يعني سرية جدا ندرسها ونحكي فيها ونتكلم عنها، لأنه شخصية عانت كتير قوي من الرفض وعدم القبول من أقرب الناس ليها. والنهاردة هنحكي أكتر عن الإحساس بالرفض، وإحساس أنه محدش بيحبني، محدش قابلني زي ما أنا، إحساس أنه أنا مرفوض من حتى أقرب الناس لي، لحد ما بيوصل لي إحساس أنه أنا في حاجة ناقصة، انه انا مش كامل، انه انا مش كافي للي حواليا. يعني مش عارفه هل مريتوا بالاحساس ده قبل كده. اعتقد انه يعني ما فيش حد فينا ما مرش بالاحساس ده بشكل او باخر. انا طبعا ضد التعميم، لكن اغلبنا يعني مرينا بالاحساس ده، حتى ولو ما هوش بالقسوه دي اللي مرت بيه نرجس واللي هنحكي فيه اكتر، لكن اوقات بنمر بالرفض في المدرسه، من قرايبنا، من ناس حوالينا. بيبقى في مقاييس مثلا في المجتمع للجمال، وانا مثلا مش في المقاييس دي فبحس ان انا مرفوضة من المجتمع. بيبقى في شوية مثلا مقاييس للقوة، مقاييس للنجاح، وانا بحس ان انا مش في المقاييس دي فبالتالي انا مرفوضة من المجتمع او انا مرفوض من المجتمع. لكن الرفض بيبقى موجع قوي وجارح قوي لما بيبقى من أقرب الناس ليك اللي هم أهلك. وعشان كده النهاردة هنحكي ونتكلم أكتر إنه يا ترى إيه نتيجة الإحساس بالرفض لو ما تعالجش، إذا لم يتم التعامل معاه. لو أنا حاسس إن أنا مرفوض، لو أنا حاسس إن أنا مش مقبول من بعض الناس اللي حواليا، لو أنا حاسس بالنقص، حاسس إن أنا في حاجة غلط، حاسس إن أنا مش كافي للناس اللي حواليا اللي هم القريبين مني، أتعامل مع الإحساس ده إزاي؟ لأنه
ممكن نوصل لنتائج صعبة جدا إذا لم يتم التعامل مع الإحساس ده. حسيت قبل كده بالرفض؟ حسيت قبل كده أن أنت مرفوض من أقرب الناس ليك؟ بتتعامل إزاي مع الإحساس ده؟ ولو ما تعاملناش معاه إيه اللي ممكن نواجهه بعد كده؟ علشان كمان ممكن يبقى جوانا الإحساس بالرفض ولسه مش عارفين نتعامل معاه، فنبدأ نقرأ النهاردة شوية من تصرفاتنا. إحنا ليه بنتصرف بالشكل ده؟ إحنا ليه بنتصرف بالطريقة دي؟ أبدأ أقول لنفسي أنا حاسس بالرفض، أنا حاسس إنه ما حدش بيحبني، أنا حاسس إن أنا مش مقبول من الناس اللي حواليا، فأبدأ أصلح ده وأبدأ أتعامل معاه وأبدأ أتشفي منه قبل ما يوصل بيا بعد كده لنتائج كارثية، زي ما هنحكي النهاردة أكتر من مسلسل حكاية نرجس، وهنشوف يا ترى نرجس ليه كانت حاسة بالرفض وإزاي ما تعاملتش مع ده وإيه نتائجه بعد كده. وكمان نفسي النهاردة، يعني أنا بقول لنفسي وبقول لكل حد بيسمعنا، يمكن تكون بتعامل بعض الناس اللي حواليك بطريقة بتوصل لهم الإحساس بالرفض والإحساس بعدم القبول وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك. احنا مش ملايكة، احنا بشر، واوقات بنتعامل مع اللي حوالينا بطريقة بتوصل لهم انه انتوا مرفوضين، انتوا مش مقبولين. فعايزين ناخد بالنا النهاردة من طريقة تعاملنا مع الناس اللي حوالينا، يمكن نكون بنتعامل بطريقة بتوصل لشخص انه مرفوض او انه مش مقبول واحنا مش واخدين بالنا النهاردة. هنحكي ونتكلم اكتر في حلقتنا النهاردة، لكن تعالوا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان. خليكم معانا وانا معاكم النهاردة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. ما تنسوش تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان علشان نكمل ويعني ندخل بقى في حلقتنا أكتر من نهاية وبداية. خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه كده هنبدأ تفاصيل بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة، أو بقول يعني تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، لأنه يمكن حلقات برنامجنا أكتر منها حلقات على قد ما هي قصص بنحكيها كده، ونفضل نحكي في التفاصيل ونشوف الشخصيات والحاجات دي كلها. لكن يعني الحقيقة بحب قوي في الأعمال الدرامية كمان اللي مأخوذة عن قصص حقيقية، أنه وإحنا كده بنقعدين بنحكيها أو إحنا بنتفرج عليها، يعني أوقات بتبقى يعني عايش قوي قوي مع الشخصية، ولأنك عارف إن هي حقيقية، عارف إنه العمل الدرامي ده مأخوذ من قصة حقيقية، فبيبقى جواك كده إنه يا ده بجد، هو في حد بيعاني المعاناة دي كلها، هو في حد عايش الحياة دي فعلا، هو في حد يعني مر بالقصة دي ومر بالحياة دي، فبتبقى يعني جواك كده بتتحد أكتر ببطل العمل أو بطل العمل يعني المسلسل أو الفيلم اللي انت بتشوفه، خاصة أنه بيبقى قصة حقيقية. وكمان خلونا النهاردة وإحنا بنحكي كده، يمكن تكون مريت بحاجة شبه كده. دايما بحس أنه لما تسمع حاجة بتمر بحاجة شبهها، أقف مع نفسك، ما تعديش اللي انت بتسمعه، لأ أقف مع نفسك وقفة وابدأ خد كده ودي مع نفسك، لأنه مش صدفة أنه ربنا يكون بيسمعك حاجة النهاردة أنت بتعدي بيها، أو حاجة شبه مشاعر أنت بتعدي بيها. وإحنا النهاردة بنتكلم عن إحساس بالرفض، إحساس أنه أنا مش مقبول، أن أنا مش محبوب، أن أنا مش كافي، أنه أنا في مقاييس المجتمع أنا أخد صفر. ما في إيه بقى؟ هنعرف ده وهنحكي فيه أكتر. نرجس في البداية هي الأخت الكبيرة، يعني هما ثلاث بنات، وهنا هقف عند الحتة دي شوية، إنه جرت العادة المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه، سواء يعني كبلاد عربية، يعني دايما أغلبية الأسر إنه احنا عايزين نخلف ولد. طب ليه يا جماعة؟ لا احنا لازم، أصل الولد هو اللي بيشيل اسم العيلة، والولد هو السند، وهو الظهر، وهو حامي الحمى والحاجات دي كلها. وده أول رفض عانت منه نرجس، انه كانت دايما مامتها تقول لها انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد، يعني ده احنا كان نفسنا نخلف ولد. ولانه هي البنت الكبيره، فزي ما تقولوا كده انهيار الاحلام وتوقعات واماني وامال الام والاب، خلفوا بنت، يعني ياه للاسف طلعت بنت. وبعد كده خلفوا بنت تانية وبنت تالتة، لكن نرجس لانه هي البنت الكبيره فهي عانت من رفض كبير قوي. فكرة انه هي مجرد ما اتولدت هي مرفوضة من بابا وماما. ليه؟ لانه هي جت بنت. وطبعا التمييز في مجتمعنا ما بين الولد والبنت للأسف الشديد لحد دلوقتي موجود. يعني ممكن تحسوا انه لا يا جماعة احنا في 2026 يعني اكيد ما فيش تمييز بين الولد والبنت. للأسف في أسر كتير لحد دلوقتي، لحد يومنا هذا، وإحنا المفروض إن إحنا يعني متطورين وأدركنا إنه ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت والكلام ده كله، لكن لسه لحد دلوقتي في أسر بالنسبة لهم إنه كارثة إن إحنا ما خلفناش ولد. أيوة يعني البنات دول هيفيدونا بإيه؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ وده اللي كانت نرجس بتسمعه طول الوقت. فتخيلوا معايا إنه واحدة اتولدت طول الوقت بيتقالها كده، انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد. طيب ما فيش مشكله، عادي ممكن تحس كده من جواها انه لا انا هثبت لهم انه انا بنت، وان انا بميت راجل، وان انا يعني لا هشرفهم و الى اخره. ده اللي كان جوا نرجس. لكن نرجس اتجوزت وما خلفتش، ودي تاني مشكله او تاني مقياس من مقاييس المجتمع للاسف بيحطها عبء كبير جدا على اي بنت او اي ست، انه انت ما خلفتيش ليه وعشان ايه، واذا انت ما بتخلفيش اذا انت فيكي حاجه غلط، فيكي حاجه مش مظبوطه. وده تاني رفض واجهته نرجس، وبرضو بتواجه الرفض من الدايره القريبه منها. ودي المشكله، انه لو مثلا انا رايحه اقدم في شغل واترفضت مثلا في الانترفيو،
لو انا زمايلي مثلا في الشغل بيتعاملوا معايا بطريقه فيها هم مش حابيني يعني مش قابليني انا تقيل على قلبهم، لو انا مثلا صحابي في المدرسه او صحابي في الجامعه انا تقيل على قلبهم مفيش مشكله عادي. ليه؟ هعوض ده انه في اهلي في البيت بيحبوني، اهلي في البيت قابليني، اهلي في البيت عمالين يشجعوني ويدوني دعم ويدوني ثقه. لكن المشكله انه لما الرفض يجيلي من اقرب الناس ليا المفروض ان هم الناس اللي يحسسوني بالقبول، لما اترفض من بره البيت، يعني لو انا مثلا خرجت بره البيت في شغل في مدرسه في جامعه في ايا كان المجتمع اللي انا بتواجد فيه، لو تعاملوا معايا برفض او تعاملوا معايا بعدم قبول او حسسوني مثلا انه انا في عيب او في نقص معين علشان انا ما وصلتش يعني لعلامه ناجح بمقاييس المجتمع، سواء بقى خلفت او ما خلفتش، شكلي جمالي لوني لون بشرتي ايا كان بقى، برجع للبيت واخد القبول من البيت. بس في حكايه نرجس كان الليفل صعب قوي انه حتى البيت مش قابلها، وجوزها فضل صابر عليها سنين وبعدين هي ما بتخلفش. فعمل ايه؟ جوز عليها ومراته الجديده حامل، فادرك انه لا العيب بقى من نرجس، فقال لها انه بصي انت ما بتخلفيش بس انا ما عنديش مشكله يعني خليكي مراتي، ما مش هطلقك يعني، هتروحي فين ولا تيجي منين خليكي. فنرجس قررت انه لا انا كرامتي وانا انت كده بتدوس عليا جامد، انا هتطلق. ولما قررت انه هي تتطلق وراحت قالت لمامتها، فمامتها قالت لها انه انت تطولي، انت عايزه تتطلقي، انت تطولي، ده كفايه ان هو قابل بيكي وانت ما بتخلفيش. وتخيلوا قد ايه الجمل كانت قاسيه جدا. وعايزه اقف هنا عند الجزئية دي شوية. أوقات شعور الرفض جواك بيبقى عن طريق إن أنت بتسمع جمل سلبية من الناس حواليك، جمل بتوجع قوي، جمل بتبقى قاسية جدا، وأوقات ما بنبقاش عارفين ندافع عن نفسنا إزاي، لأنه أنا مصدق فعلا فعلا إنه أنا غير كافي، إنه أنا غير مقبول، أنا مصدق إن أنا في عيب معين، إن أنا في نقص معين، أنا مصدق عن نفسي ده. ليه؟ لأنه من كتر ما بسمع جمل سلبية قاسية جدا من الناس اللي حواليا بيوصلوا لي بيها أنه أنت غير كافي، أنت غير مقبول، أنت معيوبة، أنت فيك نقص معين أو فيك عيب معين، من كتر ما بسمع الجمل دي وبصدقها ما بقتش قادر أدافع عن نفسي، ما بقتش قادر أقول أنه لأ أنا ليا قيمة. وكأننا بنختزل قيمة الشخص في شوية حاجات المجتمع هو اللي حطها. والحقيقة الصادمة يعني أنه مهما كان درجتنا العلمية، مهما كان درجة الوعي عندنا، أوقات كتير بنتأثر للأسف بمقاييس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فيعني بشوف ده أوقات مثلا في أم بتقول لبنتها أنت لسه مثلا ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ أنت وصلتي مثلا للعمر الفلاني أنت محتاجة تتجوزي ليه؟ مين اللي قال؟ لا أصل المجتمع بيقول إنه عند سن معين البنت لو ما اتجوزتش إذن هي مرفوضة، إذن هي غير مقبولة من المجتمع. أنت ليه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ لا أنت كده في مشكلة. طب مين اللي يقول إن أنا في مشكلة؟ مين اللي يقول إن أنا إمتي في إنه أنا خلفت ولا ما خلفتش؟ إمتي في إن أنا اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ إمتي في إنه أنا بنت ولا ولد؟ إمتي في إنه أنا لوني إيه؟ مين اللي يقول كده؟ للأسف زي ما قلت لكم دي مشكلة لحد دلوقتي موجودة، وأعتقد إن هي هتكمل لسنين قدام لو مغيرناش طريقة تفكيرنا، لو مغيرناش حاجات في معتقداتنا، لو مغيرناش عادات وتقاليد وأفكار مغروسة بقالها سنين جوانا، والحاجات دي المجتمع هو اللي بيفرضها علينا. ولأنه نرجس عايشة وسط مجتمع اتغذت بأفكاره واتغذت بعاداته وتقاليده، فهي مش قادرة تقول إنه وإيه المشكلة إن أنا ما بخلفش، وإيه المشكلة إن أنا طلعت بنت مش ولد. هي فضلت مستسلمة تماما للحقيقة دي إنه هي ولا حاجة. ولأنه في أسر كتير البنت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها وتعبر عن اللي جواها، فنرجس كان
شعرها بيقع بشكل رهيب، ولأنه هي مش قادرة تقول أنه أنا تعبانة، مش قادرة تقول أنه أنا موجوعة من كمية الرفض اللي بشوفها في عينين أهلي إخواتي، لأنه إخواتها الاتنين كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها ويقعدوا يتنمروا عليها. حتى كمان الستات اللي كانوا ساكنين في الحارة أو في المنطقة الشعبية اللي هم ساكنين فيها كانوا بيقعدوا يبصوا لها كده بنظرات رفض، واللي هو إيه ده؟ انت اتطلقتي عشان انت ما بتخلفيش، لا ده انت بقى تبعد، ابعدوا عنها. يعني الرفض مش بس بقى جمل سلبيه او نظرات، لا كمان الرفض بقى انه ابعد عنها. دي لا اصل دي هتحسدنا، دي ممكن تبقى مثلا، يعني ممكن كان في مشهد من المشاهد قوي قوي انه مثلا واحده معاها ابنها، لا احنا نبعد عن نرجس اصل هي ما بتخلفش، وانا هبقى جايه لها بابني، ما هي ممكن تحسد ابني. الرفض في يعني في اقوى واقصى صوره، انه مش بس نظرات رفض، مش بس كلمات سلبيه فيها رفض وعدم قبول، لا كمان نبعد عنها. للأمانة أنا كل اللي أنا بقوله ده مش علشان أبرر خالص التصرفات البشعة بعد كده اللي نرجس هتعملها نتيجة إحساسها بالرفض، مش ده هدفي خالص، لكن كل هدفي النهاردة إنه يمكن تكون أنت حاسس بالرفض جواك ونتيجة ده بتعمل تصرفات فيها عنف، فيها قسوة مع اللي حواليك، تاخد بالك من ده. أو ممكن أنه لو أنا بتعامل مع حد بعدم قبول، لو أنا بوصل لحد عدم قبول أو إحساس بالرفض، أخد بالي والحق نفسي علشان ما نوصلش بعض للمرحلة اللي فيها الإحساس بالرفض. بقى أنا عمالة أستقبل إحساس بالرفض وعدم القبول، وأن أنا غير كافي، وأن أنا معيوبة، وأن أنا عندي حاجة غلط، عمالة أستقبل. في وقت من الأوقات هبقى رد فعل، وممكن رد الفعل ده يبقى قاسي جدا وعنيف جدا ويتسبب في كارثة وأذى ليا وللي حواليا. فده الهدف النهاردة من حلقتنا، مش علشان نبرر الغلط، لكن ألحق نفسي وألحق غيري قبل ما الإحساس بالرفض يترجم في صورة تصرفات وردود أفعال على نفسي وعلى المجتمع اللي حواليا. هنكمل كلامنا أكتر وهنحكي أكتر النهاردة في القصة بتاعتنا ونهاية وبداية وحكاية نرجس، وتعالوا نحكي أكتر أنه يعني لما بتتعرض للإحساس بالرفض سواء بنظرة أو بكلمة أو بتصرف من اللي حواليك، بيبقى رد فعلك إيه؟ هل في أوقات بتصدق أنه أنت ملكش قيمة، أو أن أنت ملكش لازمة، أو أن أنت غير مقبول لمجرد أنه في ناس حواليك بيقولولك ده؟ وإزاي ممكن نتعامل مع الشعور بالرفض، والأهم من ده نتائجه بقى ممكن تبقى إيه، علشان ناخد بالنا ونتواجه مع نفسنا ونصارح نفسنا. لو أنا حاسس من جوايا بعدم القيمة، لو أنا حاسس جوايا بإحساس النقص أو إحساس أن أنا غير كافي أو أن أنا غير مقبول أو أن أنا مليش لازمة، أبدأ أتعامل مع الإحساس ده بسرعة قبل ما العواقب تبقى وخيمة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. بشجعكم كده تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا. العمل ده ممكن يبقى مسلسل، ممكن يبقى فيلم، لكن دايما بحس انه كل الأعمال الدرامية اللي بنشوفها محتاجين نقف عندها، لانه انت بتشوف حياة حد قدامك على الشاشة. يعني أوقات هتلاقي تفاصيل شبهك، أوقات هتلاقي تفاصيل شبه ناس أنت بتتعامل معاهم، ولما تبقى القصة حقيقية كمان ده بيخلينا نقف عندها وقفة ونحكي ونتكلم فيها أكتر ونتعمق في تفاصيلها. حكاية نرجس والشعور بالرفض والإحساس بالرفض، وخلينا يعني وإحنا في الفصل كده كنت عمالة أفكر فكرة عايزة أشارككم بيها، إنه خلينا نتفق إنه الشعور بالرفض أو الإحساس بالرفض أو إن أنا مثلا في حاجة ناقصة أو معيوبة أو يعني ماليش قيمة أو قيمتي قليلة قوي، لأنه المجتمع مثلا حاطط شوية مقاييس كده للجمال وللنجاح وللإنجاز وللقيمة، أنا ما عنديش الحاجات دي. الشعور ده بيبقى شعور صعب قوي، مش دايما بنعترف بيه لنفسنا، أوقات مش بنقدر نتواجه مع الشعور ده ونتوجع، بنستسهل يا إما نهرب منه يا إما بقى نعمل ردود أفعال عنيفة زي اللي عملتها نرجس. إحساس بالانتقام، أنا عايزة انتقم من المجتمع اللي حواليا اللي وجه لي رفض بشتى الطرق وبكل الصور، فأنا عايزة انتقم من المجتمع كله، اللي ليه دعوة واللي ملوش دعوة، اللي قدم لي رفض واللي ما قدم ليش، أنا عايزة انتقم وخلاص. إحساس بالغضب اللي بيترجم بعد كده في انتقام. عايزة قبل ما نكمل كلامنا أقرأ تعليق كده جالنا على لايف الفيسبوك من بوبا أشرف. يا هبة بوبا كده بتقول الرفض، أو بتقول كده الرفض إحساس مؤلم جدا وخصوصا من الدايرة القريبة، وأوقات لما بيكبر جوه الإنسان بيسوقه في تصرفات كتيرة. وعايزة يعني أقف شوية عند جملة بيسوقه، يعني أنا ما بقاش مدرك أنا بعمل إيه، بيسوق في تصرفات كتيرة بيعملها من غير وعي. بتفق معاكي جدا يا هبة، وعايزة يعني أقف شوية عند حتة الإحساس بالرفض من الدايرة القريبة، لأنه أوقات إحنا بنعمل ده مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعايزة أقول كل أب وكل أم اجمع هنا واسمعوا الكلمتين دول، يعني أنا شخصيا بقعد أقولهم لنفسي، إنه الإحساس بالرفض مش لازم يبقى إنه أنا مثلا بعنف ولادي وبضربهم لا لا لا، ممكن يبقى الإحساس بالرفض إنه مثلا هو أنت ما جبتيش درجة عالية ليه؟ هو أنت مش يعني دماغك فيها، وأنت مش ذكي، وأنت مش بتعرف تحل، هو في، وأنت مش عندك مخ. بصوا يعني حاجات بتبقى يعني صغيرة جدا، وأوقات نقولها وإحنا في وقت مثلا عصبية أو في وقت انفعال وإحنا مش مركزين، ده بيوصل إحساس بالرفض. مش لازم يبقى بصورة فجة جدا، ومش لازم يبقى بصورة قاسية جدا زي ما بنحكي النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي كان بيحصل مع نرجس، لكن ممكن يبقى بصور كده ايه مستترة او مدارية، ويوصل للطفل سواء ولد او بنت شعور بالرفض. طب انا ممكن فعلا اكون عملت كده مع ولادي، طب اعمل ايه؟ اعتذر وحاول اصلح الشعور بالرفض ده اللي هم حسوا بيه، بإني أقدم محبة وأقدم قبول وأقول كلام إيجابي وأعمل تصرفات فيها إنه أنتوا مقبولين ومحبوبين وأنتوا ما فيش فيكم حاجة غلط وإلى آخره. فما فيش إحساس وصل ما ينفعش يتداوى، ما ينفعش يتعالج، بس المشكلة إن إحنا أوقات بنكمل في ده. ولو رجعنا تاني للقصة بتاعتنا النهاردة وحكاية نرجس، كانت نرجس أوقات كتير ما بتبقاش قادرة تقول لمامتها إنه كفاية كفاية كلام سلبي، كفاية بقى كفاية كفاية عمالة توجعيني انه كان نفسك تخلفي ولد وللأسف خلفتيني انا بنت، وكفاية توجعيني ان انا ما بخلفش كفاياكي. ما كانتش بتبقى قادرة تقول ده لمامتها بشكل واضح، فكانت بتقعد تبص لمامتها كده نظرات وإس كأنها عايزة تقول لها كفاية كفاية بقى بجد، يعني كفاية حسستيني ان انا ولا حاجة. لكن نرجس بعد ما بتطلق وبعد ما بتترفض من كل اللي حواليها بتقرر بقى تطلع رد فعل انه انا عايزة انتقم. فبتدور كده على عوني جارهم، كان بيحب نرجس زمان قوي، ولما تقدم لها
اهلها رفضوه لانه كان يعني كان بيعرق شويه، رجله عمل حادثه فيها فكان بيعرق شويه، فاهلها رفضوا انه يتجوزها. فقالت له لو انت لسه عايز تتجوزني انا موافقه. وده كان بدايه رحله الانتقام من المجتمع ومن الناس ومن الظلم ومن الرفض اللي هي تعرضت له. جوزت عوني وهي كانت عارفه كويس قوي ان هو بيحبها جدا، هي بتحبه ما اعتقدش ان هي كان جواها اساسا حب لاي حد ولا حتى نفسها. ودي جزئيه مهمه قوي، انه من كتر لما اوقات كتير بيوصل لنا رسائل رفض من الناس اللي حوالينا القريبين مننا، ببقى مش قادر حتى احب نفسي، فهبقى بضحك على نفسي لو قلت لنفسي ان انا عارف احب حد غيري، لانه اذا كنت انا نفسي مش عارف احبها من كتر ما انا بصل لي رسائل رفض من الناس اللي حواليا، فهل هعرف احب غيري؟ لا. فنرجس كانت واصله لمرحله انه هي لا عارفه تحب نفسها ولا عارفه تحب غيرها، بس عايزه تنتقم وعايزه تثبت للناس اللي رفضوها انه انا هنا، انا موجوده، انا ينفع الاقي حد يتجوزني ويحبني غير الشخص اللي طلقني واهني واهان كرامتي وحسسني ان انا ولا حاجه. وفعلا بتتجوز عوني وبتقنعه وبتكذب عليه انه ان العيب منه هو، وان هو اللي ما بيخلفش، وان هي تمام وزي الفل وما فيهاش اي حاجه. وللامانه انا كان صعبان عليا قوي عوني، اللي هو يعني طب هو الراجل عمل ايه؟ يعني هو ايه ذنبه في الحياه ان انت تعملي فيه كده؟ هو فعلا ملوش ذنب. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم نتيجه من نتائج الشعور بالرفض، طبعا اول حاجه بيبقى غضب مكتوم، بيبقى جوايا غضب مش عارفه اخرجه، غضب من الناس اللي حواليا، غضب من اوقات كتير من ربنا. ونفسي نقف عند النقطه دي النهارده وتكلم مع نفسك وتكلمي مع نفسك ونتصارح كده كل حد فينا مع نفسه. أوقات كتير بيبقى جوانا غضب من ربنا وبنفضل نلوم ربنا إن رب هو أنت ليه ما اديتنيش طفل زي فلانة؟ هو أنت ليه رب خليت لوني كده؟ هو أنت ليه رب ما اديتنيش فلوس زي ما اديت فلان وفلان وفلان؟ هو أنت ليه رب ما خلتنيش شخص ذكي ناجح؟ وأنت ليه رب ما دخلتنيش الكلية الفلانية؟ أوقات لما بنترفض من المجتمع أول حد بنلومه، طبعا أكيد بلوم نفسي وبيبقى جوايا غضب مكتوم تجاه نفسي، وبعدين بلوم ربنا، وبفضل أبص على النقط اللي مش مضيئة في حياتي أو نقط النقص في حياتي، ومش ببص على العطايا الكتير ومميزات الكتير اللي ربنا ادهالي. وبفضل أبص إنه مثلا ربنا ما ادانيش الحاجة الفلانية، ربنا ما ادانيش زي فلانة وفلانة وفلانة، طب ما أنا ممكن يكون ربنا اداني حاجات تانية بتميزني. عشان كده النهاردة ممكن يكون ربنا ما اداكيش أطفال، بس ممكن يكون اداكي حاجات تانية مميزة جدا. ممكن يكون ربنا ما اداكش الفلوس والغنى المادي، لكن اداك حاجات تانية مميزة غير الغنى المادي. ممكن يكون ربنا ما اداكيش النجاح الدراسي، بس اداكي نجاح ان انت بتعرفي تعملي علاقات اجتماعية واداكي النجاح في الحتة دي. فبدل النهاردة ما نفضل نلوم ربنا ويبقى جوانا غضب تجاهه انه ليه يا رب ما خلقتنيش زي فلان وفلان وفلانة، تعالوا النهاردة نبص على النعم والعطايا اللي ربنا ادهلنا، لأنه ربنا إله عادل جدا وربنا إله صالح جدا، مش بيظلم أي حد فينا. فأنت ممكن تبقى حاسس في وقت أنه أنا مثلا مرفوض من المجتمع بسبب لون بشرتي، أنا مرفوضة من المجتمع لأنه أنا ما خلفتش وإخواتي كلهم خلفوا مثلا وقرايبي، أنا مرفوضة من المجتمع لأن أنا لسه ما اتجوزتش وسني كبر. بلاش نبص على الحاجة اللي مش عندنا، لكن تعالوا نبص على الحاجات اللي ربنا ادهلنا. هنلاقي، أكيد هنلاقي، أكيد،
لكن يمكن أوقات من كتر الشعور بالرفض اللي المجتمع بيصدره لينا وبيغذيه جوانا، فببقى حاسس انه ايوه يا رب انت ما اديتنيش حاجة، يا رب انت ظلمتني قوي، ليه يا رب كده، وليه وليه وليه دي حياتي، وليه يا رب انت بتبخل عليا بحاجات كتير، ويا رب يعني ما هي كانت سهلة عليك قوي انك تديني الحاجة دي. اوقات حتى مش بنقول لربنا ده بشكل صريح، لكن بيبقى ده احساس جوانا. عشان كده تلاقي نفسك ولا قادر تقعد قدام ربنا، ولا قادر تصلي، ولا قادر تدعي، ولا قادر يبقى فيه تواصل ما بينك وما بين ربنا، لان انت عمال تلومه على الظرف اللي انت فيه، وعلى الوضع الصعب اللي انت فيه، وعلى الحاجات اللي ما ادهلكش، زي جارتك وزي صاحبتك وزي اختك وزي صاحبك وزي فلان وفلان وفلان. فالغضب المكتوم بيبقى نتيجة أو رد فعل للشعور بالرفض. أوقات كمان الغضب المكتوم ده من كتر ما أنا سايبه جوايا وسايباه جوايا بيبقى في صورة عنف، وبعد كده بعد العنف بيبقى انتقام، وده اللي اتجسد في صورة انتقام نرجس من أول حاجة، إنه هي اتجوزت عوني، كذبت عليه، قالت له إنه أنت اللي ما بتخلفش وأنا تمام وزي الفل، وقالت له طيب إيه رأيك نروح نتبنى طفل. وفعلا قرروا إن هم يروحوا يعني إحدى دور الأيتام علشان يتبنوا طفل ويكفلوا طفل بالطرق الشرعية القانونية العادية جدا. لكن هنا نرجس بتقابل

يردوا ده ويقولوا لها انه اصل انت مستواك المادي قليل قوي، فاحنا مش متاكدين اذا كنت هتعرفي تصرفي على الطفل ده ولا لا. فهي حست انه لا بقى، لا كفايه. وهنا بقى خلاص انه من كتر ما الشعور بالرفض والاحساس بالرفض زاد قوي، فنرجس بقت مش هقولكوا بقى من غير وعي، هي بتتصرف وإس كأنه حد تاني غيرها هو اللي بيتصرف. أنا عايزة أكون أم، لأنه أنا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أسكت الصوت اللي جوايا اللي بيقولي أنت مرفوضة، أنت غير مقبولة، أنت ولا حاجة، أنت ملكيش قيمة، أنت ملكيش لازمة. الحاجة الوحيدة اللي هتسكت الوجع اللي جوايا هو أني يبقى عندي طفل، أني أبقى أم بأي طريقة كانت بقى، ماليش دعوة بأي طريقة. أنا دلوقتي مش بفكر في إيه غلط وإيه صح، أنا بفكر دلوقتي أنه أنا لازم أبقى أم بس كده. فعملت إيه؟ بدأت تبص كده على الناس حواليها، مثلا الستات اللي معاهم أطفالهم، ومثلا واحدة مش واخدة بالها من ابنها، يعني مش مركزة معاه، لحد ما لقيت بياعة كده بياعت يعني بخور وسبح وحاجات كده، وست بسيطة جدا وقاعدة وفرشة كده فرشتها، وجنبها طفل صغير رضيع لسه يدوب عنده شهر ابنها. فبدأت تحكي معاها وتقول لها انه هو انت عندك اولاد تاني غيره؟ قالت لها اه ده انا عندي اتنين غيره كبار، ويعني ده الأمانة الماديات يعني بقت صعبة قوي، وإحنا مش لاقيين ناكل، بس هنعمل إيه وبتاع. فهنا نرجس لمعت جواها فكرة شيطانية إنه بدراعي، أنا هيبقى عندي طفل بدراعي، أنا هتحدى ربنا اللي مدانيش أطفال، اللي ظلمني وحرمني من الأطفال وخلاني أعيش طول الوقت راسي في الأرض، خلاني أعيش عيني مكسورة، حاسة بالرفض، حاسة بعدم القيمة، حاسة بالقلة، حاسة أن أنا ولا حاجة وسط المجتمع اللي أنا عايشة فيه، أنا هعملها بدراعي. قررت أن هي تخطف الطفل ده وتجري، حطته في شنطة. والأمانة المشهد كان مرعب، وأنا شخصيا يعني أنا كسارة وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل وعمالة أفكر أنه ده حصل بجد، يعني الطفل ده اتخطف بجد. طبعا كارثه كارثه، ومشهد صادم جدا ومليان وحشيه ومليان بشاعه. طب هي ايه اللي وصلها لده؟ اللي وصلها لده الشعور بالرفض، احساس انه انتي ولا حاجه، انتي ولا حاجه لانك ما خلفتيش. يا هو الشعور ده ممكن يوصلني ان انا اتصرف بالقسوة دي واستبيح ان انا اخطف طفل من امه وانه اعمل كده؟ لانه الناس وجعوني، المجتمع وجعني، وانا مش عارفة اعمل ايه في الوجع ده. لسه كنت بتكلم كده مع واحدة صاحبتي بقول لها انه نفسية الانسان معقدة جدا، ربنا خلقنا نفسيتنا معقدة جدا جدا جدا، بحتاج كل وقت والتاني اني اتواجه مع نفسي، حتى لو هتوجع، حتى لو هحس بألم جوايا، بحتاج اتواجه مع نفسي واتكلم معاها وابدأ اشوف ايه الاحاسيس اللي جوايا وجعاني وما تشفتش منها، علشان ابدأ امشي في سكة شفا، لحسن بعد كده اعمل ردود افعال مؤذية جدا ليا وللناس من حواليا. وده اللي حصل مع نرجس. نرجس خطفت الطفل ورجعت لجوزها، وهي طبعا كتبت على كل الناس انه انا ان هي كانت حامل وخلفت. وخدوا بالكم من حاجة، هي خطفت ايه؟ ولد مش بنت، لانه هي اوريدي اساسا جواها عقدة نفسية انه انا مرفوضه من من من من امي لانه انا بنت. هي كان نفسها تخلف ولد، فانا لما هخطف طفل انا هخطف ولد علشان اقول لامي اول واحده شفتي انا خلفت ولد. طبعا هي بتتصرف كل ده وهي مش واخده بالها هي بتعمل ايه. واول ما حطت رجلها على بدايه الطريق، طريق الانتقام،

لما بتبدأ في طريق الانتقام انت مش بتعرف توقف. ليه؟ لانه بتلاقي انه انت بقى عندك الحاجة اللي انت اتحرمت منها، وبتحس جواك انه ايوة انا انتقمت، واحساس الغل والغضب بيزيد اكتر، فتبقى عايز المزيد والمزيد من الانتقام من الناس اللي حواليك. فخطفت الولد وسمته يوسف وبدأت تربيه، وفي يوم من الأيام يوسف قال لها أنا عايز أخ. يا سلام، عناية الاتنين، أجيب لك أخ. وخطفت ولد تاني بمنتهى البساطة. ليه؟ لأنه هي مش هي اللي بتتصرف، مش هي اللي بتخطف، ده إحساس الغضب والانتقام والشعور بالرفض اللي جواها هو اللي بيصرخ صرخة وجع وصرخة انتقام وصرخة إنه المجتمع طول الوقت كان بيبص لي ان انا ولا حاجه، وانا اللي هجيب قيمتي بنفسي من المجتمع. بس طول الوقت نرجس كانت حاسه بغضب، طول الوقت كانت مرعوبه لحسن اي حد يكتشف ان هي خاطفه العيال دول مش عيالها، طول الوقت حاسه بتوتر، طول الوقت جواها صراع. يعني كانت طول الوقت مثلا في المسلسل بتعض على شفايفها، بتاكل في ضوافرها، شعرها بيقع طبعا بشكل رهيب. ليه؟ لانه هي ابعد ما يكون عن السلام النفسي والهدوء والفرح والاستقرار، لانه بالرغم ان هي بقى عندها اولاد وبقت تشوف في عينين الناس اللي حواليها قبول انه انتي خلاص جبتي 10 من 10، بقى عندك اولاد، بقت بتشوف ده، الا انه هي ما بينها وما بين نفسها هي لازال الإحساس بالرفض جواها. وعشان كده نفسي النهاردة لو أنت قررت أنك تعوض الشعور بالرفض بحاجة تانية غير أنك تتشفي منه، هيفضل جواك أي مشاعر سلبية إحنا بنشعر بيها، شعور بالرفض أو الشعور بعدم القيمة أو الشعور بأنه أنا ولا حاجة أو أن أنا غير محبوب أو أن أنا غير مقبول، المشاعر دي والإحساس ده لازم نتشفي منه بشكل صحيح. وده يمكن اللي هنحكي عنه أكتر بعد الفصل، إنه أوقات بحاول أعوض نفسي بحاجات تانية، أعوض نفسي مثلا لو أنا حاسس إن أنا مش محبوب من الناس اللي حواليا مثلا لأنه أنا لون بشرتي مختلف مثلا، أو إن أنا لون بشرتي غير مقبول من المجتمع اللي أنا عايش فيه، أو إن أنا مثلا ما خلفتش زي كل الناس اللي حواليا وكل الستات اللي حواليا، أو إن أنا ما اتجوزتش وسني كبر. أوقات بنحاول نعوض ده بحاجة تانية، إنه مثلا أنجح قوي دراسيا، أنجح قوي علميا، أنجح قوي في الشغل، وأقول لنفسي خلاص أنا كده بقيت ناجح، أنا كده بقيت ليا قيمة. لا، هتفضل جواك الحتة اللي بتوجعك دي لأنك ما تشفتش منها وحاولت تعوضها بحاجة تانية. أو لو أنت مثلا بدأت تنتقم بقى وبدأت أن أنت تاخد القيمة بدراعك، برضو هيفضل جواك إحساس أن أنت ولا حاجة، وهتفضل عايش في عدم سلام نفسي رهيب، وهتفضل عايش في خوف وقلق وتوتر وحزن وألم وغضب ولوم على ربنا ولوم على الظروف ولوم على نفسك. ليه؟ لأنه أنت ما تشفتش بشكل صحيح. هنحكي أكتر عن الشفاء، وإزاي لو اكتشفت النهاردة أنه أنا جوايا حاسة أو حاسس أني مرفوض أو أني يعني غير كافي بشكل أو بآخر نتيجة شوية حاجات معينة، يمكن أنا معرفش هي إيه. كل حد فينا، أقعد مع نفسك النهاردة، واجه نفسك، ولو لقيت أن أنت جواك شعور بالرفض حتى ولو بنسبة إن شاء الله حتى 2% 1%، محتاج النهاردة تواجه نفسك وتبدأ سكة الشفاء. إزاي؟ هنحكي عن ده أكتر لكن بعد الفاصل. خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان، خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان. والحقيقة يعني الحلقات معاكم بتخلص بسرعة قوي، بحس انه يعني كأني لسه بدأ الحلقة وبعد كده خلاص، يعني بقلنا تقريبا اقل من 5 دقايق، يمكن 4 دقايق او 3 دقايق في حلقتنا النهاردة. لكن انا عارفة انه الحلقة دسمة وكبيرة، والعمل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة قوي جدا وقاسي جدا، ويخلينا نقف مع نفسنا كتير ونواجه نفسنا بده. ويمكن كنت لسه بحكي انه طيب الشعور بالرفض، لو انا النهارده وانا بسمع الحلقه وحسيت انه جوايا انه انا لسه جوايا احساس ان انا قليله في الحته ديت، لما بدخل اي مثلا مجتمع بحس ان انا قليله، لانه مثلا انا ما عنديش ولاد، لانه انا لون بشرتي اللون الفلاني، لان انا تخينه، لان انا رفيعه، لان انا قصيره، لان انا طويله زياده عن اللزوم. المجتمع رفضني بشكل او باخر، ولو انا كمان الدايره القريبه مني كانوا بيقولوا لي ده، انه انا يعني غير كافيه، او ان انا فيا حاجه غلط، او ان انا فيا عيب ما، اعمل ايه؟ اول حاجه واجهي اللي جواكي واللي جواك. نرجس ما كانتش بتواجه ده ولا تعرفه، وما كانش عندها وعي بده، وللامانه انا لازلت شايفاها ضحيه، ضحية وما وصل لهاش وعي، وما وصل لهاش نور، وما وصل لهاش إدراك إنه هي يعني مش لازم تبقى بتخلف عيال عشان يبقى ليها قيمة، مش لازم تبقى ولد مش بنت علشان يبقى ليها قيمة. بس للأمانة القصة كانت يعني صعبة قوي، والحلقة كانت مقفولة تماما، لأنه الرفض جالها من باباها ومامتها في البداية، فالقصة كانت صعبة قوي. بس حلو ان في اعمال دراميه كده، وحلو ان احنا نتكلم عنها علشان ما نوصلش للمرحله دي، وما نوصلش غيرنا للمرحله دي. عشان كده سواء انت النهارده وانت بتتواجه مع نفسك اكتشفت ان انت جواك شعور بالرفض حتى ولو 1%، اتكلم مع نفسك صراحه، وابدا النهارده صلي وادعي ربنا وقول يا رب انه انا حاسس ان انا ماليش لازمة، حاسس ان انا ماليش قيمة، حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا، لان ما عنديش الحاجة الفلانية، لان انا شكلي كذا، لان انا امكانياتي المادية كذا. ابدأ ادعي وابدأ صلي وابدأ قولي رب انا عايزة تشفي في الجزئية دي. واوقات هتحتاج تقعد مع حد وتتكلم معاه وتتكلم مع متخصص وتحكي معاه انه انا عايزة تشفي من الشعور بالرفض في الحتة الفلانية، علشان بعد كده موضوع ما يتطورش بي ان انا انتقم من الناس اللي حواليا وانتقم من نفسي واذي، لانه انا جوايا مشاعر صعبة جدا، اصعب من ان انا اشيلها لوحدي واكمل بيها. ولو النهاردة ادركت انه يمكن انا في كلام سلبي بقوله بيوصل لولادي شعور بالرفض، يمكن انا بقول كلام سلبي لزميلتي في الشغل ويعني في صوره هزار، وهي موصل لها الشعور بالرفض وشعور ان هي ولا حاجه او ان هي اقل، محتاجين ناخد بالنا لالا نكون بنوصل بكلامنا ونظراتنا وهزارنا وتنمرنا اوقات كتير اللي هو تحت بند الهزار لغيرنا الشعور بالرفض. يمكن نرجس اكتر حد اذته هو الولد اللي خطفته يوسف، او هو ما اسموش طبعا في الحقيقه يوسف، لكن الولد ده الى يومنا هذا للاسف مش عارف مين هم اهله الحقيقيين، وعمل 43 تحليل DNA ومش عارف يوصل لعيلته الحقيقيه، بابا ومامته الحقيقيين، لانه ببساطه شديده محدش يعرف هم مين غير نرجس اللي انتحرت ونهت حياتها. خلاص وصلت لمرحله انه انا أزيت كل الناس اللي حواليا، انتقمت بشتى الطرق ولسه شعور الرفض جوايا، فانا هعمل ايه؟ انا عايزه انهي حياتي لان انا مش قادره اكمل بالشعور ده. قصه قاسيه جدا، قصه صعبه جدا، لكن الهدف النهارده انه لو انت حاسس ان انت مرفوض، لو انت حاسس ان مالكش قيمه، لو انت شبعت من الجمل السلبيه والشعور بالرفض اللي الناس حواليك بيصدروه لك، واجه نفسك النهاردة وابدأ قول يا رب اشفيني من الشعور ده، يا رب أنا عايز أعرف قيمتي الحقيقية فين. ومع الوقت هتدرك أن قيمتك الحقيقية من قيمة اللي خلقك وكرمك وخلقك في أحسن صورة، مش في أنك معاك فلوس إيه

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. الصحراء هي أماكن جافة جدا وقاسية جدا ومناخها الحقيقة صعب جدا، فبتبقى برد جدا جدا في الليل وبتبقى حر جدا جدا في النهار. البرية أو الصحاري هي أماكن صعبة، بس عايز أقولك على نوع خاص من البرية أصعب بكتير من البرية اللي موجودة على كوكبنا، البرية اللي موجودة في حياتنا الروحية. البرية أو الأوقات الصعبة، أوقات الجفاف اللي ممكن حد فينا يتعرض لها. مرات كتيرة بنلاقي نفسينا حاسين إن احنا كده في برية، يعني في أرض صحراء، تحس الدنيا يعني خلاص صحراء، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء زي ما بيقولوا. الدنيا ناشفة، مش عارف تحب الرب، مش عارف تتعلق بالرب، مش عارف تميز صوت الرب، وكأنه الدنيا أصبحت فعلا صحراء جرداء. خليني أقرأ معاك آية في مزمور 29 وعدد 8. بيقول الكتاب: صوت الرب يزلزل البرية. يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب، صوت الرب اللي ما أحوجنا إليه في هذه الأيام. بيقول الكتاب المقدس عنه: صوت الرب يجي يعمل إيه في البرية؟ يزلزل البرية. كأنه الرب عاوز يقول النهاردة ليا وليك وليكي: صوتي يقضي على الجفاف، صوتي يقضي على اليبوسة اللي في حياتك. تقولي بس أنا بقالي وقت حاسس إن أنا مش عارف أبقى بالكامل بحب الرب، مش عارف أبقى بالكامل متمتع بالرب. الأول كده كنت حاسس إنه حياتي مليانة بالإثمار وحاسس كده بالانتعاش وإنه عامل زي الشجرة اللي مغروسة عند مجاري المياه، لكن بقالي وقت يمكن سمحت لنفسي ببعض التساهلات، يمكن تنزلت عن مستوى معين في حياتي الروحية أدى إلى أني بقيت ناشف وبقيت يابس. بس يجي الرب النهاردة ويقول لي: حتى لو وصلت للمستوى ده من الجفاف واليبوسة، أنا عندي حل، أنا أقدر أتدخل في حياتك. صوت الرب، جميل صوت الرب، صوت الرب اللي يجي يؤمر البرية فتتحول إلى بستان. صوت الرب اللي يجي على البرية وعلى اليبوسة وعلى الجفاف ويغير طبيعة الحاجات دي، يغير طبيعة الأرض دي، يجي على كل أوقات عدت في حياتك ناشفة، يجي على كل قرارات خدتها وانت جوه البرية. فكل قرارات خدتها وانا ناشفان وانا زعلان وانا يأسان فقراراتي غلط، يجي رب يقول لي أنا عندي كلمة مختلفة. لما يتكلم الرب على البرية يغير طبيعتها. خليني أقرأ معاك آية جت في سفر أشعياء أصحاح 35. يقول الكتاب في عدد 1: تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرمل وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. جميلة هذه الكلمات. حينما يأتي صوت الرب يقول الكتاب: تفرح البرية والأرض اليابسة، يبتهج القفر. إيه ده؟ إيه اللي يفرح البرية؟ صوت الرب. البرية اللي كانت مليانة بالأحزان، البرية اللي مش قادر فيها تميز سكة ربنا، البرية اللي مش قادر فيها تميز قرارات صح من قرارات غلط. يمكن أنت في برية ودخل على قرار ارتباط. أرجوكي انتهزي هذا اليوم وانت بتسمعي انبوكس من السماء، لأن الرب بيلفت انتباهك، الرب بيحذرك. وانت في البرية وانت مش قادرة تميزي، اوعي تاخدي قرار، لكن تعالي وقولي له النهاردة: تفرح البرية يا رب، تعالى اتكلم على الفترة دي، غير طبيعة الوقت ده، الوقت الصعب ده أنا محتاجة لك فيه. قول له: الوقت الصعب ده أنا محتاج لك فيه. تفرح البرية، الأرض اليابسة، الأرض الصعبة تفرح، يبتهج القفر. تيجي وتنهي زمن من الجفاف في حياتي، زمن من الاعتياد، زمن من الوضع اللي يمكن سئمته بس مش عارف أطلع منه، زمن كده مليان يعني زي البرية، لون أصفر وشمس جامدة
وكل غرس بيتغرس وكل نبتة بتطلع من حضورك كأنه في شمس حارقة بتيجي تحرقها. لكن الرب النهاردة جوايا قوي يقول لك يجي ويضع نهاية للبرية. يجي الرب ويقول لك كده، صوت الرب يزلزل البرية. أنا أؤمن النهاردة إنه صوت الرب يجي ينهي البرية، يجي يقضي على الجفاف ويزلزل الرب هذه البرية في حياتك. هل تؤمن؟ هل تثق في إنه صوت الرب يزلزل البرية؟ خلونا نصلي مع بعض لحظات. يا رب شكرا لأجل صوتك، ما أحوجنا إلى صوتك في هذه الأيام يزلزل البرية. رب تعالى ضع نهايات لكل أوقات صعبة في حياتنا، حط نهاية لكل يبوسة ولكل جفاف ولكل عطش. حط نهاية يا رب النهاردة لكل تعود على أوقات صعبة وكل أساوة قلب. حط نهاية يا رب وتعالى تاني علينا. يرجع كل حد فينا كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. تعالى وضع نهاية يا رب، حط نهاية للجفاف واملأ أراضينا بالمية. اروي حياتنا يا رب، اروي حياتنا من فضلك. تعالى على كل حد عطش واشتاق لك، تعالى اروي أراضينا العطشانة. أشكرك يا رب لأنك موجود ولأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس، وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

فبالي سؤال بفكر فيه، مش عايزك تجاوبني بس عايزك تفكر فيه جواك قوي قوي قوي كده. لو جيت قدام عينيك وقلت لك قد ايه انت حاسس ان انت عندك نفس القوة والتأثير اللي كانت عندك قبل كده، حقيقي حاسس ان انت في الدوائر اللي حواليك انت عندك قدرة على التأثير، في قوة طالعة منك بتعمل فرق في حياة الناس اللي حواليك؟ سريعا كده انت اكيد عندك الإجابة. عايز احط قدامك شوية آيات قليلة جدا بتتكلم عن التلاميذ لما يسوع قرر ان هو يرسلهم. لقى 9، ودعا يسوع تلاميذه وأعطاهم قوة وسلطانا على كل الأرواح الشريرة وعلى شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله وليشفوا المرضى. علشان الناس التعبانة والناس الجعانة وعطشانة أنها تفهم ربنا، هم يكونوا مرسلين من الله ليهم، مش بس بكلام لكن بسلطان وبقوة. وفي آية 6 الكتاب بيلخص الرحلة بتاعتهم، فذهبوا وكانوا يتنقلون من قرية إلى قرية يبشرون ويشفون الناس في كل مكان. وفي أجزاء تانية في الأناجيل بتتكلم على فرحتهم ومفاجأتهم أنه إيه ده؟ أنت بعتنا وإحنا كنا سبب بركة للناس حوالينا. فالمشهد شكله جميل، والفكر بتاع يسوع أنه تعالى أنا عايز أخدك وأدي لك القوة والسلطان وأدي لك اللي أنت محتاجه، لأني عايز أستخدمك قناة للبركة بتتدفق للناس اللي حواليك عشان تشفي وعشان تكون سبب بركة وعشان خاطر تفهمهم مفاتيحي مفاهيمي ايه في الملكوت. بس حاجة غريبة جدا بتحصل بعد كده، بتتكلم على راجل ابنه كان عنده روح شرير ماسك فيه وما كانش بيعرف يتكلم وكان بيتمرمغ في الأرض. فالراجل الغلبان عارف ان يسوع موجود وتلاميذه موجودين، كان يسوع ساعتها فوق الجبل، فوق جبل التجلي معاه 3 من تلاميذه، والراجل ده راح لتلاميذ يسوع بيلجأ ليهم. وحصلت حاجة غريبة قوي، يسوع نزل من الجبل لقى الراجل بيقول له كده، يا معلم، ده في مرقس 9، يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد، فالولد يريل ويصر بأسنانه، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه. عارفين الرد كان إيه بعد كده؟ فلم يقدروا. طب ما يسوع ادهم السلطان وادهم القوة، والأول كانوا بيعرفوا يعملوا كده، هو إيه الصعب وإيه اللي اتغير اللي خلى المرة دي فيها الكتاب يقول على التلاميذ فلم يقدروا؟ يسوع تدخل في المشهد وعرف يشفي الولد. بس عارفين بعد كده حصل إيه؟ يسوع ما عداش الموقف للتلميذ، فقال لهم، هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. طب إيه اللي كان ناقصنا؟ وده معناه إيه؟ إن إحنا لما نشوف الـ الـ الـ الولد الغلبان ده عامل كده نقوله طب استنى عندك 3 أيام بالظبط، هنروح هنصوم هنصلي وهنجيلك وكله هيبقى زي الفل. ما افتكرش ده معنى كلمة يسوع. بس الفكرة إن في حاجة تانية بتحصل غريبة جدا في حياتنا كلنا كبني أدمين، وإحنا صغيرين وغلابة إنجاز التعبير والله بيأتمنا على حاجة، بنبقى زي العيال الصغيرة بنقول يا رب إحنا مش نعرف نعملها من غيرك، وبنجيله نقول يا رب ادينا النعمة قبل ما ننزل وقبل ما نروح من قرية لقرية، ادينا النعمة استخدمنا لمجدك، ساعدنا نكون مؤثرين في دوائر أشغالنا مع عائلتنا انسوعن. وبتحصل حاجة غريبة بعد حبة وقت، بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها، وونس بنحس إن إحنا بقينا عارفين نعملها بتبان في إيه على طول؟ بنبطل نطلب ربنا إنه يساعدنا، لأن إحنا فاكرين إن إحنا نعرف نعملها لوحدنا. مش بس كده، بنبطل نجوع ونعطش إن ربنا يكون معنا في المشهد، وبالتالي اللي بيحصل واحدة واحدة بتتسرسب مننا الإمكانيات اللي الله منحها لينا عشان نكون سبب بركة للي حوالينا، فنكون في أشغالنا زينا زي الباقيين، بقى ما كناش أسوأ، بقينا زينا زي اللي حوالينا في طريقة كلامنا، بقينا زينا زي اللي حوالينا في رثائنا على حالنا. في الوقت اللي فيه يسوع باصص ومتوقع أن أنا أكون قناة بيتدفق منها الحياة.
عايز أقف هنا وصلي معاك، وصلي معاك النهاردة أنه لو فات عليا الزمن وأنا بقيت واحد عادي، ارجع افتكر الحاجة البسيطة دي. الصلاة والصوم كلمات شكلهم معروف وشكلهم شوية تقيل، بس في واقع الأمر ما مش تقال. أنا في صلاتي بقول لك رب أنا عايز أعتمد عليك، أنا محتاجك معايا. ففي الكبيرة والصغيرة أنا جاي أقول لك أنا محتاجك، أنا مش عارف أعملها من غيرك، لأن ده الكتاب قاله وبدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وأنا بصوم أنا مش بصوم عشان خاطر بعزف في روحي، أنا بصوم لأني بقول له يا رب أنا جعان وعطشان أن نورك يملاني، أن ريحتك تفحفح فيا، أن حضورك يغمرني. ولما تكون جعان وعطشان لله، عارف الكتاب بيقول إيه؟ وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلبكم. الرب قريب لكل الذين يدعونه، ويكمل يقول الذين يدعونه بالحق. مش مشكلة انت واقف فين، مش مشكلة اجابتك كانت على السؤال قد ايه في تأثيرك، بس تعال النهاردة نقف في حتة فيها نقول لرب اسفين على كل مرة فيها احنا ما طلبناكش، ونرجع من تاني نفتكر ان احنا عيال صغيرة ضعيفة اوانيها وجعانة وعطشانة وبتعتمد على الهها في انها تطلبه في حياتها. امين.

رب أنا بشكرك، أنا بشكرك لأنك عارف يا رب إن أنا مش عارف أعملها لوحدي. وضحت كلامك يا رب في كلمتك إنه حبيبي أنت من غيري مش هتعرف تعمل حاجة. اثبت فيا، اثبت فيا وأنا أثبت فيك، فيخرج منك ثمار. يا رب أنا آسف، أنا آسف يا رب على كل مرة فيها أنا بخيبة، كنت فاكر إن أنا أعرف أعمل المهمة بتاعتي لوحدي من غيرك. طبشت وفقدت القوة وفقدت السلطان اللي اديتهوني لأني ما طلبتكش، لأني ما طلبتكش. يا رب أنا آسف، أنا بطلت أن أنا جوع ليك. يا رب أنا جاي من تاني بتضع قدامك، وأنا عارف أن في كل مرة فيها أنا بتحرك بكبرياء القوة بتختفي، المجد بيروح، قوتي فيك. أنا باجي اتضع من تاني يا رب، بطلبك، بتعلم أطلبك، علمني يا رب أرجع من تاني في الكبيرة وفي الصغيرة. لو دعوتك بالحق هتكون قريب ليا. أنا جاي من تاني وبنقي طلبي قدامك، أنا جعان وعطشان وعايز أجوع وعطش إنك تنور فيا. فمن غير ما أتكلم الناس تشوفك فيا، لأني عن قرب بعينك وبلتصق بيك. هتجعل مني منارة، هتجعل مني قناة، سبب بركة لكل اللي قلبك بيشتاق بوجع أن يوصل له من خلالي. تعلم أنت يا رب، والمسكين المتضع اللي بيطلبك وبيجوع ليك.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
4: أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم أنا والأخ سام بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل.
1: أهلا فرح، حلقتنا اليوم بتحكي عن التسامح والغفران، بتحكي على القلوب البيضة يلي ما بتشيل حقد وضغينة بداخلها.
4: يا ترى قديش عنا القدرة حتى نسامح أشخاص أخطأوا بحقنا، أشخاص أزونا وهنن قريبين منهم أصدقاء وأهل وفي منهم بعاد عننا؟
1: الحقيقة الموضوع حساس كتير وبدنا نحكي فيه أكتر وأكتر، بس خلينا نسمع مع بعضنا البعض مثل العادة هذا السكتش ونرجع لكم.
4: خليكم معنا.
0: شوف هالجزمة شو حلوة.
1: وجع بالي. شو
0: ما قلت لي حلوة الكنزة اللي قستها؟
1: ايه حلوة.
0: يعني ارجع اشتريها؟
1: لا ما ترجع تشتريها.
0: طب شو بك قالب خلقتك؟ خير ان شاء الله.
1: ما في شي ولا قالب خلقتي ولا شي.
0: لا يا سيدي قالب خلقتك وصاير شخص غليظ كمان وصار لك فترة متغير.
1: مثل ما بدي.
0: الله يجيبك يا طولة البال. ولك احكي شو بك زعلان مني؟ عملت لك شي زعلتك؟
1: لك عملتي وكترتي كمان مدام.
0: خير ان شاء الله. شو عملت حتى زعلتك؟
1: سيتي معك حق تنسي، اصلا الموضوع بالنسبة لك كان سخيف جدا وما له مهم.
0: لك شو معي حق انسى والموضوع سخيف؟ احكي بقى مثل العالم. كل حكيك بالالغاز ماني فهماني شي.
1: مالك فهماني شي؟ نسيتي داك الاسبوع كيف فضحتيني قدام اختك. جوزي ما بيسافر لانه بخاف يركب طيارة. حلوة منك هيك لكان. انا من الخطبة فهمتك انه هذا السر ما بحب جيب سيرته لحدا، وانت بكل بساطة كشفتي سري لعيلتك.
0: هلأ هذا اللي مزعلك؟
1: ايه نعم مزعلني وفازرني كمان.
0: ايه اسمع لك، انا شرحت لك اني ما قلت لها لاختي جوزي ما بيسافر لانه بخاف من الطيارة. اختي وزوجها كانوا عم بيلحوا علينا كتير حتى نقضي وقت حلو معهم بالرحلة، وقت رفضنا اكتر من مرة فكروا انه ظروفنا المادية ما بتسمح، قام راحوا حرام اشتروا لنا تذاكر على حسابهم على الانترنت وحبوا يعملوا لنا اياها مفاجأة. فهون بقى حسيت حالي اني ورطتهم بحق التذاكر، لانه تذاكر الانترنت اذا لغينا حجزها بتخسر كتير. مشان هيك حبيت وضح لهم الامر وكون صريحة معهم حتى يتفهموا الوضع. هاي اولا. وتانيا للتذكير بقى يا استاذ، نحنا تصافينا هداك الاسبوع، حكينا كتير بهذا الموضوع واعتذرت منك، وانت قلتلي انك سامحتني وطوينا الصفحة. بقى ليش هلأ انت عم تقول انك ما سامحتني وقلبك مليان مني؟ ليش؟
1: ما عم بقدر سامحك، ما عم بقدر. كان فيك تقولي اي حجة تانية، مشغولين مو فاضين. لك شو ما قلتي كان احسن من هاي البهدلة قدام عيلتك، يشوفوني شخص جبان وخويف.
0: وليش هيك عم بتقول عيلتك؟ انا قلت لك انه اختي وعدتني ما تجيب سيرة لحدا، وجوز اختي تفهم الموضوع بكل بساطة، وبالعكس هو يلي قال في كتير ناس عندهم هالفوبيا، فوبيا ركبة الطيارة. ولا قال عنك جبان ولا قال عنك خويف. جوز اختي مهندس ومثقف وفهمان.
1: عن جد هيك قال ام نبيل؟ يعني هلا جوز اختك تتوقع يكون متفهم الموضوع تماما؟
0: ايه تفهم الموضوع. لك يا حرام حط حق التذاكر من جيبته هديك الحسبة بكل روح طيبة، وانا خجلانة كتير منه وعم بيقول لي ولا يهمك. الزلمة بيعزك وبيحترمك كتير، لولا هيك ما كان عزمنا على حسابه حتى نسافر معون.
1: على القصة يلا ماشي الحال، تعي نرجع نجيب الكنزة، كانت كتير حلوة عليك بس استياه.
0: هلا قبل ما نروح ونجيب الكنزة، بفهم من حديثك انك سامحتني وتفهمتني؟
1: سامحتك وتفهمتك.
0: مو بعد اسبوع تتذكر ترجع تقلب خلقتك؟ سامحتني يعني سامحتني. اوكي
1: اوكي سامحتك يعني سامحتك. شو عم تعملي؟
0: بدي اتصل باخوك وهلا. شو يعني قلعك من المحل وبيقول لك مالك شي عندي؟ المحل الك ولاخوك، هاي وصيه ابوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوه، بضله اخي الكبير، ما بدي زعله. انا سامحته ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي انت سامحته؟ هذا حق اولادك وعائلتك، كيف بدك تصرف على البيت من اليوم ورايح؟
1: مدام مو انت دائما بتقولي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت اخي، هاي كل القصه.
0: ايه كون شخص متسامح، انا بقول لك، بس مو شخص ساذج بسيط، بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه ويأكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير إنك تكون متسامح وإنك تكون ساذج.
1: أنت رح تجننيني هلأ؟ صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. إيه لأ أخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك إيه شو جاب لجاب؟ شو عم تحكي أنت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب وإجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك، شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا. شو كنت عملت فيه وساويت لو إجا على راس حدا من أولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي أخوك لعندك يعتذر منك؟ أنا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ إيه أنا ما بقبلها. أخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلوة بحقه، هذا مثل أبو العيلة. شو عم تحكي أنت؟
0: أبو العيلة قلتلي، أبو العيلة هو اللي بيلم العيلة، مو بيفرق أو بيستغلها. أخوك عم بيستغل محبتك واحترامك إله حتى ياخد حصتك من المحل. ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع أخوك على طمع وشجع. طول ما أنت ساكت رح يطمع أكتر وأكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو أعمل هلأ؟ لك صدقيني أنا بخجل أحكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مساك هي سمعت التليفون وحكي مع أخوك، قل له أنا بحبك بحترمك كتير يا أخي، بس أنا بدي حقي، رجع لي حقي، وأنا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل إهانة. أنا بسامحك. سامح حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، أنا بتوقع أنه كل إنسان على وجه الأرض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح فرح، قد ما كان الإنسان قاسي القلب أو حتى شرير بيكون في بداخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة أو محصورة بأشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح أمه، أبوه، زوجته، أولاده، أو حتى أصدقائه تعبيرا لوفائه وإخلاصه إلهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا أو اللي ظلمونا أو اللي خانونا، حتى بتشمل أعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة. بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق؟
1: أكيد مو سهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الأذى إليك من انتقام إلى غفران. لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا بفرح وبمحبة.
0: نحن بنعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: طوبى لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، إنه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها منقولة: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجابه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. 7 مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، مساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. وبعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده 10,000، وصارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته واملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفاه كل الدين. فرح هو رايح على بيته تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه أعطيني فرصة حتى سدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك 10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
4: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
4: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر رومية بالعهد الجديد بيقول: لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم

0: دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران، مشان هيك بيكون عنده القدرة انه يغفر ويسامح للآخر.
1: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات، وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
0: ربنا.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله. فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيكولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيكولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيكولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا، وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سفارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا

0: حتى يظهر لإسرائيل.
1: وشهد يوحنا قال:
0: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
1: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
0: ها هو حمل الله.
1: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
2: ماذا تريدان؟
1: قالا:
3: ربي،
1: أي يا معلم،
3: أين تقيم؟
1: قال:
2: تعالى وانظرا.
1: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
3: وجدنا المسيا،
1: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
2: أنت سمعان ابن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
1: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
2: اتبعني.
1: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
4: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
1: فقال له نثنائيل:
5: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
1: فأجابه فيلبس:
3: تعال وانظر.
1: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
2: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
1: فقال له نثنائيل:
3: كيف عرفتني؟
1: فأجابه يسوع:
2: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
1: فقال نثنائيل:
3: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
1: فأجابه يسوع:
2: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
1: وقال له:
2: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن.

مساكم الله بالخير وعافية أحبتي المستمعين. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وراديو سماء، أحييكم في لقاء متجدد معكم، لقاء أتمنى إن احنا نتعلم منه ونعرف أشياء بتفيدنا في حياتنا التي احنا عايشين فيها، ونقدر إن احنا نمشي في الأفق وفي المستقبل. مقدمة برنامج قضايا ساخنة، الأغنية هذه صنع اليمن ثانية، أغنية تراثية شعبية قديمة غنوها ناس كثير، سواء كانوا يمنيين عرب أو يمنيين يهود، ولها معنى ولها مكانة في جروب اليمنيين كلنا. قبل 3 أو 4 أيام تكلمت مع واحد يمني، الأخ هذا كان من مدينة شبوة، فتكلمنا على الأوضاع الذي في بلادنا والألم والظلم الذي الناس حصلوه، كل واحد في قلبه الذي بكفيه. فالأخ هذا الذي من شبوة بيقول يا أخي هكذا، قال في يا أخي أغنية بتقول صنع اليمن ثانية، وبتكلم عن اليمن كلها ثانية، سواء كانت بشمالها أو بجنوبها. فقال لي هل ممكن يا أخ سامي إن اليمن فعلا ترجع ثانية؟ الآن اليمن ثانية للأسوأ بالحروب الذي فيها، اليمن ثانية من أول ما بدأت القصة. من حتى قبل الاحتلال البريطاني في الجنوب والملكية في الشمال. فقلت له يا أخي ليش نحكي على الماضي؟ ليش ما نحكي إحنا في المستقبل؟ قال كيف نمشي في المستقبل بدون ما نعالج جروح الماضي؟ وأنا أؤيده في الكلام هذا. إحنا محتاجين في بلادنا مصارحة، محتاجين نبني الثقة من أول وجديد، محتاجين نطلب المغفرة والمسامحة. الكل لعب الكل، الكل نهب الكل، الكل قتل الكل، الكل طمع في الكل، الكل لعب الكل. وأنا بتكلم على الذي له سلطة وله منصب، سواء كان موظف ونوصل لفوق لرئيس الدولة، سواء كان رجل عنده مسؤولية أو كان شيخ قبلي أو رئيس حزب. أكيد في ناس محترمين وفي ناس أمناء، بس هذا ضاعوا في الدخان الكثيف هذا. وهذا كانت كلامه، كلام كله حكمة. هل نقدر نرجع بلادنا زي ما كانت وأفضل؟ أنا لا أعتقد إن كلمة نرجعها، إحنا لا نرجع للوراء، ولكن إحنا نشتي نبني مستقبل أفضل، نبني مكان أفضل، بحيث يكون فيه قبول الآخر، بحيث يكون فيه عدل وأمان وسلام والمعنى الحقيقي للتعايش، وإعطاء فرص وإعطاء صلاحيات لمقاطعات محافظات، واحترام الشعب واحترام رأيه، والكل له الحق يمارس عباداته، يمارس بالذي شيء طالما وفي أشياء أساسية احنا مجتمعين حولها. تختلف معي أو تتفق معي، لا يوجد حل لليمن. اليمن خليه يتقسم 20 دولة، هل عيكون هذا الحل؟ مستحيل. الناس الذي بيفرحوا وبيضحكوا على الناس، يعني أنا شفت بعض الناس بيشتروا بيدفعوا فلوس لناس بيكونوا لاجئين فارقة. فأنا شفت فعلا 2 فيديوهات لضد، أو يمكن 3،
أعتقد اثنين الذي هو بخصوص اليمن. واحد رفع لك العلم حق اليمن وما هوش عارف إيش القصة، وبيقولك إحنا في مظاهرة من أجل الوحدة، ولا هو عارف إيش الوحدة، ولا هو عارف القصة، ولا هو عارف، مرتزقة. وتلقى نفس الشيء في واحد رافع علم جمهورية اليمن السابقة في الجنوب، وبيقول لك انفصال انفصال، هو مش عارف ايش الانفصال هذا، بتشوفه ولما يتكلم معه تلقاه انه من الاخوة الذي جوا من افريقيا دفع له فلوس. فهل هذا يا احبتي الذي احنا منبني عليه بالشكل هذا؟ طيب بالوضع الحالي لو الوحدة استمرت فيها ظلم، لو تم الانفصال فيه ظلم، يعني تجيبها من هنا مخروبة، تجيبها من هنا مخروبة. إذا ما تمش، وهذا صعب يكون الاتفاق، ويكون في سلام، ويكون في أحزاب، ويكون في ديمقراطية، ويكون ويكون ويكون أشياء كثيرة مستحيل تحصل. فالوحدة مجرد كلام فاضي. ونجي للانفصال. يا أحبابنا في الجنوب، سموه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، سموه الجنوب العربي الذي تشتوا، لو فكرتوا بأمانة عمر الانفصال ما يساعد، بالعكس، لأن في مليون قسم وقسم، أي حاولوا يقسموا الجنوب إلى مليون قسم وقسم، وانتوا عتشوفوا. الحل ما هوش في الانفصال أو في الوحدة، الحل في إن إحنا نكون أمناء مع أنفسنا، ونراجع الأخطاء، ونحاول إن إحنا نصلحها بكل أمانة ورجولة، ونتحمل النتائج، ونتحمل النتائج، وبعدين نعمل مقترحات إيش بعد ما نحاول نحل المشاكل هذه ونعطي الحقوق لأهلها. بعدين الكل الشعب اليمني كله من شماله لا جنوبه يتفق ويقعد مع بعض لما يكون في سلام على صيغة مش بس ترضي المجتمعين، ترضي الناس، صيغة تفكر في الأجيال القادمة، ويكون في نظام وشرف، يا تكون فدرالية، يا تكون أقاليم، يا تكون حتى ولو يكون في دولتين، يكون في اتفاقات، ويكون في ان هم الناس يتنقلوا بحرية، وان بس في نظامين مختلفين سياسيا يعني، بس تكون اشياء جت هذه بعد المراجعة، وبعد ان الواحد يحاول يصلح ولو اجزاء من الذي تخربت، ويكون في ثقة، ويكون في امانة، ويكون في الحرية الشخصية الذي مات المس حرية الآخرين. هذا بس على أساس أخونا الذي في شبوة وكلامها الرائع الحكيم. حبتي قضيتنا لهذه الليلة احنا عن نتكلم على موضوع مهم، وهذا مربوط بشكل أساسي بالكلمة الذي قلت لها أنا، يعني كيف ان احنا نعرف حقيقتنا، نعرف من إحنا، لأن مستحيل نحل مشكلة وإحنا تايهين. تعرفوا أن في أي ذكاء صناعي تسأله، وهذه حقيقة يعني، أن الشعب اليمني بشكل عام بيبجل الأجنبي، يكون من يكون سعودي إماراتي أجنبي. الشعب اليمني بسبب الحروب والدمار الذي حصل أصبح لا يشوف نفسه في موقع المساواة مع الجنسيات الأخرى، بيشوف نفسه محطم، بيشوف نفسه ما عندهش الذي يقدمه، وهذا من أكبر الكذب والغلط، والأيام عاد تثبت أيش الشعب اليمني أي يعمل. أحبتي نبقى مع ترنيمة جهز لنا أخونا مدير الاستوديو، وبعدها نتكلم على موضوعنا وهو الهدف من حياتنا، وهذا تكلمنا فيه من قبل بس اللي ما نتكلم فيه بطريقة مختلفة.
فابقوا معنا أحبتي.

نعم أحبتي، المرنمة الرائعة هايدي منتصر بترانيمها فعلا اللي فيها بركة وفيها نعمة. نعم أحبتي، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. هذا موضوعنا اليوم هو من الأهم الأسئلة الذي بيبنى عليه أشياء كثيرة. موضوعنا اليوم مبنى على حقائق إيمانية وأسئلة أنا متأكد أن الكل فكر فيها في أوقات مختلفة من الحياة، وفي أسئلة ما زالت بتدور في ذهن وعقل كناس كثير. يعني مثلا، ليش خلقنا الله؟ ليش إحنا موجودين على الأرض؟ هل فعلا في معنى حقيقي للحياة هذه؟ ليش ناس بيكونوا أغنياء وعندهم نجاح وعندهم أشياء كثيرة بس بعد هذا بيشعروا بالحزن والتعاسة؟ وأيضا السؤال هذا، كيف الإنسان يجد سعادته وسلامه الحقيقي؟ الأسئلة هذه أحبتي ما هي جديدة، هذه من زمان من زمان من زمان. الملوك سألوا هذه الأسئلة، الفلاسفة والأغنياء والفقراء والشباب والكبار في السن والنساء والمتزوجين والعازبين والحكام والمحكومين، حتى الأطفال أوقات بيسألوا هذه الأسئلة. الإنسان أحبتي في داخله بيشعر أن حياته مش مجرد ولادة وبعدين تعب وبعدين مشاكل وبعدين موت، به شيء أعمق في قلب الإنسان بيقول له ضروري ما يكون به هدف أكبر من هذا. يعني حياتك حياتي حياتش فيه شيء أهم من هذا. صح نحنا منولد، صح نحنا بيكون في تعب وفي مشاكل والواحد بيموت، لكن هذه وقفات في حياتنا، لكن حياتنا نفسها أكيد لها معنى وأهمية أكبر. وتعرفوا أحبتي، أنا أحب أقرأ، أنا قرأت كتب كثيرة كثيرة كثيرة في علم النفس، في الهدف من وجود الإنسان، في إيش الإنسان وليش خلق، فلم أجد أكثر وأروع من الكتاب المقدس الذي بيجيب على هذه الأسئلة بطريقة واضحة وعميقة وبه رجاء من في الإجابة هذه. وإحنا نتكلم عن الأشياء هذه في الجلسة حقنا هذه. طيب، لماذا خلقنا الله؟ وهذا كما قلت لكم من الأسئلة المهمة، المفروض كل واحد يسأل نفسه السؤال هذا، ليش خلقني الله؟ الله خلق الإنسان لخطة، لقصد، مش حاجة اسمها، فيش حاجة اسمها صدفة. الله خلقه خلاص يعني صدفة ما لهاش قيمة ما لهاش، لا لا لا لا لا، ما فيش الكلام هذا. وهذه من الأشياء المهمة الذي ضروري إحنا ما نعرفها، إن في ناس كثير الآن وبيكثروا الذي بيروجوا لإشاعات كذابة إن الإنسان خلق صدفة في هذا الكون. لكن لما نجي ننظر لأنفسنا ونفكر عن نعرف، لما نشوف أنفسنا ونشوف العالم الذي حولنا منشوف أشياء مستحيل تكون صدفة. مثلا العين، الواحد يشوف بس لعينه، شوفوا في المرايه شوفي عينش، معقوله بصدفه قمه الصنع بكل الخلايا البصريه والعدسات والشعيرات الدمويه وانعكاس الصوره وتمييز الالوان والفلترات الذي فيها، هل هذه معقوله بصدفه؟
هل الذي خلق الشيء هذا ما لاش ما ما كانش له ما ما عملش له قيمة؟ القلب المضخة هذه الذي بتضخ كل يوم ولها تأثير على كامل الجسم، العقل الذي فيه الخلايا كلها والتحكم، المشاعر إحساس الواحد بالفرح بالحزن بالسعادة بالخوف بالحب، الطبيعة الذي حولنا بجمالها وبالحيوانات الموجودة، النجوم، الليل والنهار والبحار، كل خلق الله، كل الأشياء هذه معقولة وجدت بالصدفة؟ معقولة ما فيش حكمة؟ أكيد لا حكمة. فأنت يا أختي ما أنتش بس مجرد رقم، وأنت أخي مش مجرد جسد يعيش سنوات قليلة وبعدين ينتهي. الله بيعرفش بعرفة شخصية وله هدف في حياتش وفي خطة، لو تبعناها لو تبعنا المسيح عيوصلنا إلى الهدف هذا. الله بيعرف اسمش دموعش، يعرف خوفك صراعاتك حتى الأسئلة التي في قلوبنا. الله خلق الإنسان للمحبة، الله خلق الإنسان أنه ينمو ويكبر ويوصل إلى درجة من المعرفة بنفسه والمعرفة بأسلوبه في هذه الحياة. الله خلقنا للمحبة ونعمل علاقة معه ونحب بعضنا ونعمل علاقات إنسانية مع بعض. الله ما هوش إله بعيد يشي بس أنه يخوف الناس ويعذبهم، لا، الله بيعلن محبته في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 آية 8 بيقول الله محبة. ومن محبته أنه خلق الإنسان من أجل يعيش معه في شراكة وفي سلام، وأن الإنسان يكون له هدف في الحياة، والهدف هذا أنه يعلن محبة الله، يعيش يروي الناس عن الإله الحقيقي هذا. الله مثل الأب إيش يكون قريب من أولاده، فالإنسان خلق من هو يعرف الله، أكبر احتياج في قلب الإنسان مش الفلوس ولا الجاه ولا السلطة، بأغنياء تعسى وفي ناس مشهورين وحالتهم حالة بيقتلوا نفسهم عايشين في اكتئاب، وليست السلطة، هناك حكام عاشوا في خوف ووحدة وماتوا مساكين بالقتل. الاحتياج الحقيقي هو معرفة الله، ولهذا المسيح قال وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وهذا في العهد الجديد إنجيل يوحنا إصحاح 17 آية 3. طيب إذا كان بالشكل هذا ليش بيشعر ناس كثير بالفرق؟ في ناس كثير بيقول أنا عندي كل شيء بس ما فيش عندي سلام، والفقير بيقول أنا ما عنديش ولا شيء وعايش في تعاسة وفي ألم. تعرفوا ليش؟ لأن الله خلق الإنسان لشيء أهم من الفلوس، لشيء أهم من المادة. الله وضع داخل الإنسان في عطش روحي الإنسان يبحث على علاقة الحقيقية مع الله. ولهذا بعض الناس للأسف وهم كثير بيحاولوا بدل ما يبحثوا على الإله الحقيقي، بدل ما يوصلوا إلى قناعات أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ويبدأوا يبحثوا ويقارنوا، لا،
بيحاولوا يملأوا الفراغ هذا بالمال، بالعلاقات، بالشهرة، بالعمل، بالسفر، بالمتعة، بالمخدرات، بالقات، بالأشياء الجنسية. لكن بعد فترة بيعود الفراغ من جديد. الذي بيسكر بيوصل لمرحلة أنه مهما سكر أو أخذ مخدرات أنه بعد ما قولتهم تروح النزوة تيجي إيش الحقيقة، ويكون الواحد يعيش في اكتئاب أشد وفي ظلم أشد لنفسه وفي ظلام غير طبيعي سيء. يعني أشياء من المفروض أن احنا نعيها ونعيشها في حياتنا. هذا هو المسيح الذي يقدر أنه يغير حياتنا. نسمع الترنيمة أحبتي للمرنمة كرال أغابي ونرجع أحبتي.

يا سلام يا سلام. لا تحسبها لا تحسبها ولا تضايق طالما والمسيح هو الذي بيسوق. تخيلوا أغنية رائعة بتشبه المسيح كانوا بيسوق السيارة حق حياتيش حق حياتي. لما هو يكون السواق هو المتحكم صدقوني مستحيل مستحيل تشوفوا فيه مصيبة أو مشكلة. المشكلة لما احنا الذين نتحكم واحنا الذين نقرر ونضيع كل شيء. نعم أحبتي في مثال بيبين لنا محبة الله وكيف له هدف في حياتنا لأنه الذي خلقنا. في الكتاب المقدس في العهد الجديد بشارة لوقا إصحاح 15 آية 11 إيش قال المسيح؟ قال كان لرجل ابنان كان عنده ولدين. فالأصغر إيش قال له؟ قال له يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. هو اشتي ورث أبوه، أبوه كان غني جدا فكان اشتي ورث أبوه في حياته، فقال له اديلي حصتي من الأملاك وأصر عليه. فالأب قال له خلاص أنا من هذا كله لكم، فقسم أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر أخذ كل ما يملك وسافر لبلاد بعيدة. الشيء يكون هو المتحكم في نفسه، فضيع كل ما عنده، بدد ماله في العيش بلا حساب. بعد ما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق خلاص خسر كل ما عنده. فراح يشتغل عند واحد عنده مزرعة بيرعى فيها خنازير، مزرعة خنازير. فكان بيقدم لهم الأكل وينظف، فكان بيشوف الأكل حق الخنازير شجرة الخروب الذي الخنازير كانت بتأكله. فكان جوعان المسكين فما كانش حتى بيعطي أكل، بيتمنى قال يعني حتى أكل خنازير هذا ما قدرش أحصل عليه. فقال في نفسه كم أجير عند أبي، كم ناس بيشتغلوا عند أبي بيأكلوا والأكل حقهم بيكون في زيادة، وأنا هنا أموت من الجوع، بأدوم وأبز نفسي وارجع لعند أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، أي أخطأت لله، ولا أستحق بعد أنك تدعيني ابن لك، فعاملني كأجير عندك، واحد ما يعني جيزي من جيز الشغالين. فقام بز نفسه ورجع لعند أبوه. فأبوه شافه من بعيد جاي، فكان أكيد زعلان مجروح منه، يعني ورث أبوه بالحياة. لكن لما شافه أشفق عليه وأسرع، شوفوا جرى أسرع عليه يعانقه ويقبله. فقال الابن لهذا العاصي يا أبي أخطأت للسماء وإليك، ولا أستحق أنك تدعيني ابن لك. لا أستحق أنك تدعيني ابن لك. فعاملني كأجير عندك، خليني مجيزي من جيز الذي عندك شغالي. فقام ورجع إلى أبيه وقال له الكلام هذا. فقال له الأب، أول شيء الأب قال للخدام حقه اسرعوا هاتوا أفخر ثوب، جوبوا أفخر ثوب عندنا في البيت ولبسوا ابني، وضعوا خاتم في إصبعه وحذاء في رجله، وقدموا العجل المسمن، كان في عجل بيسمنوه من أجل الاحتفالات الكبيرة، قال قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميت فعاش وكان ضال فوجد. فالناس كلهم فرحوا. فالابن الأكبر الذي هو طايع الوالديه والذي بيحب أبوه هذا جاء من الحقل من البستان، فشاف الناس بيغنوا ويرقصوا، فدعا أحد الخدم وقال له إيش القصة؟ فقال رجع أخوك سالم، فأبوك ذبح العجل المسمن. فغضب الولد هذا وما يشيش يدخل، فخرج أبوه وقال له ما لك يا ابني؟ فقال له خدمتك كل هذا السنين وما عصيت لك أمر. ف
فما أعطيتني جديا ولا حتى واحد أن أفرح به مع أصحابي. ولكن لما رجع ابنك أخي الصغير بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمن. فأبو قال له: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي فهو لك، ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح لأن أخاك كان ميت فعاش، وكان ضالا فوجد. الابن هذا كان فاكر أن حياة الابن الصغير مصدر سعادته الفلوس، فشعر بالحرية والسعادة. وأكيد الفلوس والجاه وهذا بيكون في سعادة، بالسعادة وقتية، بس بعد فترة خسر كل شيء وشعر بالجوع، شعر بالوحدة، وبعدين اكتشف في الأخير أيش؟ إنه ضايع. اكتشف أيش؟ إنه ضايع. وهذا الإنسان لما يبتعد عن الله، هذا مثال الذي يبتعد عن الله المسيح قدمه. قد تظن الواحد حر، بس في النهاية الواحد بيشعر بالضياع الداخلي. ليش هذا؟ لأن القلب الله خلقه، وخلق القلب لله. مثل السمكة ما تقدرش أنها تعيش خارج الماء، الإنسان لا يقدر أنه يجد راحته الحقيقية بعيدا عن الإله الحقيقي. طيب أحبتي، إذا كان بالشكل هذا في مشكلة عندنا، مشكلة الخطيئة والانفصال عن الله. المشكلة الأساسية في كل المجتمعات وهي الأعمق، الخطيئة. الخطيئة ما نقولش على السرقة، الكذب، العمل الشريرة، الخطيئة في جوهرها هي ابتعاد القلب عن الله. ولهذا الكتاب المقدس بيقول: لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، في رسالة رومية صح 3 آية 23. فالخطيئة لما دخلت جابت نتائج كثير. إيش نتائجها؟ الخوف، الألم، الكراهية، الحروب، الموت، والانكسار الداخلي. وهذا بدأت الخطيئة من آدم وحواء. ولهذا العالم اليوم مليء بالتعب والإرهاق. الإنسان لا يستطيع أنه يخلص نفسه بنفسه. الإنسان حاول عبر الفلسفة، القوة، المال، الأديان، الأعمال الصالحة، بس المشكلة بقيت في القلب، لأن القلب يحتاج إلى تغيير حقيقي، يحتاج إلى تغيير حقيقي. أحبتي نبقى مع ترنيمة وفاصل، وبعدين نرجع نكمل مع الموضوع الرائع هذا، الموضوع البركة. فابقوا معنا أحبتي.

احبتي الكرام، اهلا وسهلا بكم، ارحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم الذي تقدروا تتواصلوا معنا فيها عن طريق الواتساب بالارقام هذه. الرقم الاول 00357992364555. أيضا أحبتي الرقم الثاني 00357992365.

أحبتي المستمعين، أيضا تقدروا تزوروا موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu إذاعة نور الأمل. وأيضا أحبتي تقدروا تشوفوا صفحاتنا

في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net كلمة واحدة، وصفحة ثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope، فيها مواضع جميلة ورائعة، تقدروا تتواصلوا معنا عبر الصفحات هذه.

نعم حبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل هذا. والسؤال هنا حبتي، كما قلنا الخطيئة وكيف الخطيئة أثرت على أن الإنسان يعرف من هو من حقيقته. فلذلك جاء المسيح، وهذا قلب الإنجيل وأساس الإنجيل وكل الإنجيل. الله ما تركش الإنسان ضايع، الله رسل المسيح. يقول الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح جاء يعيد الإنسان إلى الله. المسيح ما جاش كنبي ومعلم فقط، المسيح جاء يخلص الإنسان، يشفي العلاقة المكسورة بين الله والإنسان الذي الخطيئة دمرتها. قال: والله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. المسيح لما مات على الصليب قام وبيقول لنا إن الموت ليست النهاية، واليأس ليس النهاية، والخطيئة ليست أقوى من الله. المسيح جاء ينعش، يبين، يوضح، ورسم الطريق لنا ولكل من يشتي تبعه ويعرف حقيقته. وهذا بيقودنا إلى الهدف الحقيقي لحياتنا، نعرفه بالتوبة والرجوع إلى الله. ضروري من التوبة. الله لا يرفض الإنسان التائب مهما كان الماضي. الله قادر يعمل ويبعث حياة جديدة. علاقة يومية مع الله، تشي تعرف في حقيقتش والهدف من حياتش. صلي، قل يا الإله الحقيقي أشتي أعرفك، وفعلا صدقيني عاد تعرفيه. اقرأ كلمة الله، مستعد أرسل لكم، بعثوا رسالة واتساب الكتاب المقدس، وأنا أبعث لكم نسخة صغيرة PDF خفيفة، لا تحتاج تحمل وقت طويل ولا شيء. اقرأوا كتاب الله، نضرب الحق، نحب الآخرين، ونعيش حياة المسيح يعمل تنقية فيها. وحقيقتك وحقيقتي وحقيقة كل واحد فينا إن إحنا نعرف الإله الحقيقي ونتبعه. والتغيير بيبدأ لما نشوف السلام يدخل قلوبنا، لما نشوف إن في رجاء به أمل مهما مشينا في ظروف صعبة، منحس إن به أمل وإن به خير. بيحس الواحد إن بدأ هكذا يكون معنى في حياته، إن حياتي مهمة، خلقني الله من أجل أعرفه أكثر، من أجل أعيش معه أكثر، من أجل أفتح قلبي له أكثر، وهذا بيعطينا قوة. المسيح قال في العهد الجديد من الكتاب المقدس إنجيل يوحنا إصحاح 14 آية 27: سلام أترك لكم، سلام أعطيكم. سلام أعطيكم. أحبتي، ربما الواحد سأل إيش ما معنى حياتي، واليوم بقول لك أنت مش أنت منسي. الله خلقك بمحبة، وشتك تعيش بمحبة، ودشتي تنتقل، نحن نسمي الموت انتقال، إلى محبة أعظم وأكثر، هو الملكوت مع يسوع المسيح. الله يشتي يعرفش، الله يشتي يغير قلبك، الله يشتي يعطيكم سلام حقيقي. وأنا أعتقد أن هذه هي اللحظة الذي ممكن نبدأ فيها بداية حقيقية. ليش يا أختي لك يا أخي؟ نقدر نحن نصلي بكل أمانة، نصلي ونفتح قلوبنا ونقول: يا رب لو كنت موجود حقا اعلن نفسك لي، اعلن نفسك لي يا رب، املأ قلبي بالسلام
واهدني إلى الطريق الصحيح. حاولوا تصلوا هكذا. صدقوني إحنا محتاجين للشيء هذا. إحنا محتاجين لعلاقة جديدة، محتاجين إلى بركة جديدة، محتاجين إن إحنا ننمو، محتاجين إن إحنا نعرف المسيح، محتاجين إن إحنا نوصل إلى مرحلة نعترف فيها إن إحنا فشلنا. إحنا فشلنا نعرف حقيقة وضعنا وحقيقة وجودنا، فشلنا إن إحنا نعيش بسلام، فشلنا نعيش بمحبة، فشلنا لأن كان في واحد بس الذي كان قادر يغير حياتنا، وإحنا ما فكرناش حتى إن إحنا نرجع له، وهو يسوع المسيح. إيش رأيك أختي؟ إيش رأيك يا أخي؟ نخلي الليلة هذه شيء يختلف على ما كان قبل. إيش رأيكم؟ نعمل شيء يختلف هكذا، نحس من داخل قلوبنا إن في شيء نشتي نغير فيه. هل ممكن نعمل الشيء هذا؟ هل ممكن إن إحنا نفكر هكذا بعقلانية ونقول يا رب إحنا نشتي نتغير، يا رب إحنا نشتي نتغير؟ هل فعلا عندنا الأمانة إن إحنا نعمل الشيء هذا؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نبحث عن الحق ونعرف الحق ونتبع الحق، ولا نضيع وما نركزش؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نكون أمنا مع أنفسنا ونبحث عن الحقيقة ونراجع وننزل الكتاب المقدس ونبحث عنه الأشياء الذي ممكن تفيدنا ونتعلم منها؟ صدقوني ما في شيء يستاهل. احنا بنشوف الآن الذي بيحصل في بلادنا من هذا الظلم والقتل والاحتيالات الكبيرة الذي بتحصل، الذي ما حد عارف نهايتها ايش. هل ممكن ان احنا فعلا نبحث على السلام الحقيقي ونكون امناء؟ في اشياء كثيرة احبتي احنا محتاجين ان احنا نراجعها مع انفسنا، في اشياء كثيرة احنا محتاجين ان احنا نصلحها في حياتنا، في اشياء كثيرة احنا محتاجين ان احنا نغيرها في حياتنا، في اشياء كثيرة لو ما ركزناش فيها بتكون مشاكلها اكثر ومصائبها اكثر، لكن به تغيير. المسيح يشتي يغير، المسيح يشتي يعدل، المسيح يشتي يخلي في حياتنا بركة ونعمة ما حد وصل لها نهائيا. تخيلوا ما حد وصل لها نهائيا. مشاكلنا الذي بنمشي فيها ستقولني ما لها حل إلا المسيح، ما لها حل إلا المسيح، وما حد يقدر يشوفها ولا يطلعكم منها، وما تحسوا بأمان وسلام إلا يسوع المسيح.

نعم أحبتي، في معانا بعض الوقت وفي سؤال من الأسئلة جالنا بيقول من أخ مؤمن من مدينة عدن، في بيقول أخ عزيز سامي، أشكر رب على وجودكم وعلى الإذاعة التي فعلا نشوف فيها أشياء بتلمس قلوبنا، فعلا منعرف أكثر عن حقيقة خلقنا وأنفسنا والهدف من حياتنا. أخي سامي، بعد ما شرحت لنا عن الأشياء الرائعة والهدف من حياتنا، أشتيك تقول لنا أيش من المزامير الجميلة اللي بتحبها أنت واللي ممكن أنك تقراها لنا، وشرح بسيط يعني في أشياء تحس أنها ممكن رب يشتي يبارك. أشكرك يا أخي العزيز الغالي يا المبارك على رسالتك التي جت لي الآن. أكيد كل كلام الرب مبارك، بس الرب أوقات بيختار كلام معين. ففي سفر أشعياء في العهد القديم من الأسفار الرائعة المباركة التي فيها تنبؤات كثيرة عن المسيح، فأنا بحاول أقرأ أشياء من إصحاح 55. الإصحاح بيدور على أربع نقاط أساسية. أول شيء الدعوة المجانية الخلاص الذي يخلص حياته ويؤمن إيمان حقيقي، الخلاص مجاني. والجزء الثاني الخلاص يشتي توبة ورجوع إلى الله. والشيء الثالث قوة كلمة الله ونجاحها. والشيء الرابع نتائج الخلاص هي الفرح الجديد. المسيح قال في أول آية في الإصحاح 55، إحنا نشوف بيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. والخمر يقصد كتاب المقدس وعصير العنب. أنا عجبتني البداية، الله بيدعو الناس الذين هم عطشانين، الفقراء المحتاجين العاجزين. الخلاص للذي مش لمن يستحق، الخلاص الذي يحتاج. الماء بيرمز إلى الحياة والروح القدس والشبع الروحي والغفران. شوفوا كل كلمة لها. العصير العنب واللبن بيرمز إلى الفرح، التغذية، البركة، الحياة الكاملة. إيش المعنى؟ العالم بيقدم متعة روحية، بيقدم تعب، بيقدم فراغ في حياة الإنسان، أما الله فبيقدم شبع حقيقي وسلام وحياة أبدية. وهذا اللي قال المسيح في العهد الجديد في الكتاب المقدس كما كتبه يوحنا صح 4 آية 14، قال من يشرب من الماء الذي يعطيه أنا فلن يعطش أبدا، لن يعطش أبدا. والمسيح كمل وقال ليش تتعبوا وراء ما لا يشبع، وهذا المال والعلاقات بدون محبة والنجاح بدون راحة داخلية. قال استمعوا إلي فتحيا أنفسكم، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه هو قريب. كمل يعني الرب موجود والرب يشتي يبارككم، ليترك الشرير طريقه. وبعدين نجي على الآية الرائعة المباركة، قال لأن أفكاري ليست أفكاركم. تخيلوا، أفكاري ليست أفكاركم وطرقي ليست طرق. المسيح بيقول لنا عمله مختلف، طريقته مختلفة. أفكاري ليست أفكاركم. ليش المسيح قال الشيء هذا؟ لأنه عارف أن عايجوا ناس ويتفلسفوا ويحاولوا أنهم يضحكوا على الناس بالكذب.

لا أفكاري أفكاركم يقول الرب، ولا طرقكم طرقك، كما علت السماوات على الأرض علت عن طرقكم طرقي، أفكاري علت عن أفكاركم. مزمور رائع، أتمنى أنتم تقرأوه، أتمنى أنتم تسمعوه، لأنه يغير أشياء كثيرة في حياتكم وتشوفوا بركات. أعتقد أنها من الأشياء الرائعة الجميلة الذي تعمل فرق كبير في حياتكم. فجربوا، ما عاد تخسروا شيء. سفر أشعياء الإصحاح 55 بتشوفوا فيه أشياء جميلة جدا جدا جدا. أحبتي الآن إحنا نبقى مع فقرة من فقراتنا، ألا وهي فقرة الصلاة. فقرة الصلاة نفتح قلوبنا لبعض، نصلي، نطلبه. هو قال نطلبه لأنه موجود. المسيح لما يجي يأخذ شعبه، خلاص الصلاة انتهت، التوبة انتهت، بس من الآن إلى أن يجي المسيح موجود، ولن يخذل أحد ولن يبعد أحد. فنصلي أحبتي ونفتح قلوبنا للصلاة.

يا رب نشكرك يا رب على بركتك، نشكرك يا رب على أمانتك، نشكرك يا إلهي لأنك إله موجود، نشكرك لأنك تستحق الشكر. يا رب أنا جيت لك اليوم وجينا لك كلنا الذي بيسمعوني والذي بيصلوا معي الآن لنفتح صفحة جديدة يا رب معك، صفحة جديدة مع أنفسنا ومعك، نعرف قيمتنا، نعرف مكانتنا، نعرف وجودنا في حياتك يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب وأضع أخواننا وأخواتنا بين يدك يا رب. يا رب أصلي لكل من بيصلي بأمانة، كل من بيسألك بيطلبك، أنت قلت اضربوني لأنك موجود يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب لكل أخت وكل أخ بيمشوا وعايشين في ظروف صعبة، وكلهم في بلدنا عايشين في ظروف صعبة. أصلي يا رب أن الحرب توقف، أصلي يا رب أن سلامك يرفرف على كل بيت في اليمن، أصلي يا روح الله أن كل بيت وكل شخص يا رب يعرفك معرفة شخصية، ويعرف أن خلاصك وأن محبتك هي الأساس. يا رب أشكرك لأنك أمين يا رب، أشكرك يا رب لأنك مستحيل ترجع الناس الذي بيسألوك وبيضربوك يا رب ترجعنا خايبين يا رب. يا رب أنا أشكرك لأن أنا جربتك واختبرتك وشفت عملك في حياتي وشفت أنك يا رب موجود. يا رب سامحنا واغفر لنا يا رب، جايين لك بتوبة صادقة يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب. احنا يا رب اليمنيين الذي ضيعنا بلادنا، احنا الذي ضيعنا ناسنا، احنا يا رب الذي ما تحملناش الأمانة وكنا صادقين يا رب، وخلينا أطماعنا يا رب تتحكم فينا، خاصة الذي هم قادة ومسؤولون يا رب، المسؤولين هذا يا رب في كل مكان يا رب، الذي ضيعوا بلادهم وضيعوا وطنهم وضيعوا أخلاقهم على دماء الناس، بنوا أنفسهم على دماء الناس، بنوا مجدهم على دماء الناس، بنوا حياتهم وبنوا أسرهم على دماء الناس بالقتل والظلم. يا رب أنا أصلي يا رب أنهم يفتحوا قلوبهم يا رب، ولا أنهم يا رب ينسحبوا ويطلع جيل جديد، جيل عنده أمانة، جيل عنده أخلاق، جيل يتغير للأفضل ويفتح قلبه لك يا رب. يا رب أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي لأنك أمين، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بركة خاصة يا رب لكل المعدين والمول الذي بيساعده في الإذاعة يا رب، سواء كان في الموقع، سواء كان في موقع اجتماعات الكنيسة، سواء كان في الإعدادات يا رب. شكرك يا رب على كل واحد فيهم يا رب، باسم يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا نصلي، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين.

نعم حبتي، وصلنا للختام. أشكركم على تواصلكم، على أسئلتكم، على المشاركة الجميلة. أشكركم على وجودكم، أنتم بركة ونعمة. رب يعطيكم ليلة مباركة والسلام فيها، واسبوع كله خير وبركة حبتي. وألقاكم في حلقة الأسبوع القادم يوم الخميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن، وبرنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير أحبتي.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

يا فرحتي يا بسمتي أقدمه تسبيحتي تسبيح خالص

وإن طللت تائها تعيدني بصيرتي. يا سيدي لك أنا بجملتي.

سيدي لك أنا بجملتي يا من سيدي وراحتي سبب الرب

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة. ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معاً ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولاً، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافاً محباً للخير، متعقلاً عادلاً تقياً، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادراً على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصاً بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتاً بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبداً، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك انك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. لمحة عن الكتاب المقدس. تأملنا اليوم رح يكون عن معرفة بسيطة بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو اسم يطلق على مجموعة الأسفار الإلهية يلي كتبها أناس معينين من الله، كانوا مسوقين بالروح القدس. يعني الكتاب انكتب بإيد أشخاص لكن بوحي من الروح القدس. مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. الكتاب المقدس هو كلمة الله الحي المحفوظة عبر التاريخ يلي عبرت القرون وما فقدت سلطانها ولا صدقها، ويلي من خلالها أعلن الله إلنا عن نفسه بشكل متدرج إلى أن اكتمل الإعلان بأجل صورة وأوضح بيان باكتمال الكتاب المقدس. والمسيح هو كلمة الله، هو قمة الوحي وكمال الإعلان الإلهي يلي أوحى فيه عن نفسه للبشر. يعني هو الله المتكلم، ولا يمكن أنه نعرف المسيح بشكل صحيح إلا من خلال الكتاب المقدس يلي من أوله لآخره بدور حول محور شخص المسيح. يوحنا بدأ إنجيله بالآية: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. استغرق تدوين الكتاب المقدس أكثر من 1400 سنة، وقام بتدوينه حوالي 40 شخص، أولهم موسى النبي وآخرهم يوحنا الرسول يلي كان واحد من تلاميذ السيد المسيح. كتب العهد القديم باللغة العبرية، وأسفار قليلة منه كتبت بالآرامية، وهي لغة قريبة من العبرية كان السيد المسيح بيتكلم فيها. أما العهد الجديد انكتب باللغة اليونانية، وكانت اللغة اليونانية اللغة الرسمية للدولة هداك الوقت بأيام تجسد الرب يسوع. وترجم الكتاب المقدس ل 1660 لغة تقريباً، وكل هالترجمات موجودة بعالمنا. الكتاب المقدس قسمين: عهد قديم وعهد جديد، وكل سفر مقسم لإصحاحات، والإصحاحات مقسمة لآيات مرقمة لسهولة القراءة وإيجاد الشواهد الكتابية. العهد القديم بيتضمن 39 سفر أو جزء مقسمة بالشكل التالي: أسفار الشريعة، التوراة أو الناموس، عددها 5 أسفار. الأسفار التاريخية عددها 12 سفر. الأسفار الشعرية عددها 5 أسفار. والأسفار النبوية عددها 17 سفر. العهد الجديد يتضمن 27 سفر ومقسم بالشكل التالي: الأناجيل أو البشائر الأربعة، سفر أعمال الرسل، الرسائل، سفر الرؤيا. ورغم هالامتداد الزمني الطويل بتدوين الكتاب المقدس وتنوع الكتاب، ملوك وأنبياء، رعاة وصيادين وأطباء، ورغم اختلاف البيئات واللغات، إلا أنه الكتاب المقدس بيقدم قصة واحدة متكاملة. الله يخلق الإنسان والإنسان يسقط، الله يطلب الإنسان يفتديه ويقيم معه عهد أبد، والرب يسوع هو الشخصية المحورية بالكتاب المقدس. وهلأ خلونا نعمل فاصل قصير ونرجع نكمل مع بعض.

0: وحدة الكتاب المقدس مش صدفة أدبية، إنما دليل واضح على المصدر الإلهي الوحيد الروح القدس. هالشي معناه استحالة وقوع أي خطأ لاهوتي. لهيك الكتاب المقدس مترابط من أول حرف بسفر التكوين لآخر حرف فيه بسفر الرؤية، وهذا أكبر دليل على صحته. تعالوا هلق أحكي لكم عن الوحي الإلهي وعصمة الكتاب المقدس. كتاب المقدس كتاب داخل التاريخ، وكلمة وحي معناها نفس الله، يعني الكتاب المقدس صادر مباشرة عن الله نفسه كنفخة حياة وبيحمل قوة إلهية. عصمة الكتاب المقدس مش معناها أنه الله لغى شخصية الكتاب أو ثقافتهم، معناها الروح القدس قادهم بحيث يوصلوا قصد الله بدون خطأ بالشي اللي الله أراد إعلان. الرسول بطرس بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وبولس الرسول بيأكد كل الكتاب هو موحى به من الله. العصمة مش فكرة دفاعية، هي أساس روحي، لأنه إذا شكينا بأمانة الكلمة ينهز أساس الإيمان، الوعد والخلاص والرجاء الأبدي. وهلق رح نحكي عن المخطوطات. تم العثور على الكثير من المخطوطات المطابقة لنصوص الكتاب المقدس، ويلي كانت من أهم الأدلة على صحته. مثلاً مخطوطات العهد القديم، تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت سنة 1947، كانت علامة فارقة، فالمخطوطات ترجع للفترة بين 250 قبل الميلاد و70 ميلادي، تحتوي على نسخ من معظم أسفار العهد القديم. أما العهد الجديد عنا اليوم أكثر من 5800 مخطوطة يونانية، غير آلاف الترجمات القديمة للسريانية واللاتينية والقبطية. ولو حكينا عن النبوات، فالعهد القديم مليان بالنبوءات اللي كتير بتحكي عن السيد المسيح، وزاخر بالرموز يلي بتشير إله، وحافل بالنواميس والطقوس والشرائع والأحداث التاريخية المختلفة. من أقوى الأدلة على موثوقية الكتاب المقدس هي شهادة الرب يسوع نفسه. يسوع ما تعامل مع الأسفار كتراث بشري، تعامل معهم ككلمة الله ذات السلطان، وقال لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس، وقال كمان وهي التي تشهد لي. العهد القديم وعد بمجيء المخلص، وبالعهد الجديد اكتمل الإعلان وأتى يسوع. وما بين الوعد والتمام منشوف إيد الله عم تشتغل بثبات عبر التاريخ. ليش هالموضوع مهم إلنا اليوم؟ الله يلي حفظ كلمته عبر السبي والاضطهاد وسقوط الإمبراطوريات ما عمل هالشي بس لأجل التاريخ، إنما لأجل الإنسان اليوم. مكتوب لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كتاب المقدس مريتنا ونور لطريقنا، وتعزي لكل متألم، تصحيح لكل ضال. كل ما فهمنا أكثر فكر الرب نحونا، أخذنا عمق بالكلمة، كل ما كبرت مسؤوليتنا تجاهها، لأنه كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كتاب المقدس بيشهد إنه الله ما سكت، تكلم وكتب وحفظ كلمته، وكلمته بين إيدينا ما زالت بتنادي بالخلاص اللي بالمسيح يسوع، وما زال اليوم هو وقت مقبول عند الله لتوبتنا. برأيكم شو أهمية قراءة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد؟ كمسيحيين منؤمن بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد ككتاب واحد ومتكامل، لأنه مثل ما قال بطرس الرسول وعندنا الكلمة النبوية وهي التي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. العهد القديم أهم مرجع نتعلم فيه عن الله وعن صفاته وعن أعماله وعن تعاملاته وعن بدايات كل شيء وعن النبوات والأحداث التاريخية، وبحث الله عن الإنسان وقيادته للإيمان. لهيك العهد القديم والعهد الجديد بيشكلوا الكتاب المقدس للكنيسة المسيحية. قال الرب يسوع: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي. والعهد القديم هو الكتاب يلي استخدمه المسيح والرسل والكنيسة الأولى بالكراز، وأثبت أنه يسوع هو المسيح اللي أشارت له نبوءات العهد القديم. بيكتب الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس قائلاً: وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. وبيقصد بالكتب العهد القديم. إذن العهد القديم هو مصدر هام جداً للتعليم، وبيوضح لنا كتير من تعاليم العهد الجديد يلي بدون دراسة العهد القديم ما بنقدر نفهمها. والكتاب المقدس بجملته هو الإعلان الإلهي الكامل. أحبائي، كتاب المقدس هو تنفس الله وصوت الله يلي بعده بينادينا لحتى نرجع له ونتوب عن كل خطايانا، نتصالح معه بالمسيح. ولما منفهم قصة هالكتاب، كيف انكتب، كيف انحفظ، كيف وصل إلنا، نكتشف إنه نحنا مو قدام نص عادي، بل قدام أمانة إلهية ممتدة عبر العصور. إذا الله حفظ كلمته بهالحرص كله، فقديش بالأحرى عم يدعونا نحفظها بقلوبنا ونسمح للكلمة تغيرنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.
1: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: تعظي
1: نعم
0: ليس مثلك يرى تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك فوق

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.

0: 21.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي. ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به؟ وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه. فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي، ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعدة جنبه، معناته كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كانوا مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، نحن في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف عين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالة، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكة على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكة على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن.

مساكم الله بالخير وعافية أحبتي المستمعين، أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وراديو سماء، أحييكم في لقاء متجدد معكم، لقاء أتمنى أن احنا نتعلم منه ونعرف أشياء بتفيدنا في حياتنا التي احنا عايشين فيها، ونقدر أن احنا نمشي في الأفق وفي المستقبل. مقدمة برنامج قضايا ساخنة، الأغنية هذه صنع اليمن ثانية، أغنية تراثية شعبية قديمة غنوها ناس كثير، سواء كانوا يمنيين عرب أو يمنيين يهود، ولها معنى ولها مكانة في قلوب اليمنيين كلنا. قبل 3 أو 4 أيام تكلمت مع واحد يمني، الأخ هذا كان من مدينة شبوة، فتكلمنا على الأوضاع الذي في بلادنا والألم والظلم الذي الناس حصلوه، كل واحد في قلبه الذي بكفيه. فالأخ هذا الذي من شبوة بيقول يا أخي هكذا، قال في يا أخي أغنية بتقول صنع اليمن ثانية، وبتكلم عن اليمن كلها ثانية، سواء كانت بشمالها أو بجنوبها. فقال لي هل ممكن يا أخ سامي إن اليمن فعلا ترجع ثانية؟ الآن اليمن ثانية للأسوأ بالحروب الذي فيها، اليمن ثانية من أول ما بدأت القصة. من حتى قبل الاحتلال البريطاني في الجنوب والملكية في الشمال. فقلت له يا أخي ليش نحكي على الماضي؟ ليش ما نحكي إحنا في المستقبل؟ قال كيف نمشي في المستقبل بدون ما نعالج روح الماضي؟ وأنا أؤيده بالكلام هذا. إحنا محتاجين في بلادنا مصارحة، محتاجين نبني الثقة من أول وجديد، محتاجين نطلب المغفرة والمسامحة. الكل لعب الكل، الكل نهب الكل، الكل قتل الكل، الكل طمع في الكل، الكل لعب الكل. وأنا بتكلم على الذي له سلطة وله منصب، سواء كان موظف ونوصل له فوق لرئيس الدولة، سواء كان رجل عنده مسؤولية أو كان شيخ قبلي أو رئيس حزب. أكيد في ناس محترمين وفي ناس أمناء، بس هذا ضاعوا في الدخان الكثيف هذا. وهذا كانت كلامه، كلام كله حكمة. هل نقدر نرجع بلادنا زي ما كانت وأفضل؟ أنا لا أعتقد أن كلمة نرجعها، إحنا لا نرجع للوراء، ولكن إحنا نشتي نبني مستقبل أفضل، نبني مكان أفضل، بحيث يكون فيه قبول الآخر، بحيث يكون فيه عدل وأمان وسلام والمعنى الحقيقي للتعايش، وإعطاء فرص وإعطاء صلاحيات لمقاطعات محافظات، واحترام الشعب واحترام رأيه، والكل له الحق يمارس عباداته، يمارس بالذي شيء طالما وفي أشياء أساسية احنا مجتمعين حولها. تختلف معي أو تتفق معي، لا يوجد حل لليمن. اليمن خليه يتقسم 20 دولة، هل عيكون هذا الحل؟ مستحيل. الناس الذي بيفرحوا وبيضحكوا على الناس، يعني أنا شفت بعض الناس بيشتروا بيدفعوا فلوس لناس بيكونوا لاجئين فارقة. فأنا شفت فعلا 2 فيديوهات لضد، أو يمكن 3،
أعتقد اثنين الذي هو بخصوص اليمن. واحد رفع لك العلم حق اليمن وما مش عارف ايش القصة، وبيقول لك احنا في مظاهرة من اجل الوحدة، ولا هو عارف ايش الوحدة، ولا هو عارف القصة، ولا هو عارف مرتزقة. وتلقى نفس الشيء في واحد رافع علم جمهورية اليمن السابقة في الجنوب، وبيقول لك انفصال انفصال، هو مش عارف ايش الانفصال هذا، بتشوفه ولما يتكلم معه تلقاه انه من الاخوة الذي جوا من افريقيا دفع له فلوس. فهل هذا يا احبتي الذي احنا منبني عليه بالشكل هذا؟ طيب بالوضع الحالي لو الوحدة استمرت فيها ظلم، لو تم الانفصال فيه ظلم، يعني تجيبها من هنا مخروبة، تجيبها من هنا مخروبة. إذا ما تمش، وهذا صعب يكون الاتفاق ويكون في سلام ويكون في أحزاب ويكون في ديمقراطية ويكون ويكون ويكون أشياء كثيرة عاد مستحيل تحصل، فالوحدة مجرد كلام فاضي. ونجي للانفصال. يا أحبابنا في الجنوب، سموه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، سموه الجنوب العربي الذي تشتوه، لو فكرتوا بأمانة عمر الانفصال ما يساعد، بالعكس، لأن في مليون قسم وقسم، أي حاولوا يقسموا الجنوب إلى مليون قسم وقسم، وانتوا عتشوفوا. الحل ما هوش في الانفصال أو في الوحدة، الحل في إن احنا نكون أمناء مع أنفسنا ونراجع الأخطاء ونحاول إن احنا نصلحها بكل أمانة ورجولة، ونتحمل النتائج، ونتحمل النتائج، وبعدين نعمل مقترحات إيش بعد ما نحاول نحل المشاكل هذه ونعطي الحقوق لأهلها. بعدين الكل الشعب اليمني كله من شماله لا جنوبه يتفق ويقعد مع بعض لما يكون في سلام على صيغة مش بس ترضي المجتمعين، ترضي الناس، صيغة تفكر في الأجيال القادمة، ويكون في نظام وشرف، يا تكون فدرالية، يا تكون أقاليم، يا تكون حتى ولو يكون في دولتين، يكون في اتفاقات، ويكون في ان هم الناس يتنقلوا بحرية، وان بس في نظامين مختلفين سياسيا يعني، بس تكون اشياء جت هذه بعد المراجعة، وبعد ان الواحد يحاول يصلح ولو اجزاء من الذي تخربت، ويكون في ثقة، ويكون في امانة، ويكون في الحرية الشخصية الذي مات المسح حرية الآخرين. هذا بس على أساس أخونا الذي في شبوة وكلامها الرائع الحكيم. حبتي قضيتنا لهذا الليلة احنا عن نتكلم على موضوع مهم، وهذا مربوط بشكل أساسي بالكلمة الذي قلت لها أنا، يعني كيف ان احنا نعرف حقيقتنا، نعرف من احنا، لان مستحيل نحل مشكله واحنا تايهين. تعرفوا ان في اي ذكاء صناعي تسالوه، وهذه حقيقه، يعني ان الشعب اليمني بشكل عام بيبجل الاجنبي، يكون من يكون، سعودي، اماراتي، اجنبي. الشعب اليمني بسبب الحروب والدمار اللي حصل اصبح لا يشوف نفسه في موقع المساواة مع الجنسيات الأخرى، بيشوف نفسه محطم، بيشوف نفسه ما عنداش الذي يقدمه، وهذا من أكبر الكذب والغلط، والأيام عاد تثبت أيش الشعب اليمني هيعمل. أحبتي نبقى مع ترنيمة جهز لنا أخونا مدير الاستوديو، وبعدها نتكلم على موضوعنا وهو الهدف من حياتنا، وهذا تكلمنا فيه من قبل بس اللي ما نتكلم فيه بطريقة مختلفة.
فابقوا معنا أحبتي.

نعم أحبتي، المرنمة الرائعة هايدي منتصر بترانيمها فعلا اللي فيها بركة وفيها نعمة. نعم أحبتي، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. هذا موضوعنا اليوم هو من الأهم الأسئلة الذي بيبنى عليه أشياء كثيرة. موضوعنا اليوم مبنى على حقائق إيمانية وأسئلة أنا متأكد أن الكل فكر فيها في أوقات مختلفة من الحياة، وفي أسئلة ما زالت بتدور في ذهن وعقل كناس كثير. يعني مثلا، ليش خلقنا الله؟ ليش إحنا موجودين على الأرض؟ هل فعلا في معنى حقيقي للحياة هذه؟ ليش ناس بيكونوا أغنياء وعندهم

يسألوا هذه الأسئلة. الإنسان أحبتي في داخله بيشعر إن حياته مش بس مجرد ولادة وبعدين تعب وبعدين مشاكل وبعدين موت. به شيء أعمق في قلب الإنسان بيقول له ضروري ما يكون به هدف أكبر من هذا. يعني حياتك حياتي حياتش فيه شيء أهم من هذا. صح إن إحنا منولد، صح إن إحنا بيكون في تعب وفي مشاكل والواحد بيموت، لكن هذه وقفات في حياتنا، لكن حياتنا نفسها أكيد لها معنى وأهمية أكبر. وتعرفوا أحبتي، أنا أحب أقرأ، أنا قرأت كتب كثيرة كثيرة كثيرة في علم النفس، في الهدف من وجود الإنسان، في إيش الإنسان وليش خلق. فلم أجد أكثر وأروع من الكتاب المقدس الذي بيجيب على هذه الأسئلة بطريقة واضحة وعميقة وبه رجاء من في الإجابة هذه. وإحنا نتكلم عن الأشياء هذه في الجلسة حقنا هذه. طيب، لماذا خلقنا الله؟ وهذا كما قلت لكم من الأسئلة المهمة، المفروض كل واحد يسأل نفسه السؤال هذا، ليش خلقني الله؟ الله خلق الإنسان لخطة، لقص، مش حاجة اسمها، فيش حاجة اسمها صدفة. الله خلقه خلاص يعني صدفة ما لهاش قيمة ما لهاش، لا لا لا لا لا، ما فيش الكلام هذا. وهذه من الأشياء المهمة الذي ضروري إحنا ما نعرفها، إن في ناس كثير الآن وبيكثروا الذي بيروجوا لإشاعات كذابة إن الإنسان خلق صدفة في هذا الكون. لكن لما نجي ننظر لأنفسنا ونفكر عن نعرف، لما نشوف أنفسنا ونشوف العالم الذي حولنا منشوف أشياء مستحيل تكون صدفة. مثلا العين، الواحد يشوف بس لعينه، شوفوا في المراية شوفي عينش، معقولة بصدفة القمة الصنع بكل الخلايا البصرية والعدسات والشعيرات الدموية وانعكاس الصورة وتمييز الألوان والفلترات الذي فيها، هل هذه معقولة بالصدفة؟ هل الذي خلق الشيء هذا ما لش ما كانش له ما عملش له قيمة؟ القلب، المضخة هذه الذي بتضخ كل يوم ولها تأثير على كامل الجسم، العقل الذي فيه الخلايا كلها والتحكم، المشاعر، إحساس الواحد بالفرح بالحزن بالسعادة بالخوف بالحب، الطبيعة الذي حولنا بجمالها وبالحيوانات الموجودة، النجوم، الليل والنهار والبحار، كل خلق الله، كل الأشياء هذه معقولة وجدت بالصدفة؟ معقولة ما فيش حكمة؟ أكيد لا حكمة. فأنت يا أختي ما أنتش بس مجرد رقم، وأنت أخي مش مجرد جسد يعيش سنوات قليلة وبعدين ينتهي. الله بيعرفش بعرفه شخصية وله هدف في حياتش وفي خطة، لو اتبعناها، لو اتبعنا المسيح عي يوصلنا إلى الهدف هذا. الله بيعرف اسمش، دموعش، يعرف خوفك، صراعاتك، حتى الأسئلة التي في قلوبنا. الله خلق الإنسان للمحبة، الله خلق الإنسان إنه ينمو ويكبر ويكبر

ويوصل إلى درجة من المعرفة بنفسه والمعرفة بأسلوبه في هذه الحياة. الله خلقنا للمحبة ونعمل علاقة معه ونحب بعضنا ونعمل علاقات إنسانية مع بعض. الله ما هوش إله بعيد يشي بس أنه يخوف الناس ويعذبهم، لا، الله بيعلن محبته في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 آية 8 بيقول الله محبة. ومن محبته أنه خلق الإنسان من أجل يعيش معه في شراكة وفي سلام، وأن الإنسان يكون له هدف في الحياة، والهدف هذا أنه يعلن محبة الله، يعيش يروي الناس عن الإله الحقيقي. هذا الله مثل الأب يشي يكون قريب من أولاده، فالإنسان خلق من هو يعرف الله. أكبر احتياج في قلب الإنسان مش الفلوس ولا الجاه ولا السلطة، بأغنياء تعسى وفي ناس مشهورين وحالتهم حالة بيقتلوا نفسهم عايشين في اكتئاب، وليست السلطة، هناك حكام عاشوا في خوف ووحدة وماتوا مساكين بالقتل. الاحتياج الحقيقي هو معرفة الله، ولهذا المسيح قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وهذا في العهد الجديد إنجيل يوحنا إصحاح 17 آية 3. طيب إذا كان بالشكل هذا ليش بيشعر ناس كثير بالفراغ؟ في ناس كثير بيقول أنا عندي كل شيء بس ما فيش عندي سلام، والفقير بيقول أنا ما عنديش ولا شيء وعايش في تعاسة وفي ألم. تعرفوا ليش؟ لأن الله خلق الإنسان لشيء أهم من الفلوس، لشيء أهم من المادة. الله وضع داخل الإنسان في عطش روحي، الإنسان يبحث على علاقة الحقيقية مع الله. ولهذا بعض الناس للأسف وهم كثير بيحاولوا بدل ما يبحثوا على الإله الحقيقي، بدل ما يوصلوا إلى قناعات إن يكونوا صادقين مع أنفسهم ويبدأوا يبحثوا ويقارنوا، لا، بيحاولوا يملأوا الفراغ هذا بالمال، بالعلاقات، بالشهرة، بالعمل، بالسفر، بالمتعة، بالمخدرات، بالقات، بالأشياء الجنسية. لكن بعد فترة بيعود الفراغ من جديد. الذي بيسكر بيوصل لمرحلة أنه مهما سكر أو أخذ مخدرات انه بعد ما قولتهم تروح النزوة تيجي ايش الحقيقة، ويكون الواحد يعيش في اكتئاب اشد وفي ظلم اشد لنفسه وفي ظلام غير طبيعي سيء. يعني أشياء من المفروض أن احنا نعيها ونعيشها في حياتنا. هذا هو المسيح الذي يقدر أنه يغير حياتنا. نسمع الترنيمة أحبتي ولا المرنمة كرال أغابي ونرجع أحبتي.

يا سلام يا سلام. لا تحسبها لا تحسبها ولا تضايق طالما والمسيح هو الذي بيسوق. تخيلوا أغنية رائعة بتشبه المسيح كانوا بيسوق السيارة حق حياتيش حق حياتي. لما هو يكون السواق هو المتحكم صدقوني مستحيل مستحيل تشوفوا فيه مصيبة أو مشكلة. المشكلة لما احنا الذين نتحكم واحنا الذين نقرر ونضيع كل شيء. نعم أحبتي في مثال بيبين لنا محبة الله وكيف له هدف في حياتنا لأنه الذي خلقنا. في الكتاب المقدس في العهد الجديد بشارة لوقا إصحاح 15 آية 11 إيش قال المسيح؟ قال كان لرجل ابنان، كان عنده ولدين، فالأصغر إيش قال له؟ قال له يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. هو اشتي ورث أبوه، أبوه كان غني جدا فكان يشتي ورث أبوه في حياته، فقال له اديلي حصتي من الأملاك وأصر عليه. فالأب قال له خلاص أنا من هذا كله لكم، فقسم أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر أخذ كل ما يملك وسافر لبلاد بعيدة. الشيء يكون هو المتحكم في نفسه، فضيع كل ما عنده، بدد ماله في العيش بلا حساب. بعد ما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق، خلاص خسر كل ما عنده. فراح يشتغل عند واحد عنده مزرعة بيرعى فيها خنازير، مزرعة خنازير. فكان بيقدم لهم الأكل وينظف، فكان بيشوف الأكل حق الخنازير شجرة الخروب الذي الخنازير كانت بتأكله. فكان جوعان المسكين، فما كانش حتى بيعطي أكل، بيتمنى قال يعني حتى أكل خنازير هذا ما قدرش أحصل عليه. فقال في نفسه كم أجير عند أبي، كم ناس بيشتغلوا عند أبي بيأكلوا والأكل حقهم بيكون في زيادة، وأنا هنا أموت من الجوع، بأدوم وأبز نفسي وارجع لعند أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، أي أخطأت لله، ولا أستحق بعد أنك تدعيني ابن لك، فعاملني كأجير عندك، واحد ما يعني جيزي من جيز الشغالين. فقام بز نفسه ورجع لعند أبوه. فأبوه شافه من بعيد جاي، فكان أكيد زعلان مجروح منه، يعني ورث أبوه بالحياة. لكن لما شافه أشفق عليه وأسرع، شوفوا جرى أسرع عليه يعانقه ويقبله. فقال الابن لهذا العاصي يا أبي أخطأت للسماء وإليك، ولا أستحق أنك تدعيني ابن لك. لا أستحق أنك تدعيني ابن لك. فعاملني كأجير عندك، خليني مجيزي من جيز الذي عندك شغالي. فقام ورجع إلى أبيه وقال له الكلام هذا. فقال له الأب، أول شيء الأب قال للخدم حقه اسرعوا هاتوا أفخر ثوب، جوبوا أفخر ثوب عندنا في البيت ولبسوا ابني، وضعوا خاتم في إصبعه وحذاء في رجله، وقدموا العجل المسمن، كان في عجل بيسمنوه من أجل الاحتفالات الكبيرة، قال قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميت فعاش، وكان ضال فوجد. فالناس كلهم فرحوا. فالابن الأكبر الذي طايع الوالديه والذي بيحب أبوه هذا جاء من الحقل من البستان، فشاف الناس بيغنوا ويرقصوا، فدعا أحد الخدم وقال له إيش القصة؟ فقال رجع أخوك سالم، فأبوك ذبح العجل المسمن. فغضب الولد هذا وما يشيش يدخل، فخرج أبوه وقال له ما لك يا ابني؟ فقال له خدمتك كل هذا السنين وما عصيت لك أمر. ف
فما أعطيتني جديا ولا حتى واحد أنني أفرح به مع أصحابي. ولكن لما رجع ابنك أخي الصغير بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمن، فأبو قال له: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما هو لي فهو لك، ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح لأن أخاك كان ميت فعاش وكان ضالا فوجد. الابن هذا كان فاكر أن حياة الابن الصغير مصدر سعادته الفلوس، فشعر بالحرية والسعادة، وأكيد الفلوس والجاه وهذا بيكون في سعادة، بالسعادة وقتية، بس بعد فترة خسر كل شيء وشعر بالجوع، شعر بالوحدة، وبعدين اكتشف في الأخير أيش؟ إنه ضايع. اكتشف أيش؟ إنه ضايع. وهذا الإنسان لما يبتعد عن الله، هذا مثال الذي يبتعد عن الله المسيح قدمه. قد تظن الواحد حر، بس في النهاية الواحد بيشعر بالضياع الداخلي. ليش هذا؟ لأن القلب الله خلقه، وخلق القلب لله. مثل السمكة ما تقدرش أنها تعيش خارج الماء، الإنسان لا يقدر أنه يجد راحته الحقيقية بعيدا عن الإله الحقيقي. طيب أحبتي، إذا كان بالشكل هذا في مشكلة عندنا، مشكلة الخطيئة والانفصال عن الله. المشكلة الأساسية في كل المجتمعات وهي الأعمق الخطيئة. الخطيئة ما نقولش على السرقة الكذب العمل الشريرة، الخطيئة في جوهرها هي ابتعاد القلب عن الله. ولهذا الكتاب المقدس بيقول: لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، في رسالة رومية صح 3 آية 23. فالخطيئة لما دخلت جابت نتائج كثير. إيش نتائجها؟ الخوف، الألم، الكراهية، الحروب، الموت، والانكسار الداخلي. وهذا بدأت الخطيئة من آدم وحواء. ولهذا العالم اليوم مليء بالتعب والإرهاق. الإنسان لا يستطيع أنه يخلص نفسه بنفسه. الإنسان حاول عبر الفلسفة، القوة، المال، الأديان، الأعمال الصالحة، بس المشكلة بقيت في القلب، لأن القلب يحتاج إلى تغيير حقيقي، يحتاج إلى تغيير حقيقي. أحبتي نبقى مع ترنيمة وفاصل، وبعدين نرجع نكمل مع الموضوع الرائع هذا، الموضوع البركة، فابقوا معنا أحبتي.

أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم الذي تقدروا تتواصلوا معنا فيها عن طريق الواتساب بالأرقام هذه. الرقم الأول 00357992364555. أيضا أحبتي الرقم الثاني 00357992365.

أحبتي المستمعين، أيضا تقدروا تزوروا موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu. إذاعة نور الأمل. وأيضا أحبتي تقدروا تشوفوا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net كلمة واحدة، وصفحة ثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope، فيها مواضيع جميلة ورائعة، تقدروا تتواصلوا معنا عبر الصفحات هذه.

نعم حبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل هذا. والسؤال هنا أحبتي، كما قلنا الخطيئة وكيف الخطيئة أثرت على أن الإنسان يعرف من هو من حقيقته. فلذلك جاء المسيح، وهذا قلب الإنجيل وأساس الإنجيل وكل الإنجيل. الله ما تركش الإنسان ضايع، الله رسل المسيح. يقول الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح جاء يعيد الإنسان إلى الله. المسيح ما جاش كنبي ومعلم فقط، المسيح جاء يخلص الإنسان، يشفي العلاقة المكسورة بين الله والإنسان الذي الخطيئة دمرتها. قال: والله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. المسيح لما مات على الصليب قام وبيقول لنا إن الموت ليست النهاية، واليأس ليس النهاية، والخطيئة ليست أقوى من الله. المسيح جاء ينعش، يبين، يوضح، ورسم الطريق لنا ولكل من يشتي تبعه ويعرف حقيقته. وهذا بيقودنا إلى الهدف الحقيقي لحياتنا، نعرفه بالتوبة والرجوع إلى الله. ضروري من التوبة. الله لا يرفض الإنسان التائب مهما كان الماضي. الله قادر يعمل ويبعث حياة جديدة. علاقة يومية مع الله، تشي تعرف في حقيقتش والهدف من حياتش. صلي، قل يا الإله الحقيقي أشتي أعرفك، وفعلا صدقيني عاد تعرفيه. اقرأ كلمة الله، مستعد أرسل لكم، بعثوا رسالة واتساب الكتاب المقدس، وأنا أبعث لكم نسخة صغيرة PDF خفيفة، لا تحتاج تحمل وقت طويل ولا شيء. اقرأوا كتاب الله، نضرب الحق، نحب الآخرين، ونعيش حياة المسيح يعمل تنقية فيها. وحقيقتك وحقيقتي وحقيقة كل واحد فينا إن إحنا نعرف الإله الحقيقي ونتبعه. والتغيير بيبدأ لما نشوف السلام يدخل قلوبنا، لما نشوف إن في رجاء به أمل مهما مشينا في ظروف صعبة، منحس إن به أمل وإن به خير. بيحس الواحد إن بدأ هكذا يكون معنى في حياته، إن حياتي مهمة، خلقني الله من أجل أعرفه أكثر، من أجل أعيش معه أكثر، من أجل أفتح قلبي له أكثر، وهذا بيعطينا قوة. المسيح قال في العهد الجديد من الكتاب المقدس إنجيل يوحنا إصحاح 14 آية 27: سلام أترك لكم، سلام أعطيكم. سلام أعطيكم. أحبتي، ربما الواحد سأل إيش ما معنى حياتي، واليوم بقول لك أنت مش أنت منسي. الله خلقك بمحبة، وشتك تعيش بمحبة، ودشتي تنتقل، احنا نسمي الموت انتقال، إلى محبة أعظم وأكثر، هو الملكوت مع يسوع المسيح. الله يشتي يعرفش، الله يشتي يغير قلبك، الله يشتي يعطيكم سلام حقيقي. وأنا أعتقد أن هذه هي اللحظة الذي ممكن نبدأ فيها بداية حقيقية. ليش يا أختي ولك يا أخي؟ نقدر احنا نصلي بكل أمانة، نصلي ونفتح قلوبنا ونقول: يا رب لو كنت موجود حقا اعلن نفسك لي، اعلن نفسك لي يا رب، املأ قلبي بالسلام
واهدني إلى الطريق الصحيح. حاولوا تصلوا هكذا. صدقوني إحنا محتاجين للشيء هذا. إحنا محتاجين لعلاقة جديدة، محتاجين إلى بركة جديدة، محتاجين إن إحنا ننمو، محتاجين إن إحنا نعرف المسيح، محتاجين إن إحنا نوصل إلى مرحلة نعترف فيها إن إحنا فشلنا. إحنا فشلنا نعرف حقيقة وضعنا وحقيقة وجودنا، فشلنا إن إحنا نعيش بسلام، فشلنا نعيش بمحبة، فشلنا لأن كان في واحد، واحد بس الذي كان قادر يغير حياتنا، وإحنا ما فكرناش حتى إن إحنا نرجع له، وهو يسوع المسيح. إيش رأيك أختي؟ إيش رأيك يا أخي؟ نخلي الليلة هذه شيء يختلف على ما كان قبل. إيش رأيكم؟ نعمل شيء يختلف هكذا، نحس من داخل قلوبنا إن في شيء نشتي نغير فيه. هل ممكن نعمل الشيء هذا؟ هل ممكن إن إحنا نفكر هكذا بعقلانية ونقول يا رب إحنا نشتي نتغير، يا رب إحنا نشتي نتغير؟ هل فعلا عندنا الأمانة إن إحنا نعمل الشيء هذا؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نبحث عن الحق ونعرف الحق ونتبع الحق، ولا نضيع وما نركزش؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نكون أمنا مع أنفسنا ونبحث عن الحقيقة ونراجع وننزل الكتاب المقدس ونبحث عنه الأشياء الذي ممكن تفيدنا ونتعلم منها؟ صدقوني ما في شيء يستاهل. احنا بنشوف الآن الذي بيحصل في بلادنا من هذا الظلم والقتل والاحتيالات الكبيرة الذي بتحصل، الذي ما حد عارف نهايتها إشي. هل ممكن إن احنا فعلا نبحث على السلام الحقيقي ونكون أمناء؟ في أشياء كثيرة أحبتي إحنا محتاجين إن إحنا نراجعها مع أنفسنا. في أشياء كثيرة إحنا محتاجين إن إحنا نصلحها في حياتنا. في أشياء كثيرة إحنا محتاجين إن إحنا نغيرها في حياتنا. في أشياء كثيرة لو ما ركزناش فيها بتكون مشاكلها أكثر ومصائبها أكثر، لكن به تغيير. المسيح يشتي يغير، المسيح يشتي يعدل، المسيح يشتي يخلي في حياتنا بركة ونعمة ما حد وصل لها نهائيا. تخيلوا ما حد وصل لها نهائيا. مشاكلنا الذي بنمشي فيها صدقوني ما لها حل إلا المسيح، ما لها حل إلا المسيح، وما حد يقدر يشوفها ولا يطلعكم منها، وما تحسوا بأمان وسلام إلا يسوع المسيح.

نعم أحبتي، في معنا بعض الوقت وفي سؤال من الأسئلة جالنا بيقول من أخ مؤمن من مدينة عدن، في بيقول أخ العزيز سامي أشكر رب على وجودكم وعلى الإذاعة التي فعلا نشوف فيها أشياء بتلمس قلوبنا، فعلا منعرف أكثر عن حقيقة خلقنا وأنفسنا والهدف من حياتنا. أخي سامي، بعد ما شرحت لنا عن الأشياء الرائعة والهدف من حياتنا، أشتيك تقول لنا إيش من المزامير الجميلة اللي بتحبها أنت والذي ممكن أنك تقراها لنا، وشرح بسيط يعني في أشياء تحس أنها ممكن رب يشتي يبارك. أشكرك يا أخي العزيز الغالي يا المبارك على رسالتك الذي جت لي الآن. أكيد كل كلام الرب مبارك، بس الرب أوقات بيختار كلام معين. ففي سفر أشعياء في العهد القديم من الأسفار الرائعة المباركة التي فيها تنبؤات كثيرة عن المسيح، فأنا بحاول أقرأ أشياء من إصحاح 55. الإصحاح بيدور على أربع نقاط أساسية. أول شيء الدعوة المجانية الخلاص الذي يخلص حياته ويؤمن إيمان حقيقي، الخلاص مجاني. والجزء الثاني الخلاص يشتي توبة ورجوع إلى الله. والشيء الثالث قوة كلمة الله ونجاحها. والشيء الرابع نتائج الخلاص هي الفرح الجديد. المسيح قال في أول آية في الإصحاح 55، إحنا نشوف بيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. والخمر يقصد كتاب المقدس وعصير العنب. أنا عجبتني البداية، الله بيدعو الناس الذين عطشانين، الفقراء المحتاجين العاجزين. الخلاص للذي مش لمن يستحق، الخلاص الذي يحتاج. الماء بيرمز إلى الحياة والروح القدس والشبع الروحي والغفران. شوفوا كل كلمة لها. العصير العنب واللبن بيرمز إلى الفرح، التغذية، البركة، الحياة الكاملة. إيش المعنى؟ العالم بيقدم متعة روحية، بيقدم تعب، بيقدم فراغ في حياة الإنسان، أما الله فبيقدم شبع حقيقي وسلام وحياة أبدية. وهذا اللي قال المسيح في العهد الجديد في الكتاب المقدس كما كتبه يوحنا صح 4 آية 14، قال من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، لن يعطش أبدا. والمسيح كمل وقال ليش تتعبوا وراء ما لا يشبع، وهذا المال والعلاقات بدون محبة والنجاح بدون راحة داخلية. قال استمعوا إلي فتحيا أنفسكم، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه هو قريب. كمل يعني الرب موجود والرب يشتي يبارككم، ليترك الشرير طريقه. وبعدين نجي على الآية الرائعة المباركة، قال لأن أفكاري ليست أفكاركم. تخيلوا، أفكاري ليست أفكاركم وطرقي ليست طرق. المسيح بيقول لنا عمله مختلف، طريقته مختلفة. أفكاري ليست أفكاركم. ليش المسيح قال الشيء هذا؟ لأنه عارف إن عايجوا ناس ويتفلسفوا ويحاولوا أنهم يضحكوا على الناس بالكذب.
لا أفكاري أفكاركم يقول الرب ولا طرقكم طرقك كما علت السماوات على الأرض علت عن طرقكم طرقي أفكاري علت عن أفكاركم. مزمور رائع أتمنى أنتم تقرؤوه، أتمنى أنتم تسمعوه لأنه يغير أشياء كثيرة في حياتكم وتشوفوا بركات. أعتقد أنها من الأشياء الرائعة الجميلة الذي تعمل فرق كبير في حياتكم. فجربوا ما عاد تخسروا الشيء. سفر أشعياء الإصحاح 55 بتشوفوا فيه أشياء جميلة جدا جدا جدا أحبتي. أحبتي الآن إحنا نبقى مع فقرة من فقراتنا ألا وهي فقرة الصلاة. فقرة الصلاة نفتح قلوبنا البعض نصلي نطلبه، هو قال نطلبه لأنه موجود. المسيح لما يجي يأخذ شعبه خلاص الصلاة انتهت، التوبة انتهت، بس من الآن إلى أن يجي المسيح موجود ولن يخذل أحد ولن يبعد أحد. فنصلي أحبتي ونفتح قلوبنا للصلاة.

يا رب نشكرك يا رب على بركتك، نشكرك يا رب على أمانتك، نشكرك يا إلهي لأنك إله موجود، نشكرك لأنك تستحق الشكر يا رب.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بركي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عنا الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكيتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكيتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سألني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل،